0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع رحلة الختام لمشهد حتى يغيروا ما بأنفسهم. هي رحلة ليست ككل رحلة، بل رحلة شابها الكثير من التغيير ومن المناظر الخلابة، رحلة طافت بالروح والنفوس بأنواعها وتقلباتها، وكيف تم معالجتها والوقاية من أضرارها وعوائقها. إنها رحلة مع النفس وتغييرها، هي رحلة ليست بالسهلة، فنفس تتجاذبها الأهواء يمنة ويسرة إلى أعلى وأسفل. هي رحلة ليست بالسهلة ولا الهينة، لأنها رحلة في مواجهة هذه النفس بعيوبها وكشف حسابها، لكنها رغم ذلك كانت رحلة يغمرها السعادة الغامرة. اجتاحت الكون حين وصلت إلى آفاقه متأملة متفكرة. هي رحلة تنتفض بكل قواها لتلفظ القيود التي تحاول بها السيطرة على نزواتها والتحكم بلجامها. هي رحلة شاقة تختمر أعماقها الداخلية صراعات قد تتعثر بمحطات تشل حركتها. هذه الرحلة كان منطلقها من النفس للمساهمة في تغييرها، فكل إنسان يتمنى أن يتغير للأفضل والأحسن. فلماذا لا يمس الكثير منا هذا التغيير المشهود؟ ما السر؟ أن الكل منا ينتقد من حوله وينسب له العيب والخطأ، وأنه هو السبب في العلة والفساد، ولا يرى أن التغيير منطلقه من نفسه هو لا من نفس غيره. ما السر؟ أن كل منا لا يرى عيب نفسه، لكنه يجيد أن يرى العيب في من حوله. ثم ما السبب؟ أن الكثير يعيش الأمنيات أن يتغير كل شيء من حوله ويكون بلسم سعادة وجمال. لماذا تتكرر على الكثير منا المعاناة؟ بل ويصل الحد بالبعض أن يلعن اليوم القادم لأنه يراه ألعن من أمسه. ما سر الفشل في التغيير من حولنا؟ بل إنا نرى أنفسنا من سيء لأسوأ، قلق، اضطراب، فقر، ابتلاءات، نكبات، أحزان، آلام، كل ما حولنا يحترق، فمتى يتغير؟ متى سنرى النور من حولنا؟ هكذا يتساءل البعض، وهذا حالهم. يندبون حظهم التعيس، يلعنون دهرهم ويومهم وغدهم، ولا يدرون أن التغيير لا بد أن يكون له قاعدة ينطلق الإنسان منها. سيقول السائل: وما هذه القاعدة التي تدعونا إلى الرسو عليها لننطلق إلى تغيير ما في الكون من أتراح إلى أفراح ومن جحيم إلى نعيم؟ نقول له: وبالله التوفيق. إن الكثير منا يوزع يوميا انتقاداته على من حوله: فلان غير صادق، انتشرت الخيانة، كثر الكذب، انتشر الظلم، انتشر الدمار، لا نجد إنصافا، لا نجد عدالة، لا أمانة. وكلنا غافلين أن منطلق التغيير في الكون هو أنت أيها الإنسان، أنت من يجب أن يتغير ليتغير محيطك وما حوله. كلنا نسعى لتغيير المجتمع، لكن لا أحد منا يفكر في تغيير نفسه أبدا. والله سبحانه قد لخص لنا في كتابه آية تبين لنا أن صلاح الكون كله مستخلص في مادته فيك أيها الإنسان، وكأنه إكسير دواء وعلاج لصلاحه، حيث قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا تغيرت النفس تغير المجتمع وتغير كل شيء. أما إذا تهربت النفس من التغيير واستعصت على التغيير فلا تنتظر تغييرا في المجتمع أبدا أبدا أبدا. إنها سنة الله تعالى في الحياة، وأن من يريد أن يتحداها فيحاول التغيير قبل أن يغير نفسه فسينطح رأسه بصخرة كبيرة تحطم رأسه وتهشم جهده. لذلك فالعجب ينمو لدينا حقيقة عندما نسمع الكثير يتحدث عن العلل والفتن في مجتمعه وأنها سبب دماره وسبب علته، لكنه لا يخبر نفسه ما دوره في حلها، وكأنه ملاك منزل من السماء ومن حوله الشياطين، كأنه رب النزاهة وغيره مستنقع الفتن، كأنه الأمين وغيره الخائن، كأنه رمز النجاح وغيره رمز الفشل، هو المنتصر وغيره المهزوم. هكذا حاله وإن لم يصرح بذلك. وقد قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إن تأملنا هذه الآية سنجد أنها تلخص لنا صورتنا الحقيقية، أن نرى من العيب في من حولنا وننسى حالنا ودورنا في البناء أو الهدم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. والقذى هي جسيمات صغيرة من التراب وغيره تقع في الماء ولا تكاد ترى إلا بتدقيق النظر فيها. والمقصود بذلك أن كل منا يرى العيب على غيره وليس له هم إلا انتقاد غيره وتتبع عيوبه، والتي قد تكون أقل وأصغر بكثير من عيوبه وأخطائه وينسى نفسه. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بذلك التشبيه البليغ بين القذاة والجذع. لذلك فلا تنتظر من الآخرين أن يأتي التغيير، بل بادر بنفسك وغير وفق المنهج الصحيح والإرادة القوية، لأن الله لن يغير نعمة ساقها إلا إن غيرنا ما في أنفسنا. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير نفسك في شؤون حياتك اليومية، غير علاقاتك مع الآخرين في عملك، غير علاقاتك بأهلك بأولادك بجيرانك، علاقاتك بمن حولك. فمتى ما غيرت تغير ما حولك. حينما كان العرب في الجاهلية رعاة للغنم ثم غيروا ما بأنفسهم أصبحوا قادة للأمم، وبعد أن أصبحوا قادة للأمم غيروا ما بأنفسهم فكان حالهم كما ترون، كان واقعهم كما ترون، وكانت عزتهم كما ترون، وكان مصير أمتهم كما ترون. يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا، أراد هذا الملك يوما القيام برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه قد تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. أصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المملكة بالجلد، لكن أحد المستشارين حوله أشار عليه برأي آخر أفضل مما ذكره الملك نفسه، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط. فكانت تلك الفكرة بداية صناعة الأحذية. الهدف من القصة أنه إذا ما أردت أن تعيش سعيدا في هذه الحياة فلا تحاول تغيير كل الحياة أو كل العالم، بل ابدأ مشروع التغيير من نفسك أولا، ابذل جهدك عليه ومن ثم حاول تغيير ما حولك من الحياة أو من العالم بقدر ما تستطيع. هذه غاية وحقيقة في الأهمية قلما ندركها ونحن نسير في مشاريع التغيير المتنوعة هنا أو هناك. الحقيقة تغيب تماما بقدرة قادر حين يكون أحدنا صاحب القرار أو يكون متمكنا في موقعه، سواء كان حاكما أو رئيسا أو وزيرا أو غير ذلك من مناصب ومهام رفيعة الشأن. تجده يقر مشروع التغيير فورا، بل يصدر الفرمانات والتعليمات بضرورة القيام بكل ما من شأنه تحقيق نجاح المشروع. إن أردت أن تصلح أولادك وتحثهم على فعل الخيرات وترك المنكرات وغيرها من أعمال صالحة نافعة في الدنيا والآخرة، فلتكن أنت ممن اعتادوا عليها ومارسوها قولا وفعلا، وهكذا مع بقية الأمور الحياتية الأخرى. لا يمكن أن تغير ما حولك ما لم تغير أنت نفسك، وتكن أنت منطلق التغيير ومحوره. وصدق الشاعر حين قال: ألا إن خير الخلق أحمد قدوة فأنعم به من واعظ ومرشدي. وبما أن القدوة هي النموذج الهام في تربية وتنشئة الأجيال وفي بناء المجتمعات، فإن على كل شخص منا أن يربي أبناءه وأن يربي المجتمع على نموذج قدوة تام، لتكتمل الصورة، نموذج قدوة تطابقت أقواله مع أفعاله. ويعتبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشخصية الأولى في تاريخ البشرية التي تعتبر القدوة الحسنة في جميع ظروف الحياة وجوانبها، فهو الذي استطاع أن يبلغ رسالة ربه عز وجل بإخلاص وأمانة، استطاع أن يكون القائد الناجح للناس في السلم والحرب، وكان القاضي العادل والمرشد الحكيم. عرف منذ صغره صلى الله عليه وسلم باتصافه بالأخلاق الفاضلة والحميدة كالصدق والوفاء بالعهود والابتعاد عن الأمور المنكرة والخاطئة، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة في تعامله مع أهل بيته، فكان الشخص الحنون والطيب واللطيف الذي يدخل السرور والبهجة في قلوب أزواجه، كما كان يخصص لهم أوقاتا ليقضي لهم حاجاتهم وينظر في أمورهم. كان صلى الله عليه وسلم يتصف بالرحمة مع الأطفال، فعندما كان حفيده الحسين يدخل عليه كان يلاعبه ويلاطفه ولا يعبس في وجهه حتى ولو كانت عليه هموم الأرض كلها، بل إنه وفي أثناء صلاته عندما كان يسمع صراخ طفل فإنه يقصر من القراءة في الآيات ولا يطيل فيها، عندما يأتي وقت العبادة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلتزم بها ولا يقصر في أي منها أو يستخف بها، لأنه نموذج للقدوة الحسنة. فكان أبو بكر وكان عمر وكان عثمان وكان علي، وكانت صفحات بيضاء في التاريخ إلى اليوم خالدة مخلدة تنقل إلينا صور القدوة على مر التاريخ. فأبو بكر الصديق نموذج قدوة يشهد له إلى اليوم بالصدق واتصف بذلك، وعمر بن الخطاب نموذج للتفريق بين الحق والباطل، وعثمان نموذج للحياء، وخالد بن الوليد نموذج للقوة. وهكذا يجب أن يتميز صفة النماذج القدوة للأبناء، ليتربى لنا جيل بنفوس حية جديدة. نجد أن الطفل بفطرته يميل إلى الاقتداء والانجذاب ناحية شخصية معينة على حساب غيرها لما جبل عليه من طبائع، وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا عرف بالسخاء والكرم، والآخر بالصبر والشدة البأس، وذاك بالصدق والأمانة. وسلوك القدوة الذي يجب أن يظهر في المجتمع هو الذي يعطي الطفل صورة الاستقرار والتربية الحسنة، أما أن يؤمر بأمر فيجد سلوك والديه أو المجتمع من حوله يخالف ذلك فإنه ينمي شخصية مضطربة قلقة غير متشبعة بصفة الاستقرار والأمان. بل إن من مهمات القدوة الحسنة في تربية الطفل أن تشبع رغبته في تقليد السلوك والعمل به، وتسهل اقتناعه بالتوجيهات والمعاني المجردة بتمثلها في حياته اليومية. والقدوة الحسنة استمرار لنشر الخير ومكارم الأخلاق في أجيال الأمة. يقول الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله محذرا: فإذا لم ترضع الأم طفلها الإيمان مع الألبان، ولم يقد الأب خطى أبنائه الأولى إلى المسجد، ولم تلقن الأسرة كلمة التوحيد للصبي أول ما يلهج بالنطق، ولم يردد معه الأخ والعم والخال آيات في غضاضة العمر تحمل التقوى والثقة بالله سبحانه وتعالى، وإلا فإن حرثه حرث فاشل. يا بارئ القوس بريا لست تحسينه، قد يرجع القوس يوما في مآقيك.
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها، فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
2: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: المجدعان وطني سوداني. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح عاد إلى المزارع. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح عاد إلى المزارع. على غصناه حتى وجددناه عهدا،
1: غصناه حتى وجددناه عهدا،
0: لها صناه حتى وجددناه عهدا،
1: لها صناه حتى وجددناه عهدا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: طب صباحكم مستمعينا متابعي بث إذاعة مارب في كل مكان، صباح جميل يطل علينا بعد حزمة انتصارات أبهجت القلوب في أرض أثقلتها السنوات ولم تستطع أن تطفئ في أهلها الأمل، في وطن ما زال يتمسك بحقه في الدولة والحياة. نلتقي بكم في هذا الصباح، صباح يحمل في ذاكرته تاريخا عربيا مهما، 6 أكتوبر.
4: نعم مستمعينا، في عام 1973 عبرت القوات المصرية قناة السويس وبدأت معركة غيرت كثيرا من الحسابات وأعادت للإنسان العربي ثقته بقدرته على تجاوز واقعا بدا طويلا ومستعصيا.
3: نعم، لم يكن ذلك اليوم مجرد حدث عسكري، بل كان لحظة استعادة فيها الإنسان إحساسه بأن الطريق مهما بدا صعبا يمكن أن يفتح. اليوم في 6 أكتوبر يعيش اليمن لحظة مختلفة عنوانها فجر اليمن، بعد إعلان القيادة الشرعية بدء مرحلة جديدة في مسار استعادة الدولة ومؤسساتها. هنا يلتقي التاريخ بالحاضر، لا لأن المعركتين متشابهتان فلكل واحدة ظروفها وأهدافها، وإنما لأن التجربة تذكرنا بأن الأمم تستطيع أن تتجاوز أصعب مراحلها حين تتوافر لها الإرادة والرؤية ووحدة الصف.
4: نعم، ما يجري اليوم لا ينبغي أن يقرأ من زاوية الميدان وحده، فالغاية التي ننتظرها نحن اليمنيون أكبر، دولة تستعيد مؤسساتها، مدن تنعم بالأمان، وأسر تعود إلى حياتها الطبيعية، طفل يذهب إلى مدرسته دون خوف، ومواطن يعرف أن القانون يحميه وأن الغد يحمل له فرصة أفضل، وتخلص وللأبد من فكر سلالي عنصري كهنوتي إرهابي بغيض. ولهذا فإن مسؤولية المرحلة لا تقع على طرف واحد، الجندي يؤدي واجبه في موقعه، والمعلم يبني وعي الأجيال، والطبيب يحفظ حياة الناس، والإعلام يتحرى الحقيقة، والأسرة تحمي أبنائها من خطاب الكراهية، والمواطن يحافظ على مجتمعه من الفتنة والانقسام. كل من موقعه يستطيع أن يساهم في بناء الطريق نحو الدولة.
3: نعم، لقد دفعت البلاد ثمرا باهظا من سنوات الحرب، ولهذا ينبغي أن نسمح للخلافات أن تفتح أبوابا جديدة للصراع، ولا للشائعات أن تزيد خوف الناس، ولا لليأس أن يصادر ما تبقى من أمل. نحن بحاجة اليوم مستمعين الكرام إلى كلمة تجمع، وإلى إعلام يرفع المعنويات بالحقيقة، وإلى مجتمع يعرف أن استعادة الدولة لا تكتمل إلا باستعادة الإنسان لحياته وكرامته، ومن يقف في الميدان يحتاج إلى مجتمع واعي خلفه، مجتمع يرعى أسر الشهداء ويقف مع الجرحى ويساند المتضررين، يحفظ تضحيات من تحملوا أعباء الدفاع عن الدولة.
4: نعم، في المقابل يحتاج المجتمع على أو إلى أن يرى أن هذه التضحيات تقوده إلى مستقبل أفضل، لا إلى جولة جديدة من الانقسام. في ذكرى أكتوبر نتذكر أن عبور الحواجز يبدأ بالإيمان بإمكانية تجاوزها، واليمن أمام حواجزه الخاصة، حرب طويلة وانقسام مؤلم وأزمات أثقلت حياة الناس، لكن خلف هذه الصعوبات وطن يستحق أن نستعيده وأن نبنيه وأن نحمي مستقبله. قد لا نستطيع تغيير كل ما حولنا في يوم واحد، لكن نستطيع أن نبدأ بأنفسنا، أن نختار الحقيقة بدل الشائعة، والتكاتف بدل الفرقة، والعمل بدل الانتظار، والأمل بدل الاستسلام. إن فجر اليمن لا ينبغي أن يكون مجرد اسم لمرحلة عسكرية، بل فرصة لتفتح صفحة جديدة، صفحة الدولة والمؤسسات والأمن والإعمار وعودة الحياة.
3: نعم، من أكتوبر نقرأ درس تاريخ، ومن اليمن نكتب فصل المستقبل. فليكن هذا الصباح أعزائي المستمعين رسالة واضحة: اليمن باق والدولة ستبقى هدفنا، والمستقبل يستحق أن نعمل من أجله. صباحكم وطن وصباح اليمن بداية جديدة. إذن أعزائي المستمعين، سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، وشاركنا في الإعداد الزميل أحمد الجبري، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم جديد مستمعين الكرام. وصولا إلى فقرتنا الصحية، نزلة البرد أم الإنفلونزا، كيف نعرف الفرق؟
1: نعم، مع بداية فصل الشتاء تتكرر مشاهد مأروفة في حياتنا اليومية، عطاس وسيلم في الأنف وسعال وارتفاع في درجة الحرارة أحيانا، فنسمع من يقول مجرد برد، بينما قد تكون الأعراض في بعض الحالات إنفلونزا تحتاج إلى مزيد من الانتباه. لكن هل نزلة البرد والإنفلونزا شيء واحد؟ في الحقيقة كلاهما من العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي، لكنهما ليس المرض نفسه. نزلات البرد يمكن أن تسببها مجموعة كبيرة من الفيروسات، وغالبا ما تكون أعراضها أخف وتظهر بصورة تدريجية مثل سيلان أو انسداد الأنف أو العطاس أو التهاب الحلق والسعال.
0: بالطبع أما الإنفلونزا فعادة ما تبدأ بصورة أكثر مفاجأة، وقد يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة وإرهاق واضح وآلام في العضلات والجسم وصداع، إضافة إلى السعال والتهاب الحلق. وهنا تكمن إحدى أهم النقاط التي ينبغي الانتباه إليها، ليس كل ما نسميه بردا هو إنفلونزا، وليس كل ارتفاع في الحرارة يعني بالضرورة الإصابة بالإنفلونزا، فتشخيص الحالة يعتمد على الأعراض والفحص الطبي عند الحاجة. ومن الأخطاء الشائعة أيضا الاعتقاد بأن المضاد الحيوي هو العلاج المناسب لكل نزلة برد أو إنفلونزا، والحقيقة أن هذه الأمراض في الأساس عدوى فيروسية، والمضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات، لذلك لا ينبغي تناولها من تلقاء أنفسنا، وإنما تستخدم عندما يقرر الطبيب أن هناك حاجة إليها، مثل وجود عدوى بكتيرية. فماذا نفعل إذا أصبنا بنزلة برد؟
1: نعم محمد، في الحالات البسيطة يحتاج الجسم إلى الراحة والسوائل، ويمكن التعامل مع الأعراض وفق الإرشادات الطبية المناسبة. ومن المهم أيضا عدم مخالطة الآخرين عن قرب أثناء المرض، تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس، وغسل اليدين باستمرار، لأن العدوى مستمعين التنفسية يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الرداد والمخالطة والأسطح الملوثة. وهناك فئات تحتاج إلى اهتمام أكبر مثل الأطفال الصغار وكبار السن، فالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة، لأن العدوى التنفسية قد تكون أكثر خطورة عليهم، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي. السؤال الأهم هنا مستمعينا، متى لايك في الانتظار والعلاج المنزلي؟
0: فطبعا رحمة، إذا ظهرت صعوبة في التنفس أو آلام في الصدر أو استمرت الحرارة المرتفعة أو ساءت الأعراض بدل أن تتحسن، فمن المهم مراجعة الطبيب، وكذلك إذا كان المريض طفلا صغيرا أو من كبار السن أو لديه مرض مزمن، فيجب التعامل مع الأعراض بمزيد من الحذر. وفي النهاية لا يعني دخول الشتاء أثناء أننا سنصاب بالمرض حتما، لكن تغير الأجواء وزيادة المخالطة في الأماكن المغلقة يجعلان الاهتمام بالوقاية أكثر أهمية. دفئ مناسب، غذاء متوازن، سوائل كافية، ونوم جيد، واهتمام بالنظافة والتهوية عادة بسيطة لكنها تساعدنا على عبور فصل الشتاء بصحة أفضل. إذن مستمعينا، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. كانت هذه فقرتنا الصحية.

0: فقرة التنمية الذاتية من قهوة مربية. كيف تبني نفسك وتصبح أقوى كل يوم؟
1: نعم مستمعين الكرام، تطوير الذات ليس أن تصبح شخص مختلف بين يوم وليلة، ولا أن تبحث عن الكمال في كل شيء، بل أن تحاول كل يوم أن تكون أفضل قليلا مما كنت عليه بالأمس. البداية الحقيقية تكون من سؤال بسيط: ماذا أريد أن أغير في نفسي؟ قد يكون الهدف تطوير مهارة أو تحسين طريقة التواصل مع الآخرين أو تنظيم الوقت أو حتى اكتساب معرفة جديدة. المهم أن يكون الهدف واضح وأن يتحول من مجرد رغبة إلى خطوات عملية. فبدل أن تقول أريد أن أطور نفسي، قل سأقرأ 10 صفحات يوميا، أو سأتعلم مهارة جديدة، أو سأخصص وقتا محددا لإنجاز مهمة أو أجلتها باستمرار.
0: نعم، أو أجلها باستمرار، لأن الأهداف الكبيرة لا تتحقق عادة بخطوة واحدة، وإنما بمجموعة من الخطوات الصغيرة التي نكررها حتى تصبح عادة. ومن أهم طرق تطوير ذات التعلم المستمر. نعم عزيزي المستمع، الإنسان الذي يتوقف عن التعلم يتوقف جزءا من نموه أيضا. اقرأ واستمع واسأل وجرب وتعلم من أخطائك، وليس شرطا أن تبدأ بدورات طويلة أو كتب كثيرة، فأحيانا معلومة واحدة تطبقها بشكل صحيح تكون أكثر فائدة من 10 المعلومات التي لا تستخدمها. وهنا تأتي أهمية الممارسة، فالمعرفة وحدها لا تكفي. إذا تعلمت مهارة في التواصل حاول أن تستخدمها في حديثك، وإذا تعلمت طريقة لتنظيم الوقت جربها في يومك، ومع التكرار ستتحول المعرفة إلى مهارة حقيقية. أما الثقة بالنفس فهي أيضا لا تأتي من ترديد العبارات الإيجابية فقط، بل تنمو عندما ترى نفسك تتقدم فعلا. إنجز مهمة كنت تؤجلها، تحدث أمام الآخرين، تعلم شيئا جديدا، وتذكر إنجازاتك الصغيرة بدل أن تنظر دائما إلى ما لم تحققه بعد، ولا تجعل الخوف من الخطأ يمنعك من التجربة، فالخطأ جزءا طبيعيا من التعلم ومن المهارات التي تساعدك في رحلة تطوير الذات، التواصل الجيد وإدارة الوقت والتفكير النقدي والذكاء العاطفي. إليك رحمة.
1: نعم كذلك.
0: نعم مستمعينا، تعلم كيف تستمع، أو عزيزي المستمع كيف تستمع قبل أن تتحدث، وكيف تنظم وقتك بدل أن تترك يومك للصدفة، وكيف تفكر في المعلومات قبل أن تصدقها، وكيف تفهم مشاعرك ومشاعر الآخرين دون أن تجعلها تقود كل قراراتك. وفي النهاية تطوير الذات ليس سباقا مع الآخرين، بل رحلة مع نفسك، فلا تقارن بدايتك بمنتصف طريق شخص آخر، ولا تنظر أن تتغير حياتك كاملة حتى تشعر أنك تتقدم. ابدأ بخطوة صغيرة ثم أخرى واستمر، فالشخصية القوية لا تبنى في يوم واحد، وإنما تبنى من عادات وقرارات وتجارب تتكرر كل يوم. ابدأ من حيث أنت وبما تستطيع، واترك للأيام أن تظهر لك أثر الخطوات الصغيرة. مستمعينا، نتمنى لكم التوفيق ونجاح. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة سلسلة اتصالات بأعضاء مجلس القيادة الفريق سلطان العردة والفريق عبد الرحمن المحرمي والفريق عثمان مجلي والفريق محمود الصبيحي ووزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز وعدد من القيادات العسكرية وقادة المحاور والجبهات للاطلاع على سير عملية فجر اليمن التي انطلقت أمس الاثنين لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية. وجه دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني الوزراء ومسؤولي المؤسسات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية برفع مستوى الجاهزية والتنفيذ ومواكبة التطورات الميدانية المتسارعة في مختلف الجبهات في ضوء إعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثية الإرهابية. أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أن عملية فجر اليمن مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها المتمثلة في استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتطهير كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. شنت قواتنا المسلحة هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من جبهات جنوب وشمال وغرب محافظة مأرب. حققت القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران الحربي وطيران تحالف دعم الشرعية خلال 24 ساعة الماضية انتصارات متلاحقة في عدد من الجبهات والمحاور القتالية بعدد من المحافظات ضمن عملية فجر اليمن التي أعلنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. أعلن المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح تأييده لقرارات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وقرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن إعلان التعبئة العامة والنفير الوطني وانطلاق المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. بدأت أمس بمأرب دورة تدريبية للكادر النسوي في فريق بناء الوعي التابع لمكتب الأوقاف والإرشاد خاصة بالسلامة الرقمية نظمتها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة بالتعاون مع مكتب الأوقاف والإرشاد وفرع اللجنة الوطنية للمرأة على مدى 3 أيام. نهاية الموجز في أمان الله.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: نعود لكم أعزائي المستمعين، ما زلنا مستمرين معكم ونذهب بكم إلى فقرة كلمة وشاعر.
1: الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى فقرة شاعر وقصيدة. نتعرف اليوم في هذه الفقرة على الشاعر محمد ردوه. الشاعر محمد عبد الله محمد ردوه من مواليد عام 1971 بمديرية كعيدنة محافظة حجة، حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية عام 1999 من جامعة الحديدة، وكذلك حاصل على تمهيد ماجستير عام 2014. اعتقل الشاعر والتربوي الأستاذ محمد عبد الله ردوه في 25 من شهر أكتوبر عام 2015، وأفرج عنه بحمد الله في 23 من نوفمبر عام 2019. في قصيدته التي اخترناها لكم متابعين الكرام في هذه الفقرة، يتساءل الشاعر من سجنه عن أحوال أهله، وقد اختطفته ميليشيا الحوثي من بينهم بينما كان يعد معهم لإحدى المناسبات الفرائحية الخاصة، فيجد جوابا من حمامة سمع هديلها من وراء قضبان، تخيل أنها جاءت لتطمئنه وتبث في روحه الأمان والراحة.
2: أعيد الشدوى يا تلك الحمامة، وغنينا ولا تخشي ملامة، تغني واسجعي في الغصن لحنا يزيل البؤس بل يمحو السآمة، دعي الأسجاع يا ورقاء تسري إلى سمعي وترسم الابتسامة، دعيني أكسر الأغلال شوقا إلى أهلي هنالك في تهامة، أحلق بالخيال إلى ربوع بها غنى الهزار ولا ملامة، سلامي والتحايا عاطرات إلى بيت التقى والاستقامة، فحياك الإله أبي دواما، فمن يلقاك قد حزت احتراما، وأمي يحفظ الرحمن أمي فؤاد الطهر بل غيث الغمامة، كذلك زوجتي عطر الرواب ففيها القلب كم عانى غرامة، وأولادي هم ثمرات قلبي وزهر الروض بل غزلان رامة، رعاكم خالقي يا كل أهلي وعشتم بين أحضان السلامة، دعاؤكم ولنا عما قريب سيعلن ذلك الباغي انهزامة، وكل مخرب سيذوق قصرا وأفكار السفيه إلى القمامة، وصبح النصر يشرق في سرور وجيش الحق يعلن اقتحامة، وتنتصر البلاد على الأعادي أفاعي الحقد أوكار الإمامة، ويكسر قيدنا ويعود حرا سجين كم شكا طول الإقامة، ويصدح طير أفراحي يغني أيا رمز الإبا نسل الشهامة، لقد حان اللقاء هنا الأهالي هنا الأصحاب أرباب الفهامة، يقولون ابتهاجا ألف أهلا وحمدا للإله على السلامة.
1: وهنا قصيدة للشاعر محمد ردوه كتبها وهو في سجنه، يخاطب فيها ولده الذي يبكي غيابه وافتقاده له، سمى تلك القصيدة يوم لا كالأيام.
2: صباح زاد في عمري اكتئابا، ويوم فيه قاسيت العذاب، فعقلي شارد والجسم ذاو وناء القلب بالهم اضطرابا، وصمت اللف ما حولي ويأس يحاصرني فبت أعض نابا، هنا الجدران تشكو لي وتأسى لحالي والطريق بكى انتحابا، هنا شمس الضحى تبكي التياعا وغابت خلف غيمتها احتجابا، ولا طير على الأغصان يشدو ولم أرى عندلي بالروض آبا، وليس هنا سوى غربان شؤم وبوم الشؤم قد نشر الخرابا، ولكن النسيم له هبوب ويحمل في جوانبه خطابا، يهامسني برفق أن تجلد قريبا سوف تجتاز الصعابا، وحانت لفتة وإذا سواد يلوح لناظري يد اقترابا، تسمرت الخطى والعين زاغت ولم أستع وقوفا وانتصابا، فأدنيت الأكف على خدودي وسال الدمع من عين سكابا، تزاحمت المشاعر واستفاضت مدامعنا وعزمي اليوم ذاب، أفقت على أنامل دافئات تعيث بلحيتي وتقول بابا، لعيني قد فتحت ويا لهولي هنا الأحباب قد وصلوا رغابا، براء هذا الطفل الصغير أصغر ابنائي، براء بني مهلا يا صغيري وبشرى زهرتي بنتي رفقا ببابا، براء بمقلتين إلي يرنو وفي نظراته ساق العتاب. أبي أتحبني؟ هيا أي ابني، فإني منك أنتظر الجواب. أحبك يا بني، إذا لماذا علينا يا أبي اخترت الغياب؟ فعنك أيا أبي سألت أمي، وليس بدارنا من لي أجاب. ولم يكن الجواب سوى دموع تحيرني وتفقدني الصواب. ومر العيد يا أبتي علينا، وزغرد جارنا وجنى الرغاب. وأطفال الحواري سألوني، لماذا يا براء أبوك غاب؟ فكان سؤالهم يفري فؤادي، وكان كلامهم نحوي حرابا. وأما نحن يا أبتي قضينا ليالي العيد حزنا وانتحابا. ولم ننضغ يا أبتاه حلوى، ولم نلبس من الغالي ثيابا، ولم نخرج هناك إلى المصلى، وما زرنا الأقارب والصحابة. فنحوك يا أبيها قد أتينا، وأعددنا المطية والركابة. نريدك لا نريد سواك، هيا وعد معنا ويكفيك اقترابا. بني براء رفقا يا صغيري، ولا تكثر على باب العتابة. قد سأعود حين يشاء ربي، أرى زمن اللقاء دنا وطابا. سنطوي عهد بعد وافتراق، ويفتح ربنا للخير بابا. ويجمع شملنا بعد التناء، ويشد الطير ألحانا عذابا. وأهتف يا براء تعالى قربي، فتقفز ضاحكا لبيك بابا.
1: كانت هذه متابعين الأعزاء فقرة شاعر وقصيدة، تحدثنا فيها حول شعور الأستاذ محمد ردوه وهو يخاطب أحباءه ووطنه وجيشه من داخل قضبان ميليشيا الإرهاب الحوثية. اليوم وبحمد الله أصبح الشاعر ردوه حرا طليقا في مارب، يترقب تحرير وطنه من قبضة السجان، من قبضة ميليشيا الانقلاب الحوثية.

0: نعود لكم أعزائي المستمعين إلى فقرة المنوعات، ونأخذكم الآن في جولة خفيفة مع واحدة من القصص الطريفة والغريبة من عالمنا اليومي. تخيلوا أعزائي المستمعين أن تذهبوا إلى عملكم صباحا، لكن بدل من السيارة أو الحافلة يكون طريقكم هذه المرة في السماء. هذا ما يفعله الأمريكي جيك هاترز، الذي اختار أن يذهب إلى عمله محلقا باستخدام مظلة شراعية مزودة بمحرك. هاترليز البالغ من العمر 28 عاما يعمل مراقبا للحركة الجوية في ولاية كولورادو الأمريكية، ومنذ أشهر بدأ يستخدم هذه الوسيلة للوصول إلى مقر عمله مرة واحدة في الأسبوع. تبدأ رحلته من أمام منزله، فيجهز المظلة ويركب محرك الدفع ويركب محرك الدفع، ثم يضع المعدات على ظهره، وبعدها يبدأ بالركض لبضع خطوات حتى تلتقط المظلة الهواء ويرتفع تدريجيا عن الأرض. بدلا من أن يقضي طريقه وسط السيارات والازدحام، يجد نفسه محلقا فوق الحقول الخضراء في رحلة تمنحه فرصة للاستمتاع بهوايته المفضلة والوصول إلى مكان عمله بطريقة لا تشبه أي رحلة صباحية معتادة.
1: بالطبع مستمعنا الكرام، لكن الأمر ليس مجرد مغامرة عشوائية، فهو يلتزم بإجراءات السلامة ويتواصل مع برج المراقبة قبل الإقلاع ودخول المجال الجوي، كما يحدد موقعه وارتفاعه أثناء التحليق، ولا يهبط في المطار إلا بعد الحصول على الإذن. أما حكاية شغفه بالطيران فتعود إلى طفولته، عندما كان جده يصطحبه في جولات بطائرة صغيرة، وفي الجامعة بدأ التدريب للحصول على رخصة طيران، لكن ارتفاع تكاليف التدريب جعله يبحث عن طريق آخر لتحقيق شغفه. وفي وقت لاحق اكتشف الطيران الشراعي بالمحرك، فبدأ التدريب عليه حتى أصبح مدربا معتمدا لهذه الرياضة.
0: نعم، لم يتوقف الأمر عند الهواية فقط، أصبحت جزءا من حياته الخاصة أيضا، إذ استخدم الطيران الشراعي في طلب الزواج من زوجته وحتى في حفل زفافهما. مع بدء عمله مراقبا للحركة الجوية أصبح وقته المتاح للطيران أقل، ففكر في حل يجمع بين العمل والهواية، وقال ببساطة: لماذا لا أذهب إلى العمل طائرا؟ وبعد مناقشة الأمر مع إدارة برج المراقبة ومراجعة القوانين والإجراءات، بدأ رحلاته الجوية إلى مقر عمله. قد تبدو الفكرة غريبة مستمعين بالنسبة للكثيرين، لكنها بالنسبة له طريقة للاستمتاع بشغفه وتحويل الطريق إلى العمل من رحلة عادية إلى تجربة مختلفة.
1: إذن مستمعنا الكرام، في النهاية ربما لا نستطيع جميعا أن نصل إلى أعمالنا بالطريقة نفسها، لكن قصة هارتزل تذكرنا بأن بعض الناس لا يبحثون دائما عن الطريق الأقصر، بل عن الطريق الذي يجعل الرحلة نفسها ممتعة وشيقة. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في فقرة وعي وطن. فجر اليمن حين ينهض الوطن من تحت الرماد، ثمة فجر يولد من رحم المعاناة ويشق طريقه وسط ركام السنوات، حاملا حلم ملايين اليمنيين بدولة واحدة وراية واحدة ومستقبل لا تحكمه الميليشيات ولا تصادره لغة السلاح. إنه فجر اليمن، فجرا أعلنت معه القيادة السياسية والعسكرية دخول مرحلة جديدة في معركة استعادة الدولة، فتجددت آمال اليمنيين في جمهورية تستعيد مؤسساتها ومدن تستعيد أمنها ومواطن يعيش تحت مظلة دولة تحميه وتصون كرامته.
1: نعم يا أبناء اليمن، ما يجري اليوم ليس خبرا عابرا بل لحظة تختبر فيها الشعوب قدرتها على النهوض بعد الانكسار. اليمن رغم الحرب والجراح والانقسام لم يفقد إرادته ولا بوصلته، فما زال يحمل حلمه الأصيل أن تكون الدولة فوق الجميع وأن يكون القانون هو الحكم، أن تكون الجمهورية بيتا يتسع لكل اليمنيين. لكن الانتصار لا يقاس بما يتحقق في الميدان وحده، فالانتصار الحقيقي أن يتحول التقدم إلى أمن يلمسه المواطن ومدارس أو مدارس تفتح أبوابها ومستشفيات تستقبل مرضاها وطرقات آمنة وبيوت يعود إليها أهلها.
0: بطبع رحمة، وهنا تبدأ مسؤولية كل يمني، ففجر اليمن ليس مسؤولية المقاتلين وحدهم، بل وراء كل جندي أم تدعو، وراء كل جريح وطن يجب أن يحفظ تضحياته، ووراء كل انتصار مجتمع مطالب بالوعي والتماسك. فالجبهة الداخلية ليست خلفية للمشهد، بل قلب المعركة الوطنية.
1: نعم، فالمعلم يبني وعي جيل، والطبيب يحفظ حياة الإنسان، والإعلامي يحفظ الحقيقة من الشائعة، والأسرة تزرع الانتماء، والمواطن حين يرفض الفتنة يحافظ على الأمن، يؤدي واجبا وطنيا عظيما. أيها اليمنيون، في زمن المعارك قد تكون الكلمة جسرا أو خنجرا تبني المعنويات أو تهدمها، لذلك نحتاج إلى إعلام صادق وخطاب يجمع ولا يفرق، ووعي يجعل الحقيقة حصنا في وجه الشائعات. لقد طال الليل، لكن الليل مهما طال لا يمنع الفجر، وكثرت الجراح لكنها لا تقتل إرادة شعب يؤمن بأن وطن يستحق الحياة. اليوم حين يرفع اليمنيون أعينهم نحو الأفق، فإنهم لا يبحثون عن انتصار عسكري فحسب، بل عن دولة يحكمها القانون ويحميها النظام، ويجد فيها الطفل مدرسته والمريض مستشفى والعامل عمله والنازح طريق العودة والأسرة حقها في الأمن والاستقرار. هذا هو المعنى الأعمق لفجر اليمن، فجر يبدأ من الميدان لكنه لا يكتمل إلا ببناء الدولة.
0: بالطبع أيها المستمع الأبي، قد لا تكون في الميدان لكنك تستطيع أن تكون في ميدان الوعي، قد لا تحمل سلاحا لكنك تستطيع أن تحمل مسؤولية الكلمة، وقد لا تملك الكثير لكنك تستطيع أن تعين محتاجا وتكرم جريحا وتمنح طالبا فرصة وتقول كلمة تجمع لا تفرق. فالأوطان لا تبنى بالبنادق وحدها، بل بالوعي والعمل والصبر والتكاتف والوفاء والتعليم. فلنحفظ هذا الفجر من الانقسام والشائعات واليأس، ولنجعل من كل بيت خلية وعي، ومن كل مدرسة منارة وطن، ومن كل كلمة صادقة جسرا يعبر عليه اليمن نحو غده. ربما لم ينتهي الطريق، وربما ما زالت أمامنا أياما صعبة، لكن الشعوب العظيمة لا تقاس بعدد انتصاراتها، بل بقدرتها على النهوض كما ظن الآخرون أنها لن تنهض. واليمن بإذن الله سينهض، من بين الركام سيخرج الأمل، ومن بين الألم سيولد المستقبل، ومن ظلام السنوات سيشق الفجر أو سيشق الفجر طريقة. فليكن فجر اليمن فجر الدولة وفجر الجمهورية وفجر الأمن والسلام، فجر وطن يعود فيه اليمني إلى وطنه لا غريبا فيه، بل شريكا في بنائه وصناعة مستقبله.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة وعي وطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام متابعين الأعزاء عبر إذاعة مأرب. مستمعين الكرام، لقد مارس الآئمة عبر قرون من الزمن أنواع شتى من القهر والقمع والاستبداد، ولم يعرف عنهم سوى العنف والتنكيل والنهب السافر. ومع بداية الإمامة في اليمن بدأت محنة اليمن الكبرى الطويلة والشاقة. الإمامة التي من أساسها فكرة مذهبية طائفية، ظل الشعب اليمني يرى فيها سلطة مفروضة عليه سياسيا ودينيا، والتي لم تقف عند سلطانها السياسي بل تعدت ذلك إلى فرضها على شطر الشعب معتقداتها وطقوسها وأحكاما مذهبية لا تتفق مع مذهبه. مستمعينا الكرام، في هذا البرنامج سنسلط ضوء على هذه المأساة التي حلت باليمن واليمنيين عبر إذاعة مأرب. سأكون معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، فأهلا ومرحبا بكم. أحييكم من جديد أعزائنا المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة التي سنتعرف من خلالها على جذور هذه السلالة، وكيف اتخذت من نسبها التي تدعيه ذريعة لاضطهاد الشعب اليمني. وسنفصل ذلك في محورين: الأول حقيقة انتساب الإماميين إلى أهل البيت، والمحور الثاني تقديس الأشخاص وخطورته لدى هذه الفئة. أعزائنا المستمعين، تمثل العلاقة الجدلية بين ثالوث الأسطورة، الدين، التاريخ أهم الجدليات التي ينتجها الوعي الإنساني لتحديد هويته الخاصة والمتباينة على مدار الوعي الإنساني بشكل عام. فكل ما تنتجه تلك العلاقة يعد هو المحدد الرئيسي لكل محاور الوعي الإنساني، خاصة على مستوى البنيات التأسيسية التي تكسبه ذاتيته. وهذا ينطبق على كل فكرة أو مذهب أو دين، فالمذهبية في النهاية هي ذاتية خاصة ناتجة عن آلية فهم الدين بناء على البنية الأسطورية وتأويل التاريخ أو استبعاده لصالح تلك الآلية، لتتحول بعد ذلك الفكرة بالتدريج إلى معتقد يترسخ في عمق الوعي الاجتماعي. ولدى تطبيق تلك الفكرة على تاريخ الدين الإسلامي نجد أن المذهب الشيعي قد مارس كل آلية التعسف لدى تناول الأحداث التاريخية أو النصوص الدينية، وكفى بالدولة الدينية في إيران نموذجا لكل أشكال التراكم التاريخي الفاسد الناتج عن ذهنية التأويل المتعسف للتاريخ وللدين. ولكن سنسلط الضوء على الإمامة في اليمن بالتحديد، أين نشأت هذه السلالة وما هي الوسائل التي استخدمتها في فرض نظامها على الشعب اليمني؟ كشفت دراسات بحثية أن الإماميين في اليمن يعود أصلهم إلى طبرستان في بلاد فارس، وليس لهم علاقة بأهل البيت، مشيرة إلى أن توظيف الإماميين انتماءهم لأهل البيت هو توظيفا سياسيا يهدف إلى التفرد بالحكم. وأوضحت الدراسات البحثية التي حصلنا عليها أن أصول الهاشميين تعود بداية ظهورهم كقوة سياسية مع قدوم من عرفوا حينها بالطبريين من طبرستان في بلاد فارس إلى اليمن. إذن كيف انتحل بقايا الفرس في اليمن النسب الهاشمي، وكيف حاولوا اقتصاب الحكم في اليمن على مدى 1200 عام بدعوى أنهم من أهل البيت؟ مع وصول الهادي يحيى بن الحسين من بلاد فارس إلى اليمن في سنة 280 للهجرة، عرض خلالها نفسه على القبائل اليمنية طالبا منهم المساندة في دعوته والنصرة لإقامة دولته، لكنه لم يلقى الاستجابة التي كان ينتظرها، فخرج من اليمن بعد أن خابت مساعيه. وخلال الفترة من سنة 280 للهجرة إلى سنة 284 هجريا، ظل الإمام الرسي يتنقل من طبرستان إلى أماكن أخرى يعد العدة لإعلان دعوته وإقامة دولته والقضاء على الدولة العباسية. ثم رجع بعدها إلى طبرستان وجمع معه أنصاره وعاد بهم إلى اليمن، وسموا المهاجرين الطبريين. ودعا الهادي بقايا الفرس الذين جاءوا مع سيف بن ذي يزن وأتوا إليه وانضموا مع المهاجرين الطبريين، وشكل بهم الهادي جيشا لإخضاع خصومه، وارتكبوا أبشع الأفاعيل والمنكرات ضد مخالفيهم، حيث كانوا يقومون بقطع الأشجار وتهديم البيوت ودفن الآبار، حتى تم إخضاع مناطق كثيرة في اليمن وصارت تحت حكمهم. وكفأهم الهادي بأن ألبسهم الثوب الهاشمي وأشركهم في حكم المناطق الخاضعة لدولته جزاء لما قاموا به في توسيع حكمه.
وكان ذلك في سنة 284 عندما قام بعض رجال القبائل بدعوة الإمام الرسي الذي وجد في ذلك لحظة تاريخية لنشر دعوته الضالة، وكان يرى أنه على رغم فشله في طبرستان وهزيمته ومضايقته من قبل العباسيين إلا أنه قد كسب هناك أعداد كبيرة من الأنصار والأتباع الذين سيكون لهم دور لمساندته في اليمن. وهكذا توجه في شهر صفر سنة 284 للهجرة إلى صعدة، ومعه عدد من الموالي له من العلويين، ومنها بدأ معركة إقامة الدولة. ولم يكد يستقر حتى رفض وجوده وأنكر إقامته معظم زعماء القبائل. وقال الإمام أحمد بن إسماعيل في كتابه حقائق المعرفة: إن الهادي أجابه قوم من أهل اليمن وخالفه أكثرهم فحارب الظالمين وحاربوه، حسب وصفه. وبدأ ينشر مذهبه، ومن مدينة صعدة تحديدا دعا إلى نفسه بأنه من أهل البيت ومن أبناء الإمام علي. حاول بعدها الهادي مد نفوذه إلى خارج صعدة لنشر مذهبه الهدوي، وهو مذهب ما بين الشيعة والزيدية. وعندما وجد بعض الزيدية أن مذهبه يخالف في كثير من الأصول والمعتقدات للمذهب الزيدي رفضوا القبول به، فأراد الهادي أن ينشر مذهبه بقوة السلاح، ودخل معهم في قتال، ولكنهم استعصوا عليه. مستمعنا الكرام، مرحبا بكم مجددا. من مشاكلنا الأخلاقية المساهمة فيما نحن فيه من ركون عن باقي الأمم المتقدمة هي صناعة الفرد المقدس للأشخاص، صناعة الناظر للأشخاص كمقدسين. تكون عقول الراضخة راضية بجبروت الطغاة، تكوين عقول لا تكتات ولا تتنفس إلا في بيئات الطاعة والولاء المذموم. يا ترى من أين تأتي عقلية تقديس الأشخاص؟ ومن وراء جو قدسة الأشخاص؟ لدى الإماميين الإمام هو التجلي الواضح للدمج بين الهوية الاجتماعية المتمثلة في الزعامة السياسية والهوية الدينية وفكرة امتداد النبوة، أي السلطة الدينية. أي أن الزعيم السياسي مكون في الفكر الشيعي من تقديس للشخصيات التاريخية بشكل يصعب بل يستحيل معه الفصل بين التاريخ والأسطورة، بل أن التاريخ ذاته يستمد حيويته من الجانب الأسطوري لشخص الإمام. ويظل هذا التقديس مستمرا حتى بعد موت الإمام، فتظهر فكرة زيارة الأضرحة كطقس ديني مذهبي يؤكد على التبعية الذاتية لشخص الإمام. وفكرة تقديس الأشخاص تتعارض مع مبادئ الإسلام الذي ساوى بين الناس، وليست من الثقافة اليمنية أو العربية ولكنها مستوردة من الثقافة الفارسية، تداخلت مع الثقافة العربية مع بداية نشأة التشيع. ومن النماذج المساقة لدى الأئمة على تقديس شخص الإمام تدعيم المركز الروحي للإمام بين القبائل تحت ستار التشيع لآل البيت، حتى ترسم صورة نمطية لدى الشعب بأن هذا الإمام هو ظل الله ونائبه في الأرض حقا، وأن منزلته كمنزلة رسول الله، وعلاقة ذلك الإمام بالناس ينظمها تشريع إلهي. فكل مآسي الأئمة تحولت إلى طقوس متكررة تتم في كل مناسبة مؤسس لها تاريخيا في الوجدان الشيعي، كزيارة قبور الأئمة وطقوس عاشوراء الحسين، وتحويل مجرد حادثة تاريخية إلى طقس ديني. كل هذا يؤكد على المحاولات الدائمة للشيعة لترسيخ الذات الجمعية بشكل عام والتأكيد على الهوية المختلفة لتلك الجماعة. إن الأضرار الماحقة التي تصيب عقل المجتمع وتفسد أوضاعه بسبب المبالغة في تعظيم بعض الأفراد وتقديس أقوالهم وتعطيل القدرات المتجددة بعدهم تتطلب من كافة أطياف المجتمع تكريس الجهود لمكافحة هذه الظاهرة التي تجعل من الإنسان والمجتمع بشكل عام عرضة لتدمير ممنهج فكريا وثقافيا، بحيث يصبح من السهل طمس هويته ومصادرة حقوقه.

0: نعود إليكم أعزائي المستمعين إلى فقرة ختام هذه الحلقة، فقرة حدث.
1: نعم مستمعنا الكرام، لكل يوم في ذاكرة العالم حكاية أو حكايات ومحطات تركت أثرا في التاريخ، وبعضها غير طريقة تفكير الإنسان أو نظرته إلى الفن والعلم والحياة. وفي فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم نعود بكم إلى 6 أكتوبر لنتوقف عند عدد من أبرز الأحداث والمحطات التي ارتبطت بهذا التاريخ بين التاريخ والسينما والرياضة والعلم والأدب.
0: نعم، وفي عام 1908 شهد هذا العام أزمة البوسنة بعد إعلان النمسا والمجر ضم البوسنة والهرتك رسميا إلى أراضيها.
1: بالطبع، وحدث في عام 1927 دخلت السينما عصرا جديدا في الولايات المتحدة مع عرض أول فيلم ناطق في محطة غيرت شكل صناعة الأفلام، وانتقلت معها السينما تدريجيا من عصر الأفلام الصامتة إلى عصر الصوت.
0: وفي عام 2014 منحت جائزة نوبل في الطب إلى جون أوكيف وماي بريت موسر وإدفارد موسر، تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بكيفية تحديد المواقع ومعرفة المكان داخل الدماغ. هي اكتشاف ساعدت العلماء على فهم الطريقة التي يتنقل بها الإنسان والحيوان داخل البيئة المحيطة.
1: وفي عام 2015 وفي مجال الفيزياء ذهبت جائزة نوبل إلى تكتاكي كاجيتا بعد أبحاثها التي أثبتت أن جسيمات النيوترونو تمتلك كتلة، وهو اكتشاف أحدث تحولا مهما في فهم العلماء للجسيمات الأساسية للكون.
0: وفي عام 2017 منحت جائزة نوبل للسلام للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تقديرا لجهودها في لفت الانتباه للآثار الإنسانية للأسلحة النووية والدعوة إلى الحد منها.
1: ومن العلم إلى الرياضة، حيث حدث في مثل هذا اليوم من عام 2019 اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى التي شهدت منافسات بين نخب من أبرز رياضيي العالم في واحدة من أهم البطولات الرياضية الدولية.
0: وفي عام 2020 في الفيزياء أيضا ذهبت جائزة نوبل إلى أنديريا غيز تقديرا لاكتشافات مهمة مرتبطة بالثقوب السوداء وبالأبحاث التي ساهمت في فهم طبيعة هذا الإجرام أو هذه الأجرام شديدة الكثافة ودورها في الكون.
1: أما في عام 2022 وفي الأدب، فكان 6 أكتوبر من عام 2022 موعدا للإعلان عن فوز الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل في الأدب تقديرا لأعمالها التي تناولت الذاكرة والتجربة الشخصية والتحولات الاجتماعية بلغة أدبية مميزة.
0: هكذا نصل إلى ختام فقرتنا الأخيرة التي أخذتنا اليوم في جولة بين محطات مختلفة من ذاكرة 6 أكتوبر، من تحولات التاريخ إلى تطور السينما وصولا إلى إنجازات العلم والرياضة والأدب.
1: إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مأربية. نتمنى أن تكون الفقرات قد نالت إعجابكم. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك في الإعداد الزميل أحمد الجبري، وكانت معنا من التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. تقبلوا تحياتنا في أمان الله.

يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض.

0: والممتلكات، لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
6: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
6: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
6: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
6: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
6: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
6: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل موسم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم نبض المدارس. ها نحن مستمعين الكرام وبعد 9 مواسم من مواسم هذا البرنامج ومروره على 8 مديريات في محافظة مأرب وأكثر من 160 مدرسة حكومية، نطل عليكم من جديد في مستهل موسمنا العاشر، ونطل عليكم من هنا من مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة. هذه المدرسة الرائدة والتي حققت إنجازا كبيرا في تفوق طالبة من طالبيتها على مستوى الجمهورية، فأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس، أحييكم في مستهل فقرة حكاية التفوق. حكاية التفوق في هذه الحلقة حكاية غير كل الحكايات، إنها لقاء مع أبرز طالبة في هذا العام في محافظة مأرب. لن نقول أنها إحدى أوائل الجمهورية، بل هي الثانية على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظة مأرب. رحبوا معي بضيفتنا في فقرة حكاية تفوق، الطالبة المتفوقة والخريجة المميزة غزة نبيل عايض مهدي من طالبات مدرسة أروى للعام الدراسي 2025-2026 والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة، فأهلا وسهلا بها في مستهل هذا اللقاء. غزة مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: نهنئك على ما حصدته من مستوى متفوق وترتيب عالي، فألف ألف مبارك عليك وعلى أسرتك وعلى مدرستك.
1: الله يبارك فيكم.
0: عرفينا وعرفي المستمع الكريم عن نفسك.
1: اسمي غزة نبيل عايض مهدي، عمري 17 سنة، خريجة من صف ثالث ثانوي، حصلت على المركز الثاني على الجمهورية اليمنية والمركز الأول على محافظة مأرب من محافظة حجة من مديرية المحابشة.
0: بداية هذه الحكاية الجميلة من حكاية التفوق، منذ متى انطلقت غزة لتنافس على الأوائل؟
1: طبعا بداية التفوق كان من أولى مراحل الدراسية، والتفوق لا يأتي إلا بالجد والاجتهاد من أول ما يلتحق الشخص بالمدرسة. طبعا بدأت مراحل الدراسية في الصف الأول، كنت في محافظة في المحابشة في محافظة حجة. بدأت الدراسة بشغف وباهتمام كبير. في الصف الأول حصلت على المركز الأول، ثم بعد ذلك انطلقت مسيرتي، وحاولت بفضل الله وعونه المحافظة على هذا المركز. أيضا الاجتهاد، المثابرة طوال السنين الدراسية كاملة، كنت أيضا من الذي أعتبره أنا من أسباب تفوقي بعد عون الله وتوفيقه، كان هو المحافظة والاهتمام بما تعلمته في السنين السابقة. مثلا عندما أنتقل إلى فصل جديد كنت أحاول الاحتفاظ بما تعلمته في الفصل السابق ليكون مساعد لي وعون لي لما سأتعلمه في الفصل الذي انتقلت له، وهذا كان الشيء الأهم في مسيرة الدراسية.
0: جميل جدا. خلال مسيرتك العلمية والإبداعية المليئة بالتفوق والإبداع في شتى الجوانب كطالبة مدرسة منذ الصف الأول وحتى نهاية الصف الثالث الثانوي، ما هو دور أسرتك في تشجيعك، وكذلك ما هو دور المدرسة؟
1: للأسرة دور كبير وهو الأهم بعد عون الله سبحانه وتعالى. كانت توفر الجو المناسب، الوقت أيضا المناسب، والجو المناسب للمذاكرة والدراسة، أيضا توفر لي ما أحتاجه وما يلزمني في الدراسة، تعيني وتساعدني، تحفز وتشجع وتبعث الثقة في النفس، تغرس فيني أهمية التعليم وأهمية التعلم ومدى تأثيره في المستقبل على أي شخص اهتم بتعليمه. للمدرسة أيضا دور كبير من إدارة ومعلمات وكادر المدرسة بشكل عام، لهم دور كبير في توفير المعلمات المتميزات، كما نقول المتميزات، معلمات متميزات توفير الكتاب المدرسي، توفير الجو المناسب للطالب للدراسة والتعلم. أيضا معلماتي كان لهن دور كبير في إثرائنا بالمعلومات وما يلزمنا لتعلم وما يلزمنا للتعلم والاستمرار في النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: في هذا الجانب وهو الجانب الإبداعي أيضا، هل لديك مشاركات قدمتها، تقدمت في منافسات معينة في الجوانب العلمية أو الإبداعية خلال فترة دراستك؟
1: شاركت في مسابقات الصف التاسع اللي كانت في محافظة مأرب، وأيضا مسابقة الملتقى العلمي الصف الثاني الثانوي، أيضا مسابقة الصف الثالث الثانوي الذي كانت هذه المسابقات تحفز على روح المنافسة، تبعث فينا روح المنافسة، أيضا تعيننا وتساعدنا في الاهتمام بالمذاكرة والتعلم، لأن هذا يبعث في الطالب روح المنافسة والاجتهاد أكثر وأكثر.
0: طيب لو انتقلنا إلى آخر الإنجازات والقريب من الذاكرة والذهن، تحقيقك للمركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة 99.75 من 100%، لاحظت سماعك لهذا الخبر وإعلان النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي وانتشار الخبر واستقبال التهاني من الأقارب والأصدقاء والإدارة والمعلمات والكوادر التربوية وغيرهم، كيف كان وقع هذا الخبر عليك؟
1: كان فرحة كبيرة وعظيمة، كانت فيها هذه الفرحة مزجت بالدموع، كانت هذه الفرحة هي بعد عون الله وتوفيقه ثمرت الاجتهاد، ثمر اجتهاد وتعب طوال السنين الدراسية السابقة. سجدت فيها شكرا لله على هذه النعمة التي أكرمني الله بها، التي يتمناها أي طالب يدرس في أي سنة دراسية كانت.
0: جميل جدا غزان، وهنيك ونكرر تهانيك وتهنئة لمدرستك أيضا وأسرتك. رسائل في الختام لزملائك وزميلاتك الطلاب والطالبات في الجمهورية وفي محافظة مأرب بشكل خاص وبالأخص طالبة الثالث الثانوي لهذا العام، رسالتك لهم؟
1: رسالتي لكل طالبة وطالب أن يهتم بالتعليم ويهتم بالتحصيل العلمي، وأن يجعل التعليم هو أسمى ما يطمح إليه، أيضا الاجتهاد المثابرة والصبر والاستمرار وتنظيم الوقت وهو الأهم، الابتعاد أيضا عن أي مشتت من تلفونات وتلفاز وجماعات لا فائدة منها. أيضا رسالتي خصيصا لطلاب الصف الثالث الثانوي أن يهتموا ويهتموا بتعليمهم من أول أن يدخلوا في الصف الثالث الثانوي، لأنه التفوق لا يأتي نتيجة اجتهاد في أوقات الاختبارات أو في آخر أشهر في الأشهر القريبة من الاختبارات، وإنما يأتي من نتيجة تعب واجتهاد من بداية السنة الدراسية بل ومن بداية مراحل الدراسة لدى الطالب.
0: غزة نبيل أكملت استقبال التهاني ثم عادت إلى مدرستها لتشارك إدارتها وزميلاتها المعلمات والتي كنا بالأمس معلماتها في واجب التربية والتعليم. لماذا عادت غزة للمدرسة كمعلمة؟
1: هذه المدرسة، مدرسة أروى اللي درست فيها من صف الخامس، أصبحت بيتنا الثاني، بل ويعني عشنا فيها أسعد لحظاتنا. فبعد أن تخرجت من بعد أن أكملت دراستي من الصف الثالث ثانوي، كان لدي شغف بأن أساهم وأرد ولو القليل من الجميل الذي قدمته لنا هذه المدرسة من إدارة ومعلمات، فلم أجد إلا أن ألتحق معهم للتعليم وأساعد في تعليم الأجيال القادمة وغرس الثقة وتحفيزهم على التعلم إن شاء الله.
0: جميل جدا، إذا نتمنى لك التوفيق. في الختام، ما هي أمنيتك وطموحك في المستقبل بإذن الله؟
1: طموحي بإذن الله أن أكمل دراستي الجامعية وبتخصص بإذن الله الطب، لأنفع أسرتي ومجتمعي ووطني وأنفع نفسي أيضا بهذه المهنة الكريمة والعالية بإذن الله.
0: في ختام هذا اللقاء غزة نبيل، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق، ونكرر تهنئتنا لك ولأسرتك ولمدرستك ولكل أهلك، فألف مبارك عليك.
1: شكرا لكم وأعطيكم العافية إن شاء الله.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام من حكاية تفوق، نشكر باسمكم بطلة هذا التفوق التي رفعت الرؤوس عاليا في كل محافظة مأرب بفوزها على مستوى الجمهورية بالمركز الثاني وبنسبة 99.75%. شكرا جزيلا لإطلالتها معنا في هذه الحلقة، تابعونا في الفقرات التالية. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس. يسرني في هذه الفقرة، فقرة متألقون، أن نلتقي بإحدى الكوادر التربوية والتعليمية في محافظة مأرب والتي قدمت خدمات تعليمية متميزة في أكثر من محافظة، وشاءت الأقدار أن تحل في محافظة مأرب لتستمر في واجبها التربوي والتعليمي كمعلمة من معلمات المدارس الحكومية. يسرني في مستهل هذا اللقاء أن ألتقي بالأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي، معلمة اللغة العربية بمدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بمديرية المدينة، فأهلا وسهلا بها.
2: تعريف الشخصي طبعا الأستاذة أمة العزيز، الأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي، معلمة للغة العربية طبعا بكالوريوس لغة عربية. الخبرة طبعا في مجال التدريس أكثر من 25 سنة في مجال التدريس.
0: طيب سلامة العزيز، الخبرة التربوية الطويلة في مجال التدريس والتي وصلت إلى 25 عام، يا ترى ما هي المحافظات التي تنقلتي للتدريس فيها؟
2: طبعا المحافظات لم أتنقل إلا إلى محافظة مأرب فقط. كنت في في محافظة حجة، طبعا تنقلت في عدة مدارس فعلا، لكن لم أنتقل إلى أي محافظة إلا من محافظة حجة إلى محافظة مأرب.
0: يعني كانت ظروف الحرب والنزوح هي السبب الذي أتى بك إلى هذه المحافظة. انطلاقك للتعليم في محافظة مأرب، ما هي المدارس التي تنقلت فيها؟
2: طبعا منذ النزوح من محافظة حجة إلى محافظة مأرب، أول سنة بدأت تعاقدي مع مدرسة أرواء، وما زال الأستاذ عبد الله ثابت كان مديرا لها، ثم بعد ذلك المديرة كانت الأستاذة أميرة، ثم الأستاذة رشا الله يحفظها. لم أنتقل إلى أي مدرسة، وإنما أحببت هذه المدرسة فهي الكل في الكل يعني في حياتنا، لأنها قريبة منها وقريبة يعني سكني قريب، فلذلك أحببت أن أكون معلمة في هذه المدرسة، وأيضا كذلك أريد أن أنال الأجر الكبير للكثافة الموجودة فيها.
0: جميل جدا. أستاذة أمة العزيز، تواجه اللغة العربية الكثير من الصعوبات لدى بعض الطلبة، ويظهر الأمر أشد ألما أيضا عندما نرى كثير من الكوادر ليست مؤهلة بالشكل الجيد، وبالتالي فيقل عطائها التربوي والتعليمي في مجال اللغة العربية. كمعلمة من أبرز المعلمات في المحافظة في تعليم اللغة العربية، برأيك كيف يتجاوز المعلم بطلابه صعوبات المادة وبالذات فيما يتعلق بالنحو والصرف؟
2: بالنسبة للغة العربية طبعا الكل وأغلب الطلاب والطالبات يشكو من هذه المادة أنها صعبة، لكن أنا بالنسبة لي جعلت المادة أمام الطالبات والطلاب، جعلتها سهلة، جعلت أيضا كذلك يعني بالطريقة وبالأسلوب الذي أستخدمه، وهو جذب انتباه الطلاب والطالبات وبالذات الطالبات. طبعا أنا أدرس طالبات أيضا كذلك في مجال النحو، تكون الحصة بالنسبة للطالبات أكثر من رائعة. ليش؟ لأنني أبدأ أولا معهم بالطريقة وأسلوب جذاب للطالبات، فبذلك أجعل تسلسلي في الأفكار، وأيضا كذلك المعلم الذي لا يعطي هو المعلم الذي لن يكون عنده إبداع وتحضير ذهني من البداية، يعني حتى ولو هو مثلا مش فاهم، مثلا يكون المعلم فاهم منهجه لكن عنده نوع من التكاسل، لا يؤدي الأداء الجيد لأنه ما بيحضرش تمام، التحضير غير تمام، يعني التحضير الذهني هو الأساس. إذا دخل المعلم الفصل وهو لا يجيد تحضيره أمام طلابه جيدا، تحصل هناك فوضى ويكون هناك عدم فهم للمادة، ويواجه من هنا خلال هالطلاب صعوبة في المادة. لكن بحمد الله أنا وبفضل الله سبحانه وتعالى أن وفقني، وكثير من الطالبات تهدي لي رسائل ودعوات أنك المعلمة التي جعلت المادة أمامنا سهلة وميسرة. وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى.
0: طيب فيما يتعلق أيضا باستراتيجيات التعلم النشط وغيرها من الأساليب الحديثة في التدريس، ما مدى أهميتها بالنسبة لمعلم اللغة العربية في وقتنا الحالي وبالذات مع الكثافة الطلابية الكبيرة في مدارس محافظة مأرب؟
2: طبعا التعلم النشط هذا مهم ومفيد جدا بالنسبة للطالبات وأيضا كذلك للطلاب، لكن الكثافة بتجعلنا غير قادرين على تنفيذ هذه الاستراتيجية. بننفذ بعض الأشياء مثل العصف الذهني، الحوار والمناقشة، التعاون أيضا كذا، يعني التعلم التعاوني أيضا كذلك. هذه الاستراتيجية اللي يفكر زاوج شارك، هذه بنستخدمها في أثناء تعليمنا. لكن بقية الأشياء لأن الكثافة الطلابية بتجعلني غير قادرة على إنجاز حصة، لكن أستخدم هذه تكون لي سهلة. أيضا كذلك في معنا استراتيجية جديدة وهي الجداول الذاتية، وهذه أيضا مهمة جدا. أجعل الطالبة تحضر درسها في البيت وفي المدرسة نقوم بإعداد الدرس، وهذا يعني هذه الاستراتيجية الصدق رائعة.
0: أستاذة، ما يتعلق أيضا باكتشاف المعلم للمواهب وتنمية المهارات، معلم اللغة العربية من المعلمين الذين يعول عليهم في مساندة مشرفي الأنشطة والأخصائيين الاجتماعيين في اكتشاف المواهب والمهارات في تنمية مواهب الطلبة في مجال القراءة والإلقاء والإنشاد أيضا والنصوص المسرحية كتابة وإلقاء وأداء. دورك كمعلمة في تنمية مواهب ومهارات طالباتك؟
2: طبعا هذه الأشياء اكتشفها من خلال مواضيع التعبير، أيوة، وأيضا كذلك يعني لما أكلف الطالبة بأداء يعني مثلا واجبات إثرائية أجد بعض الطالبة تنجز ويكون إنجازها يعني رائع وممتاز جدا الصدق، وبعض الطالبات في عندها نوع من التكاسل أو تعد إعداد بسيط.
0: جميل جدا. طالبات برزنا من بين يديك وانطلقنا في سماءة في فضاءة الإبداع بشكل كبير جدا، سواء في المستويات العلمية أو الإبداعية. حبذا لو ذكرتي لنا نماذج من هذه الطالبات.
2: طبعا من الطالبات اللي حصلين على يعني الفوز في مجال القصة أو رواية أو غيرها من هذه الأشياء، طالبات قد تخرجوا من عندنا أنها اللي هي ندى الحناكي، وأيضا كذلك طالبات أخرى اللي هي مودة أو مودة عبيد، وطالبات أخرى كثيرات يعني. أيضا طالبة اسمها هبة ما زالت تدرس الآن في ثاني ثانوي. كل هؤلاء الطالبات يعني متميزات.
0: جميل جدا. إذا انتقلنا إلى شخصيتك كولية أمر وكأم، اليوم تبارك المحافظة بأسرها لمدرسة أروى كونها حصلت إحدى طالباتها على المركز الأول على مستوى المحافظة وقبل ذلك على المركز الثاني على مستوى الجمهورية. أنت كولية أمر لهذه الطالبة كونها ابنتك أيضا، ما مدى سعادتك بهذه النتيجة وما الذي ترسلينه لأولياء الأمور عامة من نصائح في هذا الجانب؟
2: بالنسبة لهذا الأمر، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز، وهذا كان فضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل لابنتي أن تحيز أو أن تنال هذا المركز، وهو المركز الأول على محافظة مأرب ثم الثاني على مستوى الجمهورية. فهذا كان إنجاز عظيم بالنسبة لنا وكان فرح أيضا كذلك. لكن الفضل يعود لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طبعا ابنتي كانت لديها شغف ولديها أيضا كذلك اهتمام بالدراسة منذ السنوات الأولى، حتى وصلت في الثانوية، المرحلة الثانوية أو ثانوي ثاني ثانوي كان اهتمامها أكثر لأنها تريد أن تنال هذا الشرف. أما بالنسبة لرسالتي طبعا لأولياء الأمور، كل ولي أمر لديه أبناء في الثانوية سواء كانوا من أول ثانوي ثاني ثانوي إلى ثالث ثانوي، أن يقدموا لهم الدعم، أن أيضا كذلك الهدوء والجو، وأيضا كذلك يعني يقدموا لهم الجو الهادئ، وأيضا كذلك الدعم النفسي، التشجيع، التحفيز، عدم يعني مثلا ولي أمر في بعض الأحيان قد يكون ابنهم عنده تفوق، فيه تفوق مثلا في الدراسة، فيجعل هذا التفوق يضغط عليه على أنه لابد أن يحصل على معدل ما، فهذا يرجع انعكاس على الأبناء. لكن الذي يريد هنا من الرسالة إلى أولياء الأمور اللي هو الاهتمام بأبنائهم وتحفيزهم وتشجيعهم وتقديم ما يريدونه من متطلبات الدراسة ويتركوا لهم المجال، وأيضا كذلك يساعدهم في دراساتهم يهتموا بها. فنحن من بدايتها يعني من بداية أمرنا طبعا نزحنا، لكن جل اهتمامنا كان في تعليم أبنائنا.
0: جميل جدا أستاذة مثل العزيز، في نهاية هذا اللقاء أشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا كإحدى المعلمات المتألقات داخل هذه المدرسة، بل اللواتي قدمنا خدمات جليلة للتربية والتعليم في تخصص اللغة العربية على مستوى المحافظة. في الختام شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا وحفظكم الله ورعاكم.
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر باسمكم ضيفتنا في فقرة متألقون الأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي، معلمة اللغة العربية في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في فقرة مضمار الإبداع، والتي نلتقي فيها بكوكبة إبداعية مميزة من طالبات مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات في بداية مشوارهم الدراسي في هذا العام الدراسي الجديد. أرحب بهذه الكوكبة الإبداعية من المبدعات في مجالات إبداعية شتى، فأهلا وسهلا بهن ولنتعرف عليهم.
3: اسمي توكل خليل علي مدهش، الصف الأول الثانوي شعبة ألف إلقاء الإنشاد

0: توكل خليل.
1: طيب توكل في جانب الأناشيد الوطنية ونحن في شهر سبتمبر شهر الثورة والثوار، يا ترى ما هي الأنشودة التي ستتحفينا بها في هذه المناسبة؟
0: يعني أكون مشاركة في الحفل وأكون مستعدة يعني بأي وقت.

0: جميل جدا. إذا توكل مدهش، الطالبة المتميزة في الإنشاد، شكرا جزيلا لك.
1: اسمي الطالبة آلة عبد الكريم العصيمي، الصف الأول الثانوي، الشعبة ألف. موهبتي هي تأليف القصص، وبدأت هذا الشغف منذ كنت في الصف الخامس الابتدائي، ولدي أكثر من قصة، وآخرها قصة تحكي على رجل كان بائسا في حياته، ثم أتت طفلة عمرها 6 سنوات وغيرت حياته، ثم تبناها وصارت ابنته.
0: في المجال القصصي، هل لديك مشاركات في المسابقات الإبداعية على مستوى المدرسة أو المديرية أو المحافظة؟
1: لا، هذه أول مرة.
0: إذن حبذا أن تستعدي في هذا العام للمشاركة في مسابقة المحافظ الإبداعية في مجال القصة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، بكل تأكيد.
0: إذن آلاء عبد الكريم المبدعة في مجال الكتابة القصصية، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي أريام هائل، عمري 9، صفي الصف الرابع، عمري 9، الشعبة ألف. موهبتي اللقاء، إلقاء.
0: طيب، في جانب الإلقاء، هل تقدمين الكلمات في الإذاعة المدرسية وكذلك أيضا في أي مركز تحفيظ أو داخل الصف؟
2: أيوة.
0: أسمعين كلمة من كلماتك.
2: قبل أن نبدأ دعونا نصمت قليلا، ليس لأن الكلمات تعجز، لأن هناك وجعا أكبر من أن يقال في مكان من هذا العالم. لا تحكى الحكايات للنوم، بل تروى لتقاوم الخوف ولتثبت القلوب في وجه الألم. هناك حيث يولد الصبر من بين الركام، ويكبر الأمل رغم كل شيء، وتبقى الأرواح معلقة بحلم بسيط أن يعيشوا كما يعيش البشر. ما سمعتموه الآن ليس تمثيلا، بل صدى واقعا ما زال يكتب كل يوم.
0: جميل جدا. هل لديك مشاركات في العمل المسرحي في المدرسة أو خارجها؟
2: أيوة.
0: إيش شاركت؟
2: شاركت قبل.
0: بجيبك المستورية في الإذاعة ولا تمثلي في المسرح؟
2: أيوة.
0: إذن المبدعة والزهرة الجميلة أريام هائل في الإلقاء، وكما سمعتم جميعا إلقاها الجميل، شكرا جزيلا لك.
3: أنا اسمي صراحة من حسين الزيادي، الصف الأول الثانوي، الشعبة ألف. موهبتي التأليف، ألفت، بدأت هذه الموهبة من الصف السابع، لكني لم ألقى، يعني ما كنت يعني حد يشجعني في هذا، فوقفت للصف التاسع. وأنا في عضلتي كنت أسمع صوت داخلي كان يقول لي هيا عودي إلى الكتابة. بدأت كتابتي من عضلة الصف التاسع، وكتبت قصة ابتسامة خلف الدموع، وهي فتاة تريد أن تذهب إلى من أوقعتها إلى هذه الدنيا، وتريد أن ترى الحرية الصح، وتريد أن تبقى حياتها سعيدة كما الناس.
0: طيب، هل لديك مشاركات على المستوى المركزي داخل المديرية أو المحافظة أو في المنتديات الشبابية والثقافية أو في مراكز التحفيظ؟
3: أنا مرة في المركز التحفيظ، وكان عمري يمكن 9، كان أنا في الأزهار بس.
0: إذن المبدعة إسراء أحمد في مجال التأليف وكتابة القصص، شكرا جزيلا لك.
4: أنا آلاء مختار، في الصف الأول الثانوي، موهبتي الرسم وكتابة قصص مصورة.
0: جميل جدا. في جانب الرسم، ما هي ألوان الرسم التي تجيدينها؟ هل تهتمين أيضا برسم الشخصيات أم كعادة كثير من الفتيات الاهتمام بالإنمي؟
4: صراحة أهتم بالإنمي، رسم الإنمي، لأني أكتب حاليا قصة إنمي أو يسموها مانجا.
0: في مجال الرسم التعبيري كالرسم المتعلق مثلا بالثورات والكفاح الوطني، ما يتعلق أيضا بالصحة، بالتعليم، بالأم، هل لديك رسمت في هذا الجانب؟
4: لا.
0: ما المانع أن تشاركي في هذا الجانب؟
4: لم أفكر من قبل في هذا، ما قد فكرت يعني من قبل في رسم أشياء كهذا، أرسم بس شخصيات، لأني بدأت أكتب قصة، ذاك أرسم الشخصيات الذي في القصة بس.
0: في جانب الرسم الإلكتروني واستخدام الحاسوب أيضا في الرسمات، هل لديك ميول إلى هذا الجانب أم فقط تكتفين بالرسم بريشتك وأقلامك؟
4: أكتفي بالرسم بالقلم الرصاص.
0: إذن المبدعة آلاء مختار في مجال الرسم والقصص المصورة، شكرا جزيلا لك.
5: اسمي ولاء حمود، الصف الثاني ثانوي، الشعبة باء، الموهبة الطبخ.
0: في مجال الطبخ والتدبير المنزلي كنشاط من الأنشطة المدرسية المهمة في مدارس الفتيات، ما مدى مشاركتك في هذا النشاط وهل تقدمت لإحدى المسابقات في هذا الجانب؟
5: نعم، تقدمت في مسابقة توب شيف السنة الماضية.
0: هل حصلت على مركز متقدم داخل المدرسة أو خارجها؟
5: نعم، حصلت على المركز الثالث.
0: جميل جدا. هذه المهارة في الطبخ وصناعة الحلويات بالذات، من أين اكتسبتها وما مدى إتقانك لها اليوم؟
5: أختي معها مشروع منزلي في البيت، يعني درست أخذت دورات واكتسبت المهنة منها، يعني كنت أشوفها وكذا ويعني ونساعدها مع بعض، ونكون نتساعد يعني المشروع، اكتسبت منها العمل.
0: على ذكر مسابقة توب شيف ماري المدرسية في صناعة الحلويات، هل تنوين أيضا المشاركة بشكل أقوى في هذا الموسم؟
5: نعم.
0: إذن بإذن الله أن تنالي نصيبك من الفوز على مستوى المدرسة وعلى المستوى المركزي إن شاء الله. إذن الطالبة ولاء حمود في مجال التدبير المنزلي وصناعة الحلويات، شكرا جزيلا لك.
6: اسمي الطالبة فاطمة عبد الله زميلان، الصف الثاني الثانوي، الشعبة جيم. مواهبي، لدي عدة مواهب، منها النحت ومنها الأعمال اليدوية ومنها الفخار.
0: طيب، الأشغال اليدوية والمشاركة فيها في الأنشطة المدرسية، هل قدمت نماذج من إبداعاتك للمدرسة أو شاركت في مسابقات على مستوى المدرسة أو المديرية والمحافظة؟
6: قدمت في مجال الأنشطة يعني وعرضوها في الاحتفالات.
0: جميل جدا. من أبرز ما قدمت مدرسة أروى خيمة التراث الشعبي والأكلات الشعبية، ما مدى مشاركتك في هذه الخيمة التراثية المهمة وهذا الجانب الإبداعي المهم؟
6: دخلت في النحت فقط والأعمال اليدوية.
0: ما الذي قدمتي في هذا الجانب بالضبط؟
6: لوحات منحوت فيها عبارات المدرسة، الشعار الخاص بالمدرسة فقط.
0: إذن المبدعة فاطمة عبد الله في مجال الأشغال اليدوية والنحت والمجسمات، شكرا جزيلا لك.
7: أنا الطالبة لبنان علي مسعود، صف الثالث ثانوي، شعبة جيم. موهبتي هو الإنشاد.
0: في مجال الإنشاد وجانب الغناء والإنشاد الأنشطة الوطنية، ما هي المشاركة التي تضحي فينا بها في هذا الجانب ونحن في شهر سبتمبر الثورة والأحرار؟

من يشبهك من؟ من يشبهك من؟ من يشبهك من؟ من يشبهك من؟

0: إذن المبدعة لبنان المسعود في مجال الإنشاد والأصوات الجميلة في الغناء، شكرا جزيلا لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي شذا جبر، الصف الثالث الثانوي، العمر 17، الموهبة الإلقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في رحاب مدرسة أروى من جديد. أنتم يا ما نحسبكم بذور الغياهب بحور المواهب ذوائب الذوائب، يا نبيع الهدى وحول النوادي وأقمار الدياجي والدآدي، أزف لكم من أعماق قلبي تحيات جليلات رواسم، معبقة بأريج الورود مسربلة بالهناء والندى، يود كل غصن جرت من لهاته. فأهلا وسهلا بكم في حفلنا البهيج، إذ أول ما نستهل به قراءة القرآن الكريم.
0: طيب جميل جدا، إذن وأنت تجيدين تقديم الإذاعة المدرسية والإلقاء أيضا، ما مدى مشاركتك في المسابقات الإبداعية في هذا المجال على مستوى المدرسة أو في المحيط الجغرافي للمدرسة؟
1: أنا شاركت في المدرسة لكن خارجها لا، وشارك في جامعة.
0: طيب هل جربت أيضا تسجيل مقاطع صوتية من كلماتك الجميلة وإلقائك المتميز؟
1: نعم، في التلفون في البيت.
0: إذن المبدعة شذا جبر في مجال الإلقاء وتقديم الإذاعات المدرسية والتقديم الإذاعي، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي جليل الخميسي، صف الثاني ثانوي، شعبها. أرى في الكتابة بحر، إن دخلته أصبحت غريق، مرات تتمنى أن تخرج منه ومرات يحلى لك الغرق. بالنسبة للظروف الراهنة كتبت عن ما يعيش شعبنا في الوقت الحالي، شعب أقصى متطلباته أن ينعم بأرضه، يترنح يمنة ويسرى، فإذا بالبلاء يدنو من كل جانب، وبالرغم من ذلك ما زال في جوفه نبضة عصية على الانطفاء وشرارة قوية لا تموت، ثمة في رمادنا شرارة لا تموت، وشعب يصرخ متهالكا وكأن لا عكازة له.
0: جميل جدا، كلماتك والمفردات التي تكتبينها وتعبرين عن الجوانب الوطنية وعن الجوانب الإنسانية أيضا، هل جسدتي مثل هذه المقالات؟ حاولت أن ترسليها إلى أشخاص؟ حاولت أن تكتبيها على جدران المدرسة في لوحات فنية؟
2: نعم، شاركت في مسابقة المحافظ بقصة كانت اسمها ماضي اللئيم وحاضر جميل، عن انتقالي من مدرستي إلى مدرسة أروى. وأيضا كتبت شعر بمجيئكم إلى هنا، خطوات من المجد بالجد تبتذل، وعودة بنبض العلم تحتسب، عاد الصباح، عاد الصباح ليمدد لأروى بحلته، صبح جديد بنور العلم نبدأه، فاكتب لنا يا رب توفيقا وتسديدا، لنكون أملا لشعب من الجهل قد تعب.
0: إذن جليل الخميسي المبدعة في الشعر وفي الإلقاء وكتابة المقالات، شكرا جزيلا لك.
3: اسمي فاطمة عبد الفتاح، العمر 17 سنة، الصف الثالث ثانوي، موهبتي الخط. شاركت في موهبة الخط في المدرسة وحصلت على المركز الأول على ممسون المدرسة
0: في مسابقة محافظة المحافظة للطالب المبدع كأبرز المسابقات الإبداعية في محافظة مأرب، هل شاركت في هذا المجال؟
3: لا.
0: ما هي أبرز الخطوط التي تجيدين كتابتها؟
3: الخط الديوان والخط المسند وخط الرقعة وكثير من الخطوط.
0: جميل جدا، هل حرصت أيضا على تعلم بقية قواعد الخطوط التي ربما تسمعين عنها ولم تتقنيها؟
3: نعم.
0: هل تنوين للمشاركة في هذا الموسم من مسابقة محافظة المحافظة وتحقيق مستوى متميز على مستوى المحافظة؟
3: إن شاء الله، نعم.
0: بما يتعلق بالأعياد الوطنية والمناسبات الوطنية الكبرى، ومنها سبتمبر والأعياد الوطنية في 26 من سبتمبر، هل تنوين تقديم أيضا لوحات فنية بخطك الجميل تعبر عن هذه المناسبة الثورية العظيمة في قلوب اليمنيين؟
3: نعم.
0: إذن فاطمة عبد الفتاح الخطاطة الرائعة، شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الفقرة الإبداعية مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم الطالبات المتميزات من مواهب متعددة في مدرسة أروى، والتي هن نموذج مصغر للإبداع في هذه المدرسة. شاكرين لمشرفة الأنشطة بالمدرسة وللمسؤولة الإعلامية أيضا الأستاذة أفياء العبسي، ولمشرفة الأنشطة الأستاذة حنان المسوري. شكرا جزيلا لإدارة المدرسة أيضا على تعاونها. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الختامية لهذه الحلقة، فقرة هموم وتطلعات إدارية. هنا في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة، يطيب لنا أن نلتقي بضيفتنا في هذه الفقرة الأستاذة رشا عبد العزيز العبسي مديرة مدرسة أروى، فأهلا وسهلا بها. أستاذة رشا، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا بكم الأستاذ أحمد الجبري من إذاعة مأرب، حياكم الله في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات.
0: ونحن أيضا نحييكم ونشكر جهودكم في جوانب خدمة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك أيضا نهنئكم بمناسبة ما حققته المدرسة من إنجاز كبير على مستوى الجمهورية بحصول إحدى طالباتها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة في نتيجة الثانوية العامة، فمبارك عليكم هذا التألق.
4: مبارك لنا جميعا، هذا هو يعتبر إنجاز عظيم للمدرسة وللمحافظة بشكل عام، لأن الطالبة أخذت محافظة مأرب إلى منصة الأوائل في على مستوى الجمهورية اليمنية.
0: أستاذ رشا، نعود إلى بداية اللقاء، عرفينا وعرفي المستمع الكريم عن نفسك.
4: الأستاذ رشا عبد العزيز العبسي مديرة مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات، ليسانس أدب لغة إنجليزية جامعة صنعاء فرع مأرب، معلمة مدة 12 عام، مديرة مدرسة أروى لمدة 4 سنوات.
0: في جانب الإنجازات التي تحققت للمدرسة، ولا شك أن لديكم الكثير من الإنجازات، يا ترى ما هي أهم ما حققته المدرسة خلال هذه السنوات؟
4: أولا، مدرسة أروى كانت فتحت كمدرسة للبنات، اعتمدت في عام 2010 كمرحلة أساسية، ثم أضيفت افتتحت المرحلة الثانوية في عام 2014، حصلنا على مبنى مستقل للمدرسة في عام 23-24، كان بدعم منظمة الكويت بإشراف السلطة المحلية وإشراف أيضا مكتب التربية في المحافظة. المدرسة ضمت تعتبر المدرسة أكبر مدرسة بنات في المحافظة، حيث وصل عدد الطالبات اليوم إلى 4200 طالبة. تعتبر مدرسة البنات الوحيدة في مدرسة البنات الثانوية، تعتبر أساسية ثانوية في المطار، في حي المطار تعتبر هي الوحيدة. الإنجازات إنجازات كبيرة، لأن المدرسة أولا قبل أن أكون فيها كمديرة مدرسة عملت فيها كمعلمة لمادة اللغة الإنجليزية. حققت المدرسة الكثير من نقول الإنجازات في الجوانب المعرفية المهارية للطالبات. اهتمت في الجانب المعرفي أو نقول الجانب التعليمي. في الجانب التعليمي تم التنوع في استخدام الاستراتيجيات، تنمية المهارات الفنية المختلفة في مجال الأنشطة بحكم الكثافة الطلابية للطالبات، في لدينا الكثير من المواهب. أطلقت المدرسة سنويا كانت تطلق في مسابقات في مختلف المجالات، القرآن الكريم، في الشعر، في الرسم، في الإنشاد والإلقاء، سمينا كل مسابقة على حدة، مثلا كناري أروى كانت للطالبات أفضل صوت إنشادي، رسامة الكلمات للطالبة التي تكتب المقالة، سفيرة الفكر للطالبة التي تكتب القصة القصيرة. في إنجاز كثير في هذه الأشياء. وواجهنا وأيضا طورنا مرحلة تسمى التدبير المنزلي، اهتمينا فيها بحكم أنها طالبات، نحن بنات يعني طالب البنات، حاولنا نوعي الطالبات في أشياء في التدبير المنزلي، وكذلك شاركنا في مسابقة توب شيف الموجودة في محافظة في المحافظة. كذلك عندنا بالنسبة للجوانب العلمية المسابقات المنهجية شاركنا فيها على مدار سنوات 9 وثاني وثالث ثانوي، الملتقى العلمي للثاني ثانوي حصلنا المركز الأول في عندما كنت مديرة مدرسة طبعا في عام 24-25 في الصف التاسع. صف الثالث ثانوي العام الماضي وصلنا إلى المرحلة نقول المرتبة الثانية. في الملتقى العلمي حصلنا على المركز الأول في مادة الرياضيات. أكبر إنجاز هو يعتبر إلى الآن ولله الحمد حصول الطالبة غزة على المركز الأول من أوائل المحافظة والثاني على مستوى الجمهورية. هذه تعتبر إنجازات، ونحن إن شاء الله مستمرين. وهذه العام لدينا خطة بحيث ننقل المدرسة نعتمد فيها نقلة نوعية، بحيث نحن أعدينا تم إعداد دليل احترافي لمشروع يسمى أروى تصنع القادة. لم نعد نكتفي فقط في التعليم وأخذ الدروس فقط، نحن نسعى إلى تكوين قيادات طلابية كبيرة.
0: جميل جدا. أستاذ رشا، أكثر من 4000 طالبة في هذه المدرسة، وعدد من الإداريات والمعلمات، كم عدد الكادر في هذه المدرسة؟
4: العام الماضي كان عدد المعلمات كم الكادر معلمة وإداريات 96. هذا العام رفعنا خطة إلى مكتب التربية ب 111 معلمة. لا زلنا نواجه في نقص في العقود، كذلك المعتمد إلى الآن 75 عقد، ونحن في العجز لدينا 26 عقد. نحاول طبعا، العجز هو مش فقط بسبب يعني بسبب نقص الموارد المالية، لأن المدارس الآن تعتمد بشكل أكبر على المتعاقدين. القوة الثابتة تعتبر قوة ثابتة قليلة في الميدان، فالاعتماد الأساسي كله يعتبر على المتعاقدين. المدرسة بحكم كثافة الطالبات فتحتاج إلى مدرسات أكثر، إدارية أكثر للإشراف كأخصائيات وما إلى ذلك.
0: فيما يتعلق أيضا بهذا الجانب، يا ترى ما هي أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عملكم؟
4: إيجاد التخصصات. أول إعاقة هي إيجاد التخصصات بالذات المرحلة الثانوية في مجال الرياضيات واللغة العربية والمواد العلمية في الفيزياء والكيمياء والأحياء. كذلك الفصول، قلة الفصول، عدد الطالبات لا يتناسب مع عدد الفصول المتوفرة. المجلس المحلي أضاف لنا 9 فصول، ولكن لا زلنا في حاجة إلى الأكثر من قبل المجلس المحلي في المديرية والمحافظة. ولكن المدرسة في حاجة، والآن الدور الثالث في طور البناء 6 فصول، ولكن لا زلنا للأسف بسبب الكثافة الطلابية الموجودة لدينا بحاجة إلى إضافة فصول. كذلك نحتاج إلى إضافة معامل حاسوب، معامل علوم، مكتبة. هذه الأشياء تضيف، الهدف منها تحسين جودة التعليم.
0: أمام كل هذه الصعوبات لا تزال أروى شامخة، وكل عام تبرز إنجازا جديدا، سواء بحيث الفوز على مستوى المديريات أو المديرية والمحافظة بالمسابقة المنهجية والعلمية، أو ما حقق مؤخرا بنيل طالبتكم غزة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة. يا ترى ما هي أهم الطموحات والتطلعات التي تسعون لتحقيقها خلال هذا العام بالذات؟
4: نحن نسعى إلى أن ننقل المدرسة لتكون للمدرسة نقلة نوعية. نسعى لتحويلها إلى مؤسسة تعليمية. مؤسسة تعليمية ستكون فلذلك نركز على المعلم، نركز على الطالب، نركز على الجانب الإلكتروني، لأنها بهدف نقول كيف نسير مع الركب ولا نتخلف عليه. فإن شاء الله أروى كانت وستظل وستكون أفضل مدرسة نموذجية على مستوى ليس المحافظة فقط وإنما مستوى الجمهورية. وهذا العمل لن يكون بيدي وحدي، وإنما بيد الفريق بشكل كامل، فريق إداري، معلمات، وكذلك طالبات، أولياء الأمور، شركاء النجاح اللي نعتبرهم معنا، أيضا كذلك الدعم الأساسي اللي هو من قبل مكتب التربية ومن قبل السلطة المحلية.
0: في ختام هذا اللقاء أستاذة رشا، نتمنى لكم التوفيق وبإذن الله أن تنالوا كل ما تطمحون إليه، وأن تحافظوا أيضا على ما حققتم من إنجازات. في ختام هذا اللقاء شكرا جزيلا لك.
4: الشكر الجزيل لكم، شكرا لمتابعتكم ودعم المدرسة في بشتى المجالات وشتى الفعاليات.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، من هموم وتطلعات إدارية نشكر باسمكم ضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة رشا عبد العزيز العبسي، مديرة مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات. شكرا جزيلا لها. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا الأولى من موسمنا العاشر من برنامج نبض المدارس، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. نقلنا لكم فقرات هذه الحلقة من مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بمديرية المدينة، شاكرين لإدارتها حسن تعاملها وتعاونها في نجاح تسجيل فقرات هذه الحلقة، والشكر لوكيلة المدرسة الأستاذة خلود السويدي ولأخصائية المدرسة ومشرفة أنشطتها الأستاذة حنان المسوري، والشكر الجزيل أيضا للمسؤولة الإعلامية بالمدرسة أفياء العبسي. شكرا جزيلا لكل كادري أروى ومعلماتها وطالبتها أيضا وإدارتها. تابعونا في حلقة قادمة بإذن الله، ومع نبض مدارس جديدة أترككم في رعاية الله وحفظه. كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت الصيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الفجر يوم الصبح، فيا ضحوات المنى قطر، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى قلبا.

نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. رئيس مجلس القيادة يتابع مع قيادات الدولة سير عملية فجر اليمن ويشيد بالتقدم الميداني وإسناد تحالف دعم الشرعية. انتصارات متلاحقة للقوات المسلحة في مختلف المحافظات ضمن عملية فجر اليمن. تنفيذي مأرب يؤكد تأييده لقرارات القيادة السياسية لاستعادة مؤسسات الدولة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة سلسلة اتصالات بأعضاء مجلس القيادة، الفريق سلطان العرادة والفريق عبد الرحمن المحرمي والفريق عثمان مجلي والفريق محمود الصبيحي ووزير الدفاع لفريق طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز وعدد من القيادات العسكرية.

وقادة المحاور والجبهات للاطلاع على سير عملية فجر اليمن التي انطلقت أمس الاثنين لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية. واستمع فخامة الرئيس من أعضاء مجلس القيادة والقيادات العسكرية التي تقود العمليات الميدانية إلى إحاطات حول تطورات الموقف على الأرض في مختلف مسارح العمليات ومستوى تنفيذ الخطط والمهام المقررة والنجاحات التي حققتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية. هذا وأشاد فخامة الرئيس بما تحققه القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية من تقدم ميداني وما أظهره أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية من بسالة وانضباط وتنسيق عال، مثمنا على وجه الخصوص النجاحات المهمة في جبهة الساحل الغربي من محافظة تعز واستعادة مناطق ومواقع استراتيجية في ذباب وباب المندب وتأمين هذا الممر المائي الحيوي. كما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة اليمنية، مؤكدا أن هذا الدعم لا يقتصر أثره على استعادة مؤسسات الدولة وحماية أمن البلاد واستقرارها، وإنما يمتد إلى تعزيز صمود المؤسسات الوطنية ودعم الاقتصاد والتخفيف من المعاناة الإنسانية والمعيشية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد فخامة الرئيس أن عملية فجر اليمن ماضية وفق الخطط المعتمدة حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء، وأن النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الاستعداد والتنسيق بين القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والإسناد الفاعل من تحالف دعم الشرعية. هذا وجدد فخامة الرئيس دعوته إلى مواطنين أو إلى المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية إلى عدم الانجرار وراء محاولاتها والزج بهم في المعارك والابتعاد عن مواقعها وتجمعاتها العسكرية، مؤكدا أن هذه العمليات ليست حربا على المواطنين أو مناطقهم أو انتماءاتهم، وإنما معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وحماية حقوق جميع اليمنيين وكرامتهم. وكما دعا المغرر بهم في صفوف الميليشيات إلى اغتنام فرصة العودة الآمنة والعفو المعلن وإلقاء السلاح والتوقف عن القتال والعودة إلى أهلهم ووطنهم، مطمئنا إلى أن باب المندب سيظل مفتوحا أمام كل من ينحاز إلى الدولة والمصلحة الوطنية وفق الإجراءات المعلنة. أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أن عملية فجر اليمن مستمرة ولن تتوقف حتى تتحقق كامل أهدافها المتمثلة في استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتطهير كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة في تصريح صحفي التزام القوات المسلحة وكافة التشكيلات بتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. وطمأن رئيس هيئة الأركان أبناء الشعب اليمني بأن القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية على أتم الاستعداد والقدرة لتنفيذ مهامها الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، مؤكدا أن النصر قادم لا محالة بعون الله. وحذر الفريق بن عزيز أولياء الأمور من الدفع بأبنائهم إلى محارق الميليشيات الحوثية، ناصحا أولياء الأمور بحفظ أبنائهم، مؤكدا أن مصير كل من يسير في ركب هذه الميليشيات هو الهلاك. حققت القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران الحربي وطيران تحالف دعم الشرعية خلال 24 ساعة الماضية انتصارات متلاحقة في عدد من الجبهات والمحاور القتالية بعدد من المحافظات ضمن عملية فجر اليمن التي أعلنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني انهارت في عدد من الجبهات وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة لحقت بهم، مع استمرار العملية لتحقيق أهدافها لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأشار المركز إلى نجاح ألوية العمالقة وقوات درع الوطن بإسناد جوي في دحر الميليشيات الحوثية من منطقة باب المندب ومطار ذباب ومعسكر العمري ومدينة المخا بمحافظة تعز، وتواصل تقدمها الميداني نحو الخوكة بمحافظة الحديدة بعد معارك حاسمة تكبدت فيها الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى والأسرى. وفي ريف تعز الغربي تمكنت القوات المسلحة من دحر الميليشيات الحوثية الإرهابية من عدة مواقع ومناطق كانت تسللت إليها وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات وسقوط العديد منهم بين قتيل وجريح وأسير. وفي محافظة مأرب أطلقت القوات المسلحة عملية عسكرية واسعة من عدة محاور في الجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية، وتمكنت قواتنا المسلحة من تحقيق انتصارات وتقدمات في مختلف جبهات مأرب بعد اشتباكات بمختلف الأسلحة، فيما استهدف طيران القوات المسلحة سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة. أعلن المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح تأييده لقرارات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن إعلان التعبئة العامة والنفير الوطني وانطلاق المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد المكتب التنفيذي بحضور وكيل المحافظة محمد المعوضي التزامه بتنفيذ القرارات ودعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والالتفاف حول القيادة السياسية والعسكرية حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني وحماية أمن اليمن واستقراره وسيادته. وحي المكتب التنفيذي الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات والتضحيات التي يقدمها المقاتلون، مشيدا بالانتصارات التي تحققت في جبهة باب المندب ومحافظة تعز وغيرها من جبهة القتال. هذا وناقش الاجتماع مستوى جاهزية المكاتب التنفيذية والوحدة الحكومية ولا سيما القطاعات الخدمية لمواكبة التطورات الميدانية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمرحلة الراهنة. وكما وقف الاجتماع أمام مستوى تنفيذ قرار التعبئة العامة وما يتصل بضمان استقرار الأسواق وتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية وتعزيز الرقابة الميدانية وتأمين الأدوية والمشتقات النفطية والغازية واستمرار خدمة المياه والكهرباء والتعليم والصحة والنظافة إلى جانب سرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن موجات النزوح الجديدة والمتوقعة. وناقش المجتمعون سبل تعزيز الجبهة الداخلية وإسناد القوات المسلحة في المعركة الوطنية من خلال رفع مستوى الجاهزية الأمنية واللوجستية وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الشائعات وحملات التضليل والحفاظ على تماسك المجتمع ودعم جهود القوات المسلحة. حذرت ندوة حقوقية عقدت بمحافظة مأرب من خطورة توظيف العملية التعليمية والمناهج الدراسية والمراكز الصيفية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كساحات وأوكار للتعبئة الإيديولوجية والسياسية والعسكرية وأثارها السلبية الخطيرة على وعي الأطفال ومستقبل الأجيال والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وأمن البحر الأحمر. ودعت الندوة التي نظمتها مؤسسة فتيات مأرب بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم بعنوان التعليم أم التعبئة إلى حماية التعليم من التوظيف الإيديولوجي والسياسي والعسكري وتعزيز آلية حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة واستغلالهم في التجنيد ودفعهم إلى محارق الموت. وأكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب
أهمية حماية العملية التعليمية من التوظيف الإيديولوجي والطائفي والحفاظ على المناهج الدراسية باعتبارها أحد أهم المرتكزات في بناء وعي الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الجامعة للمجتمع اليمني. وحذر من خطورة ما تقوم به الميليشيات الإرهابية على مستقبل الأجيال وتغيير المناهج وتوظيف للمدارس والأنشطة التعليمية والمراكز الصيفية في التعبئة الفكرية والعسكرية، ويحول المؤسسات التعليمية من فضاءات للعلم والمعرفة وبناء الشخصية إلى أدوات لغرس الأفكار المتطرفة وتعزيز ثقافة العنف والصراع وتحويلهم إلى قنابل موقوتة. وتناولت الندوة التي شارك فيها تربويون حقوقيون مهتمون بقضايا التعليم وحقوق الأطفال 3 أوراق عمل عن تحريف المناهج الدراسية وتوظيف التعليم إيديولوجيا في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثية الإرهابية، ومن تجنيد الطفل إلى تشكيل الجيل، المناهج والمراكز الصيفية ومسارة التعبئة الحوثية في اليمن والحماية القانونية للطفل أثناء النزاعات المسلحة. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يتابع مع قيادات الدولة سير عملية فجر اليمن ويشيد بالتقدم الميداني وإسناد تحالف دعم الشرعية. انتصارات متلاحقة للقوات المسلحة في مختلف المحافظات ضمن عملية فجر اليمن. تنفيذي مأرب يؤكد تأييده لقرارات القيادة السياسية لاستعادة مؤسسات الدولة. مستمعينا، في ختام نشرتنا نتقبل خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل سيف الروقي، ومن قراءة نشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. دمتم ودام الوطن بألف خير.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
0: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
0: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
0: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
0: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
0: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
0: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن المناضل الأستاذ أحمد محمد نعمان. الأستاذ أحمد محمد نعمان عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء سابقا، الصانع الأول لقضية الأحرار اليمنيين وأحد رواد وأعلام التحرر الوطني والعربي، غني عن التعريف وتعجز الكلمات عن وصف مسيرته وكفاحه. كتب عنه الكثيرون وصفه رفيق دربه أبو الأحرار محمد محمود الزبيري بأنه الصانع الأول لقضية الأحرار، وكان يطلق عليه اسم الأستاذ نعمان. ولد الأستاذ نعمان في 26 من إبريل سنة 1909 في قرية ذو القيان عزلة ذبحان قضاء الحجرية محافظة تعز. تلقى تعليمه الأولي في قريته، ثم انتقل إلى زبيد وتعلم فيها العلوم الدينية، وما أن عاد إلى مسقط رأسه حتى قام بتأسيس مدرسة أهلية عام 1934، وأدخل فيها بعض المناهج الحديثة، وأنشأ نادي الإصلاح للمحاضرات ومكتبة للمطالعة جلب لها الكتب في مختلف العلوم والفنون. فرض عليه أمير لواء تعز علي بن عبد الله الوزير الإقامة الجبرية لمدة شهر على خلفية ما يقوم بتعليمه في تلك المدرسة. وفي دار أسرته العريقة كان المواطنون من أبناء قريته يتوافدون عليه لقراءة ما كان يصل إليه من الكتب والصحف والمجلات التي كان يقوم بتهريبها مع العمال العائدون من عدن أو من المهجر.
2: النعمان عندما فر إلى عدن هو والشهيد محمد محمود الزبيري عام 1944، ولحق بهم عدد آخر من الأحرار اليمانيين حينها كزيد الموشكي وأحمد محمد الشامي والأستاذ محمد عبد الله الفسيل وآخرين، وجدوا دعما غير عادي من أبناء عدن، قدموا لهم الدعم الكبير، التبرع بالمال، الإيواء، التحرك نحو المندوب السامي وفي المقدمة المحامي محمد علي لقمان صاحب صحيفة فتاة الجزيرة الذي فتح صحيفته وجعلها منبرا للأحرار للنعمان وللزبيري ولغيرهم من الأقلام.
3: أستاذ أحمد محمد نعمان هو الرجل الذي بدأ في حركة الأحرار اليمنيين في عدن مع زملائه، كان الموجودين منهم يعني زبيري والشاعر الحضراني وغيرهم من الذي كانوا يعني مع الأستاذ الوالد أحمد محمد نعمان، منهم كمان محمد المروني وغيرهم، ما نذكرش يعني من سنة 48 اليوم. يعني
4: هذا الأستاذ نعمان رحمه الله وضحى بأسرته كلها الحقيقة، لأنه من أوائل من خرج ضد الإمام وتعذبت أسرته كثيرا وهاجر إلى عدن وهاجر في الهذي، وكان يعيش على مساعدة المهاجرين.
1: مستمعين الكرام، سافر الأستاذ نعمان إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، وهناك اتفق مع زميله محمد بن سالم البيحاني على محاربة الظلم في اليمن. ومن القاهرة بدأ يكتب في صحيفتي الشورى والشباب المصريتين باسم المستعار تعريفا بالقضية اليمنية، وأصدر مجلة اليمن الخضراء لكنها توقفت بعد صدور عددين منها. عاد النعمان إلى اليمن عام 1941، وتم تعيينه مديرا لمعارف لواء تعز. وأثناء عمله التقى بالأستاذ محمد محمود الزبيري، وقاد حركة المعارضة الوطنية، وأسس أولى التنظيمات السياسية اليمنية، حزب الأحرار اليمني، ثم الجمعية اليمنية الكبرى منتصف الأربعينيات بعدن، وأصدر صحيفة صوت اليمن حتى قيام ثورة 48 الدستورية، والتي اعتقل بعدها في حجة حتى عام 1950، وفرضت عليه الإقامة الجبرية إلى أن تمكن من الخروج إلى القاهرة سنة 1955 ليقود حركة المعارضة مجددا، ويعمل على تأسيس كلية بلقيس بعدن أوائل الستينيات. تقلد العديد من المناصب قبل الثورة، حيث كان مدير المعارف بتعز سنة 1941، ثم مشرفا على إدارة المعارف في لواء حجة، ثم تم تعيينه وزيرا للزراعة. بعد ذلك كان مستشارا سياسيا لولي العهد محمد البدر سنة 1955، ثم مستشارا عاما للمعارف، وكان رئيس الاتحاد اليمني بالقاهرة منذ 1955 وحتى 1962.
5: له جهاده الذي لا ينكر، فقد كان في طليعة المناضلين الذين اكتشفوا منذ وقت مبكر ما تعاني منه اليمن، وله كتاب الأنها الكبرى والأنها الأولى. الحقيقة الأنها الأولى فكانت أول أنة أو أول صرخة تحمل شكوى اليمنيين وما يعانونه من ظلم ومن ما كان يسمى وليس زكاة، ولكنه كان نهب الأموال تحت اسم الزكاة والتخمين والضرائب المختلفة التي سحقت المواطنين وجعلت أغلبهم في المناطق الجنوبية خاصة يهاجرون إلى أنحاء الأرض. إن الحديث عن الزعيم الكبير الأستاذ أحمد محمد نعمان يقتضي من الوقت ما يستحقه هذا المناضل الكبير، ولكن هذه الشذرات وحدها لا تكفي وليست سوى إشارات عابرة ودالة.
2: التعليم كان بالنسبة للنعمان مسألة وثيقة الارتباط ومنطلق للعمل السياسي، حتى يعني ليس فقط في ذبحان التي أنشأ فيها المدرسة ودرس فيها 6 سنوات، ولكنه ذهب أيضا في القاهرة، التحق بالأزهر الشريف ليدرس، وعندما عاد عينه ولي العهد مسؤولا عن المعارف في تعز حتى فر إلى عدن. وعندما حدث انقلاب 48 واعتقل، كان أول مطلب له أن يسمح له الإمام أحمد بأن يدرس. وعندما بدأت بوادر انفراج سياسي بين الأحرار المعتقلين في حجة بعد ضرب انقلاب 48، كان الخطوة الأولى هو أن النعمان أنشأ فعلا مدرسة هي أشبه بإقامة جبرية، يسكن فيها خارج السجن، لا يغادرها ويأتون التلاميذ إليه.
1: أعزائي المستمعين، بعد ثورة 26 من سبتمبر في العام 1962 تولى الأستاذ النعمان منصب رئيس وزراء الجمهورية العربية اليمنية لمرتين. رئاسته الأولى كانت في عهد الرئيس عبدالله السلال منذ 20 من إبريل حتى 6 من يوليو 1965، أما الثانية فكانت في عهد الرئيس القاضي عبد الرحمن الرياني منذ 3 من مايو حتى 24 من أغسطس عام 1971. إضافة إلى ذلك فقد تقلد العديد من المناصب بعد قيام ثورة سبتمبر التي أطاحت بالحكم الملكي، حيث عين في العام 1962 وزيرا للحكم المحلي، ثم مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية. وفي العام 64 عين رئيسا لأول مجلس شورى في اليمن، ثم عضوا في المجلس الجمهوري بعد اتفاقية جدة، وعضوا في مجلس الرئاسة سنة 67. وبعد أن أنهى فترة رئاسته للوزراء للمرة الثانية عين مستشارا ثم عضوا للمجلس الجمهوري سنة 1973، واستقال بعد الحركة التصحيحية. صدرت له العديد من المؤلفات جمعت في كتاب تحت عنوان الأستاذ أحمد محمد نعمان المؤلفات المختارة، جمع وإعداد لطفي فؤاد نعمان، صادر عن منتدى النعمان الثقافي للشباب ودار رياض الرئيس للكتب والنشر ببيروت سنة 2019، بالإضافة إلى مذكراته. تعرض خلال مسيرته لاعتقالات سواء في العهد الإمامي أو الجمهوري نظرا لمواقفه من الممارسات الخاطئة. كان أشهر حادث اعتقال تلك التي حدثت له مع عدد من المسؤولين اليمنيين في مصر. سافر مع أسرته عام 1987 إلى جنيف بسويسرا للعلاج والإقامة، ومكث فيها حتى توفي عام 1996، وتم نقل جثمانه إلى صنعاء ودفن في مقبرة الشهداء. رحمه الله وجعل الجنة مثواه. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم هذه الحلقة، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم سالم مثنى، ومن الإخراج نصر الأقبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
0: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأقبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.
6: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في يوم صنع الخلود.
2: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية، من حاضرة مملكة سبأ،
3: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
2: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
3: إذاعة مأرب على التردد
2: 89.5 و87.5،
3: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
2: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
4: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين، مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، في مستهل هذه الحلقة علمنا الله سبحانه وتعالى آية كريمة عظيمة، لو وقفنا عندها لرأينا شيئا عجيبا. قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر كالأنثى، هذه قاعدة تعليمية ربانية من التعاليم القرآنية العظيمة، التي هي أثر من آثار كمال علم الله سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته في خلقه سبحانه وتعالى. تلكم هي قول الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وهذه الآية أيها الإخوة المستمعون جاءت في سياق قصة امرأة عمران والدة مريم عليهما السلام. يقول الله تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أيها المستمعون الكرام،

بعباء ذلك أكثر من الأنثى التي جبلها الله سبحانه وتعالى على الضعف البدني وما يلحقها من العوارض الطبيعية التي تزيدها ضعفا كالحيض والنفاس وغيرهما. ولقد بين القرآن الكريم هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع كثيرة، منها قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، وهم الرجال على بعض وهن النساء. ومنها قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وذلك لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس. وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وفي قراءة: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالأنثى تنشأ في الحلية أي الزينة، وهي أنواع من أنواع الحلي والحلل لتجبر بذلك وتجبر بذلك نقصها الخلقي. بل يقال إن بعض ما جبل الله عليه الأنثى هو نوع من الكمال في حقها، وإن كان نقصا في حق الرجال. ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب. هذا هو حكم الله القدري، أن الذكر ليس كالأنثى، وهذا حكم الأعلم بالحكم والمصالح. هذا كلام الذي خلق الخلق وعلم ما بينهم من التفاوت والاختلاف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد تفرع على ذلك اختلاف بين بين الذكر والأنثى في جملة من الأحكام الشرعية، وإن كان في الأصل سواء. وهذا الاختلاف في الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى راجع أيها المستمعون الكرام إلى مراعاة طبيعة المرأة من حيث خلقتها وتركيبها العقلي والنفسي وغير ذلك من صور الاختلاف التي لا ينكرها العقلاء ولا ينكرها المنصفون من أي دين. وليعلم المؤمن هاهنا أن هناك تعليم رباني وقاعدة تنفعه في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة، وهي أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. وشأن المؤمن الحق ألا يعارض الشرع بعقله القاصر، بل شأنه أن يتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق أو هذا الجمع. ومن توهم أنهما سواء فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك. أما القرآن فإن القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها والتعاليم الربانية العظيمة دليل واضح على هذا. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلو كان متساويين لكان اللعن باطلا. ولنتأمل شيئا من حكم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام الشرعية. من ذلك أيها المستمعون الكرام التفريق في الميراث، فقد اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يكون الرجل هو الذي يكدح ويتعب في تحصيل الرزق، وهو الذي يطلب منه دفع الميراث والمشاركة في دفع الدية عند قيام المقتضي لذلك. فالذكر مترقب ومترقب دوما للنقص من ماله، بعكس الأنثى فهي دوما تترقب الزيادة في مالها حينما يدفع لها المهر وحينما ينفق عليها من قبل وليها. ولهذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: وإيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لخبر بعض نقصه المترقب، وذلك لجبر بعض نقصه المترقب، حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرا.

0: بصيرته بالكفر والمعاصي. وأيضا من التفريق بين الذكر والأنثى التفريق في الشهادة، وقد نصت عليه آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، كما دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن سبب هذا هو نقص في عقلها. وهذا التفريق أيها المستمعون الكرام، هذا التفريق لمن تأمله هو عين العدل. يقول الشيخ السيد رشيد رضا مبينا هذا المعنى: إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، يعني أن طبع البشر ذكرانا وإناثا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها. ولا ينافي ذلك اشتغال بعض النساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية، فإنه قليل لا يعول عليه، والأحكام العامة إنما تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها. أيها الإخوة المستمعون، ولا يظنن أحد أن في ذلك انتقاصا لقدر المرأة، بل هو والله تنزيه لها عن ترك مهمتها الأساسية في التربية والقرار في البيت إلى مهمة أقل شأنا وسموا، وهي ممارسة التجارة والمعاملات المالية. وقد أشار فريق من الباحثين إلى أن المرأة الحاملة ينكمش عندها حجم الدماغ ولا يعود لحجمه الطبيعي إلا بعد أشهر من وضعها. وليعلم أن هذا الحكم، أعني كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ليس مضطردا في جميع الأبواب، بل إنها مثل الرجل في بعض الأحكام، كشهادتها في دخول شهر رمضان وفي باب الرضاع والحيض والولادة واللعان وغير ذلك من الأحكام. ونحن أيها المستمعون الكرام بحمد الله مؤمنون بحكم الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا تزيدنا البحوث العلمية إلا يقينا، ونقطع بأن أي بحث يخالف صريح القرآن فنتيجته غلط، وإنما أتى صاحبها من سوء فهمه. وليس هذا التفريق بين الذكر والأنثى كله في صالح الرجل، بل جاءت أحكام تفرق بينهما تفريقا لصالح المرأة إن صحت العبارة. ومن ذلك أن الجهاد لا يجب على النساء لطبيعة أجسادهن، فسبحان العليم الحكيم الخبير. إذا تبين هذا فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب والمثقفين، وهي كلمة المساواة. في مقام الحديث عن موضوع المرأة، وهي كلمة لم ترد في القرآن بهذا المعنى الذي يريده أولئك الكتاب، كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، وكقوله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. والصواب أن يعبر عن ذلك بالعدل، لأن الله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولم يقل يأمر بالمساواة، لأن في كلمة المساواة أيها الإخوة المستمعون، كلمة المساواة إجمالا فيها ولبسا بخلاف العدل، فإنها كلمة واضحة بينة صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق أن يعطى كل ذي حق حقه. إن دلالة العدل أيها الإخوة المستمعون تقتضي أن يتولى الرجل ما يناسبه من أعمال، وأن تتولى المرأة ما يناسبها من أعمال، بينما كلمة مساواة تعني أن يعمل كل من الجنسين في أعمال الآخر. ومدلول كلمة العدل أن تعمل المرأة عددا من الساعات يناسب بدنها وتكوينها الجسمي والنفسي، بينما مقتضى المساواة أن تعمل المرأة نفس ساعات الرجل مهما اختلفت طبيعتهما. وهذا كله عين المضادة للفطرة التي فطر الله عليها كل من الرجل والمرأة. ولهذا لما أصرت بعض المجتمعات الغربية على هذه المصادمة للفطرة وبدأت تساوي المرأة بالرجل في كل شيء، ذاقت ويلاتها ونتائجها المرأة، حتى صرخ العقلاء منهم رجالا ونساء وكتبوا الكتب والرسائل التي تحذر مجتمعاتهم من الاستمرار وراء هذه المصادمة. ومن ذلك ما قالته ديفسون وهي زعيمة حركة كل نساء العالم، قالت كلمة جميلة، قالت: هناك بعض النساء أحطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجل. إن الرجل هو السيد المطاع، ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة. وهذه أيضا هيلين أندلين وهي خبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية، تقول: إن فكرة المساواة التماثل بين الرجل والمرأة، وهذا غير عملية أو منطقية، وإنها ألحقت أضرارا جسمية بالمرأة والأسرة والمجتمع. انتهى كلامها. أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية رينيه ماري فتقول: إن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد من الطرفين على حقوقه. ولو رجعنا أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد الغرب لطال بنا المقام. وهذه كلمات قالتها امرأة من أشهر دعاة الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة في منطقة الخليج. ماذا قالت؟ قالت: سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى بحرية المرأة، تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها، على حساب كرامتها، وعلى حساب بيتها وأولادها. سأقول إنني لن أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل. نعم أنا امرأة. ثم تقول: هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت الذي هو جنة المرأة على أنه السجن المؤبد، وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي، وأن الزوج ما هو إلا السجان القاهر الذي يكبل قدمي خشية أن تسبقه خطوتي؟ لا، أنا أنثى وأعتز بأنوثتي، وأنا امرأة أعتز بها، وهبني الله، وأنا ربة بيت، ولا بأس بعد ذلك أن أكون عاملة أخدم خارج البيت نطاق الأسرة، ولكن ويا رب اشهد بيتي أولا، ثم بيتي، ثم بيتي، ثم العالم الآخر. هكذا تقول. وبعد كل هذا فماذا يقال عما سوى من يساوي بين الذكر والأنثى والذي خلقهما الله يقول: وليس الذكر كالأنثى؟ إنك لتتعجب أيها المستمع الكريم أن يقع الرد لهذا الحكم القدري من كفار أو ملاحدة، وإنما تستغرب أن يقع هذا من بعض المنتسبين لهذا الدين، والذين يصرحون في مقالاتهم وكتاباتهم بأن هذا الحكم كان في فترة نزول الوحي، يوم كانت المرأة جاهلة لم تتعلم. أما اليوم فقد تعلمت المرأة وحصلت على أعلى الشهادات. وهذا الكلام خطير جدا، وقد يكون ردة عن الدين، لأنه رد على الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي قدر هذا الحكم، وهو الذي يعلم ما ستؤول إليه المرأة إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، بهذا ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: برنامج بالمسند.

0: كيف استهدف الحوثيون الإماميون الجدد أهداف الثورة السبتمبرية هدفا بشكل ممنهج ومدروس في 6 سنوات فقط؟ كيف دمر الحوثيون مكتسبات عقود من الثورة وإنجازاتها وظهروا بشكل علني أعداء لثورة 26 من سبتمبر ولرموزها؟ كيف ينظر الإماميون الجدد للوحدة والديمقراطية والانتخابات والمساواة والمشاركة في السلطة؟ وما هي جرائمهم في حق التعليم والآثار والتاريخ والهوية اليمنية؟ بعد أكثر من 50 عاما من التعايش المجتمعي في ظل الحكم الجمهوري، كيف أعادت العصابة الحوثية الفوارق والامتيازات والعنصرية بين الطبقات وأحيت الخلافات بين فئات المجتمع؟ بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص، موضوع هذه الحلقة. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

من الشواهد التي تدلل على عظمة ثورة 26 من سبتمبر أن ألد أعداء هذه الثورة المجيدة لا يستطيعون المجاهرة بكرهها وعداوتهم لها، تجدهم يتخافتون في مجالسهم ولقاءاتهم الخاصة ويصفون ثورة 26 من سبتمبر المجيدة بالانقلاب على أصحاب الحق، لكنهم في الوقت نفسه وعلى استحياء يدعون أنهم يمثلون الجمهورية ويحتفلون بذكراها وأعيادها. يدعي هؤلاء أنهم جمهوريون خوفا من ازدراء المجتمع لهم واتقاء للعنات الصغار قبل الكبار، ويذهب بعضهم إلى تصوير يوم النكبة وهو اليوم الذي سيطرت فيه عصابة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء على أنه منجز جمهوري بكل وقاحة وبلا أدنى شعور بالخجل. تعد نكبة 21 من سبتمبر 2004 على النقيض تماما لمبادئ ثورة 26 من سبتمبر 1962، ويعد المشاركون في صناعة هذه النكبة أعداء حقيقيين لها. ولهذا عملت أيادي العصابة الآثمة والملوثة بدماء اليمنيين على استهداف مكتسبات هذه الثورة المجيدة التي جاءت لتحرر الإنسان اليمني من الكهنوت السلالي وتحفظ له كرامته وكبرياءه وحقوقه. يكفي أن نتأمل أهداف ثورة 26 من سبتمبر ونسقطها على واقع اليمني بعد أكثر من 6 سنوات من سيطرة عصابة اللصوص الحوثية على العاصمة وعدد من المحافظات، لندرك أن نكبة الحوثيين هي استهداف مباشر للجمهورية وأهدافها وقيمها ومبادئها ومكتسباتها. الهدف الأول التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. بمجرد سيطرة عصابة اللصوص الحوثيين على صنعاء ذهب وفد حوثي رفيع إلى إيران ليؤكد الوصاية الإيرانية على اليمن. قابل ذلك إعلان مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة بيد إيران وتابعة للثورة الإيرانية وهو الاستعمار الجديد. وعلى المستوى الداخلي عاد الاستبداد الإمامي البغيض وعادت العنصرية العرقية والفوارق المجتمعية على يد الأسر التي تدعي انتسابها إلى الهاشمية في اليمن، كما أحيت النعرات المناطقية والمذهبية وحاولت تقنين تلك الفوارق بإصدار وفرض قانون الخمس الذي يقوم على مبدأ تقسيم المجتمع في خطوة عنصرية ناسفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز. الهدف الثاني بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها. استهدف الحوثيون الجيش اليمني بشكل ممنهج بعد سيطرتهم على العاصمة، وقاموا بإقصاء وتصفية وتهجير وملاحقة الكوادر العسكرية والأمنية، وحرموا أفراد الجيش من المرتبات إلا من يقاتل معهم، وملشنوا القوات المسلحة، ووزعوا الرتب والنياشين على اللصوص وقطاع الطرق، ثم استخدموا أسلحة الدولة في قصف منازل اليمنيين وقتلهم والتنكيل بهم واستهداف الأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج. الهدف الثالث رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. بعد سيطرتها على صنعاء سخرت عصابة اللصوص الحوثية كافة موارد وإمكانيات الدولة ومخصصاتها المالية بما فيها موازنات التعليم والصحة ودعم الغذاء لشن الحرب ضد اليمنيين بعدما وصفتهم بالإرهابيين والدواعش والمرتزقة والعملاء والخونة والمنافقين، كما قامت بعمليات نهب ممنهجة لأموال اليمنيين وحرمتهم من مرتباتهم، وقابل ذلك ثراء فاحش لقياداتها والعاملين معها. هذا السلوك الإمامي المعروف لدى اليمنيين أنتج أسوأ أزمة إنسانية في العالم وجعل 85% من اليمنيين على حافة المجاعة بحسب تقارير دولية، وحرم ملايين اليمنيين من حقهم في التعليم فتنامت نسبة الأمية، إضافة إلى انهيار القطاع الصحي وما ترتب عليه من انتشار أوبئة وأمراض الأزمنة الغابرة مثل الكوليرا وشلل الأطفال بعد أن كان النظام الجمهوري قد نجح في القضاء على هذه الأوبئة خلال العقود التي سبقت نكبة الحوثيين. الهدف الرابع إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف. كانت الجمهورية قد قطعت شوطا كبيرا في مضمار الديمقراطية، أما اليوم وبعدما سيطرت السلالة الكهنوتية على صنعاء فقد أصبح الحديث عن الديمقراطية والانتخابات مجرد خيال
خيال ووهم إلى أن تزول هذه العصابة. وبدلا من ذلك تحاول السلالة فرض رؤيتها لطريقة الحكم من خلال النموذج الإيراني ونظام الولي الفقيه وتكريس القائد العلمي والمرشد الذي تتجاوز صلاحياته الدستور والقانون ولا يخضع لشروط الاختيار والانتخاب الشعبي باعتباره مفوضا من الله حسب زعمهم. الهدف الخامس: العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة. حالة عدم الاستقرار التي صنعتها عصابة الحوثي منذ العام 2004 كان بمثابة بيئة خصبة لتلك القوى التي تسعى إلى تقسيم اليمن، كما أن هذه العصابة طبقت إجراءات اقتصادية وسياسية انفصالية، ومنها استهداف القيادات الجنوبية في صنعاء واستحداث جمارك في حدود المحافظات ومنع التعامل بالعملة النقدية الورقية. زد على ذلك أن بقاء ميليشيات الحوثي مسيطرة على عاصمة البلاد أحد أسباب انهيار اليمن وتقسيمه، إذ لا يمكن القبول بأن تكون عاصمة اليمنيين تحت سيطرة سلالة طائفية لا تمثل حتى 5% من اليمنيين. أما عن الوحدة العربية فهم يتعاملون مع وقوف دول التحالف العربي إلى جانب اليمن خيانة وعار، كما وصفوا مساندة الجيش المصري لليمن في ثورة 26 من سبتمبر بالغزو، كما ينظرون إلى المحيط الإقليمي والعربي مجرد مساحات للنفوذ وأهداف لمغامراتهم العسكرية المستقبلية، لكنهم في المقابل يسلمون اليمن للهيمنة الإيرانية ويعتبرون ذلك بطولة وشرف. الهدف السادس: احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم. لا يمكن لعاقل أن يقول إن عصابة اللصوص الحوثية تحترم مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو تلتزم الحياد والسلام والتعايش العالمي، فشعار هذه العصابة هو الموت للشعوب الأخرى، وقد أعلنت مرارا أنها لا تعترف بالأمم المتحدة ولا مواثيقها، كما تسببت بعزل اليمن بشكل كامل عن العالم بممارساتها وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان التي لم تتوقف منذ ظهورها حتى هذه اللحظة. تنتهك هذه العصابة القوانين الدولية على مدار الساعة، تزرع الألغام وتقتل وتجند النساء والأطفال وتهجر اليمنيين وتفجر منازلهم وتنهب أموالهم وتستهدف النازحين وتحاصر المدن وتقصفها بالصواريخ وتمارس التمييز العنصري وتحرم اليمنيين من حق الاعتقاد والتعبير والتعلم والصحة والتنقل والسكن وترفض السلام وإنهاء الحرب وغيرها من الانتهاكات. ومن خلال ما سبق يمكن إدراك الفرق بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص، إنه الفرق بين الحق والباطل والعدل والظلم والعلم والجهل والحرية والعبودية والعنصرية والمساواة والنور والظلام بين الثرى والثريا. ألقاكم في الحلقة القادمة. برنامج بالمسند.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
5: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
4: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
5: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
4: أمراض الباطنية العامة،
5: أمراض الجهاز الهضمي،
4: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
5: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
4: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
5: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
4: للحجز والاستفسار
5: 718-758-6222، واتساب
4: 777-739-396.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: كم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم هذي
0: كم شردوا وهجروا،
1: يعني نموتوا برد مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم

0: رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
2: تحية طيبة متابعينا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض، ونسلط الضوء فيها على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية بحق محافظة مأرب، أبنائها وكل النازحين فيها الذين لجوا إليها هروباً من ملاحقات الميليشيا وجرائمها بحقهم، لكنها لحقتهم بصواريخها وقصفها وعملائها وخلاياها التي تحاول دائماً إقلاق السكينة العامة بهم وتخريب صورة هذا النموذج الذي قدمته مأرب ومؤسساتها المختلفة وخاصة الأمنية التي أثبتت أنها قادرة على صد الخلايا ومنعها من ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والقادة السياسيين والعسكريين الذين اتخذوا من مأرب منطلقاً لجهودهم في استعادة الدولة وتحرير الأرض اليمنية.
3: لطالما اعتبرت مدينة مأرب اليمنية بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هرباً من المعارك أو أملوا ببداية جديدة، لكنهم أصبحوا الآن في مرمى نيران ميليشيا الحوثي بشكل شبه يومي. منذ عام ونصف العام يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني، وآخر فصولهم استهداف المدنيين المباشر في مأرب بتسعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع بحسب مصادر عسكرية في المدينة. مأرب استقبلت حتى الآن 2,231,000 نازح موزعين على 140 مخيماً، يأوي 31,411 أسرة نازحة. الهجوم الحوثي على مأرب مطلع فبراير عام 2021 أدى إلى النزوح الثاني أو الثالث ل1517 أسرة نازحة بزيادة 12,000 فرد إلى مديرية صرواح غرب مأرب في أرقام نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. في وقت تناشد إدارة المخيمات النازحين المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم فصلا جديدا من النزوح والمعاناة.
2: فمن قصص حصار المدن وزراعة الألغام والحروب إلى القتل والتفجير والتهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح والتشرد والأسواق السوداء القائمة للمتاجرة بأقوات الناس والاختطافات والاقتحامات والسلب والنهب والإعدامات الميدانية والسطو على الأملاك ومنازل الخصوم واعتقال وتعذيب ومحاكمة الصحفيين والأكاديميين والسياسيين وقصف المخيمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كلها مشاهد حية توثق انتهاكات ترقى إلى مصافي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
4: كان حالاً في الجار والحوثي جاء وهدم بيوتنا وحد خلانا ندرس وهدم بيوتنا وجلوا سيارتنا وطردونا من بيوتنا وحد خلانا ناشي.
5: أي إنسان يقاتلهم ولا ما يقاتلهم لا يبقى ولا بقي في القرية ولا واحد، حتى المواشي قتلوها داخل القرية، أما بني آدم لا يبقى واحد داخل القرية حقنا أبدا على الإطلاق، إلا ما يكسروه من البيوت ولا ما يفجروه ولا يدمروه. الأطفال تعقدوا من الرصاص وتعقدوا من بعض زملائهم قتلت الميليشيات، رسالت لهم على أنهم يردعوا الحوثي عن قتل الناس. كملوا اليمنيين لا سلمت مرأة ولا طفل ولا رجل ولا مسن من هذا الشرذمة الخبيثة، فيجب على المنظمة المجتمع الدولي ردعها وأما المنظمات فإن الناشدها على أنها إن هي تدعم جميع النازحين في أنحاء اليمن.
2: تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها الوحشية بحق النازحين المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية واستهداف مخيمات النازحين سيما في محافظة مارب بالصواريخ البالستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة، يسقط على إثرها المئات من الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال وسط صمت دولي مريب.
6: بهذه الأسلحة التي دفعت أثمانها من قوت اليمنيين تقصف الميليشيا تجمعات المدنية وتقتل الآمنين وتحدث كل هذا الفزع في نفوس الأطفال. من بين صواريخ عديدة أطلقتها ميليشيا الحوثي الطائفية على مدينة مأرب المكتظة بالسكان، تمكن صاروخ باليستي من إصابة هدفه في حي الروضة السكني في المدينة. 5 مدنيين هم ضحايا القصف الصاروخي الذي وقع على منزل النائب البرلماني مسعد حسين السوادي. توفيت امرأة وطفلتها، فيما يعاني 2 آخران من إصابات بليغة، من بين 14 شخصا كانوا في المنزل أثناء سقوط الصاروخ عليه، بينهم صاحب المنزل النائب السوادي الذي نجا من هذا الهجوم.
4: أقرح البيت كله، ما صارنا حاجة، تعورنا وكلاتهم تعوروا في يداتهم، واحدة مكتوبة يدها.
6: تبدو مدينة مأرب اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014، فالملايين الذين يسكنون هذه المدينة ليس بوسعهم مقايضة أحد على كرامتهم أو البحث عن ملاذ آخر في هذا المسار الطويل والشاق من الحرب مع الانقلابيين.
2: يؤكد حقوقيون على أن جرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق النازحين المدنيين تعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين وتجرم استهدافهم أوقات الصراعات والحروب. فالميليشيا الحوثية تواصل ارتكاب الجرائم الوحشية بحق النازحين في مخيمات النزوح دون مراعاة أي وازع ديني أو إنساني، فهي جماعة تجردت من كل القيم والمبادئ الإنسانية.
7: إذا مشاهدينا، هذه الوكالات الدولية قالت إنها سجلت أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها، أشارت إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها أكثر من 36 ألف نازح هذا العام في المحافظة، معظمهم نزحوا للمرة الثانية والثالثة كذلك. وأضافت وكالات الإغاثة الدولية، أضافت أنه يوجد حاليا ما يقدر بمليون نازح في المدينة، 80% منهم هم من النساء والأطفال، موضحة أن هؤلاء السكان يخاطرون بالنزوح إلى المحافظات المجاورة التي تعاني من تأثير نحو 7 سنوات من الصراع. بحسب المنظمات الإغاثية، فإن الاحتياجات الإنسانية في مدينة مأرب تفوق بكثير قدرات هذه المنظمات على الأرض، حيث المخيمات المزدحمة والبنية التحتية الهشة للمدينة، إضافة إلى وجود عدد قليل من المرافق. هذه الوكالات دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام المعتدين عدم استهداف المدارس والمساجد وإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين خاصة الأطفال، إضافة إلى دعم الوصول السريع لسكان مأرب وما حولها إلى المواد الأساسية، حيث يعاني نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
2: النازحون الساكنون في الخيام والصفيح تتهددهم الصواريخ بشكل يومي، فالميليشيا لا تتورع عن قصف المخيمات واستهدافها بين الحين والآخر، خاصة حينما تجد نفسها تتعرض للخسائر من قبل قوات الجيش والمقاومة في الجبهات، فتلجأ إلى ذلك الخيار الذي يعبر عن دناءتها وحقدها تجاه اليمنيين.
8: صاروخ جديد يسقط على مدينة مأرب، لكنه سقط هذه المرة على حي المطار السكني. الضحايا والمصابون نقلوا إلى مستشفى مأرب العام، حيث استقبل المشفى خلال ساعة من سقوط الصاروخ عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
9: وصلتنا 23 حالة من الجرحى، بينهم 5 أطفال حالتهم حرجة، وثلاث حالات وفيات. من ضمن حالات الوفيات امرأة توفت أثر الإصابة ب بشظية. نوع الإصابات هي معظمها الإصابات متعددة، إصابات بشظايا معدنية. معظم الإصابات توزعت بين الرأس والبطن والأطراف العلوية والسفلية. معظم الإصابات إصابات حرجة.
8: المصابون الذين سقط عليهم الصاروخ كان بعضهم يتلقى مساعدات من إحدى المنظمات الخيرية.
10: كنا في طابور نستلم الكراميه وأصاب الناس.
11: سمعت انفجار على طول، أنا اطرحت على الأرض، لا أدري أي انفجار، إيش من انفجار، يعني يمكن صاروخ أو ما أدري إيش هو.
8: كنتوا ناس كثير يعني؟
11: أي كنا كثير، كنا كثير.
8: ومن بين المصابين عدد من الأطفال تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة، فيما يخضع بعض المصابين لعمليات جراحية عاجلة.
12: كان ماشي في الطريق وجاءت له شظية في رجله، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل فيها شص.
2: مستمعين الأعزاء، هناك تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أكد قيام الحوثيين بشن عدة هجمات ضد مخيمات النازحين في مأرب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كان لاستمرار هجوم الحوثيين على محافظة مأرب عواقب وخيمة على السكان المدنيين وخاصة على النازحين داخليا، حيث وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدة هجمات ضد مخيمات النازحين داخليا، ما عرض الأشخاص الضعفاء أصلا للخوف والإصابات والموت مع إجبارهم على النزوح مرة أخرى. في الحلقة القادمة سنواصل بإذن الله استعراض انتهاكات الميليشيا بحق النازحين في محافظة مأرب بأشكال وطرق مختلفة، وحتى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته.
1: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
13: يا ساتر في يوم في كذا،
0: كم شردوا وهجروا،
13: ويهلين يموتوا بر مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: كونوا على فكرة وعلى يقين أنكم ستدخلوا العاصمة صنعاء بإذن الله تعالى منتصرين رافعين على ملكم.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تقرح صروف المونح، سلام ما تقرح صروف المونح من بقى.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5.

0: وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن.
1: عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. وجه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شيع محسن الزنداني الوزراء والمسؤولين مسؤولي المؤسسات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية برفع مستوى الجاهزية والتنفيذ ومواكبة التطورات الميدانية المتسارعة في مختلف الجبهات في ضوء إعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية. أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز أن عملية فجر اليمن مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق كامل أهدافها المتمثلة في استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتطهير كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. شنت قواتنا المسلحة هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من جبهات جنوبه وشمال وغرب محافظة مأرب. حققت القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية والطيران الحربي وطيران تحالف دعم الشرعية خلال 24 ساعة الماضية انتصارات متلاحقة في عدد من الجبهات والمحاور القتالية بعدد من المحافظات ضمن عملية فجر اليمن التي أعلنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة. أعلن المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري برئاسة وكيل المحافظة دكتور عبد الرب مفتاح تأييده لقرارات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن إعلان التعبئة العامة والنفير الوطني وانطلاق المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. بدأت أمس بمأرب دورة تدريبية للكادر النسوي في فريق بناء الوعي التابع لمكتب الأوقاف والإرشاد خاصة بالسلامة الرقمية نظمتها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة بالتعاون مع مكتب الأوقاف والإرشاد وفرع اللجنة الوطنية للمرأة على مدى 3 أيام. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع رحلة الختام لمشهد حتى يغيروا ما بأنفسهم. هي رحلة ليست ككل رحلة، بل رحلة شابها الكثير من التغيير ومن المناظر الخلابة، رحلة طافت بالروح والنفوس بأنواعها وتقلباتها، وكيف تم معالجتها والوقاية من أضرارها وعوائقها. إنها رحلة مع النفس وتغييرها، هي رحلة ليست بالسهلة، فنفس تتجاذبها الأهواء يمنة ويسرة إلى أعلى وأسفل. هي رحلة ليست بالسهلة ولا الهينة، لأنها رحلة في مواجهة هذه النفس بعيوبها وكشف حسابها، لكنها رغم ذلك كانت رحلة يغمرها السعادة الغامرة. اجتاحت الكون حين وصلت إلى آفاقه متأملة متفكرة. هي رحلة تنتفض بكل قواها لتلفظ القيود التي تحاول بها السيطرة على نزواتها والتحكم بلجامها. هي رحلة شاقة تختمر أعماقها الداخلية صراعات قد تتعثر بمحطات تشل حركتها. هذه الرحلة كان منطلقها من النفس للمساهمة في تغييرها، فكل إنسان يتمنى أن يتغير للأفضل والأحسن. فلماذا لا يمس الكثير منا هذا التغيير المنشود؟ ما السر أن الكل منا ينتقد من حوله وينسب له العيب والخطأ، وأنه هو السبب في العلة والفساد، ولا يرى أن التغيير منطلقه من نفسه هو لا من نفس غيره؟ ما السر أن كل منا لا يرى عيب نفسه، لكنه يجيد أن يرى العيب في من حوله؟ ثم ما السبب أن الكثير يعيش الأمنيات ليتغير كل شيء من حوله ويكون بلسم سعادة وجمال؟ لماذا تتكرر على الكثير منا المعاناة، بل ويصل الحد بالبعض أن يلعن اليوم القادم لأنه يراه ألعن من أمسه؟ ما سر الفشل في التغيير من حولنا؟ بل إنا نرى أنفسنا من سيء لأسوأ، قلق، اضطراب، فقر، ابتلاءات، نكبات، أحزان، آلام، كل ما حولنا يحترق، فمتى يتغير؟ متى سنرى النور من حولنا؟ هكذا يتساءل البعض، وهذا حالهم. يندبون حظهم التعيس، يلعنون دهرهم ويومهم وغدهم، ولا يدرون أن التغيير لا بد أن يكون له قاعدة ينطلق الإنسان منها. سيقول السائل: وما هذه القاعدة التي تدعونا إلى الرسو عليها لننطلق إلى تغيير ما في الكون من أتراح إلى أفراح ومن جحيم إلى نعيم، نقول له وبالله التوفيق. إن الكثير منا يوزع يوميا انتقاداته على من حوله، فلان غير صادق، انتشرت الخيانة، كثر الكذب، انتشر الظلم، انتشر الدمار، لا نجد إنصافا، لا نجد عدالة، لا أمانة، وكلنا غافلين أن منطلق التغيير في الكون هو أنت أيها الإنسان، أنت من يجب أن يتغير ليتغير محيطك وما حوله. كلنا نسعى لتغيير المجتمع، لكن لا أحد منا يفكر في تغيير نفسه أبدا. والله سبحانه قد لخص لنا في كتابه آية تبين لنا أن صلاح الكون كله مستخلص في مادته فيك أيها الإنسان، وكأنه إكسير دواء وعلاج لصلاحه، حيث قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا تغيرت النفس تغير المجتمع وتغير كل شيء. أما إذا تهربت النفس من التغيير واستعصت على التغيير فلا تنتظر تغييرا في المجتمع أبدا أبدا أبدا. إنها سنة الله تعالى في الحياة، وأن من يريد أن يتحداها فيحاول التغيير قبل أن يغير نفسه فسينطح رأسه بصخرة كبيرة تحطم رأسه وتهشم جهده. لذلك فالعجب ينمو لدينا حقيقة عندما نسمع الكثير يتحدث عن العلل والفتن في مجتمعه وأنها سبب دماره وسبب علته، لكنه لا يخبر نفسه ما دوره في حلها، وكأنه ملاك منزل من السماء ومن حوله الشياطين، كأنه رب النزاهة وغيره مستنقع الفتن، كأنه الأمين وغيره الخائن، كأنه رمز النجاح وغيره رمز الفشل، هو المنتصر وغيره المهزوم، هكذا حاله وإن لم يصرح بذلك. وقد قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إن تأملنا هذه الآية سنجد أنها تلخص لنا صورتنا الحقيقية، أن نرى من العيب في من حولنا وننسى حالنا ودورنا في البناء أو الهدم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القدى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. والقدى هي جسيمات صغيرة من التراب وغيره تقع في الماء ولا تكاد ترى إلا بتدقيق النظر فيها. والمقصود بذلك أن كل منا يرى العيب على غيره وليس له هم إلا انتقاد غيره وتتبع عيوبه، والتي قد تكون أقل وأصغر بكثير من عيوبه وأخطائه وينسى نفسه. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بذلك التشبيه البليغ بين القذاة والجذع. لذلك فلا تنتظر من الآخرين أن يأتي التغيير، بل بادر بنفسك وغير وفق المنهج الصحيح والإرادة القوية، لأن الله لن يغير نعمة ساقها إلا إن غيرنا ما في أنفسنا. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير نفسك في شؤون حياتك اليومية، غير علاقاتك مع الآخرين في عملك، غير علاقاتك بأهلك بأولادك بجيرانك، علاقاتك بمن حولك، فمتى ما غيرت تغير ما حولك. حينما كان العرب في الجاهلية رعاة للغنم ثم غيروا ما بأنفسهم أصبحوا قادة للأمم، وبعد أن أصبحوا قادة للأمم غيروا ما بأنفسهم فكان حالهم كما ترون، كان واقعهم كما ترون، وكانت عزتهم كما ترون، وكان مصير أمتهم كما ترون. يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا، أراد هذا الملك يوما القيام برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه قد تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة، أصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المملكة بالجلد، لكن أحد المستشارين حوله أشار عليه برأي آخر أفضل مما ذكره الملك نفسه، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط. فكانت تلك الفكرة بداية صناعة الأحذية. الهدف من القصة أنه إذا ما أردت أن تعيش سعيدا في هذه الحياة فلا تحاول تغيير كل الحياة أو كل العالم، بل ابدأ مشروع التغيير من نفسك أولا، ابذل جهدك عليه، ومن ثم حاول تغيير ما حولك من الحياة أو من العالم بقدر ما تستطيع. هذه غاية وحقيقة في الأهمية قلما ندركها ونحن نسير في مشاريع التغيير المتنوعة هنا أو هناك. الحقيقة تغيب تماما بقدرة قادر حين يكون أحدنا صاحب القرار أو يكون متمكنا في موقعه، سواء كان حاكما أو رئيسا أو وزيرا أو غير ذلك من مناصب ومهام رفيعة الشأن. تجده يقر مشروع التغيير فورا، بل يصدر الفرمانات والتعليمات بضرورة القيام بكل ما من شأنه تحقيق نجاح المشروع. إن أردت أن تصلح أولادك وتحثهم على فعل الخيرات وترك المنكرات وغيرها من أعمال صالحة نافعة في الدنيا والآخرة، فلتكن أنت ممن اعتادوا عليها ومارسوها قولا وفعلا. وهكذا مع بقية الأمور الحياتية الأخرى، لا يمكن أن تغير ما حولك ما لم تغير أنت نفسك، وتكن أنت منطلق التغيير ومحوره. وصدق الشاعر حين قال: ألا إن خير الخلق أحمد قدوة، فأنعم به من واعظ ومرشد. وبما أن القدوة هي النموذج الهام في تربية وتنشئة الأجيال وفي بناء المجتمعات، فإن على كل شخص منا أن يربي أبناءه وأن يربي المجتمع على نموذج قدوة تام، لتكتمل الصورة، نموذج قدوة تطابقت أقواله مع أفعاله. ويعتبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشخصية الأولى في تاريخ البشرية التي تعتبر القدوة الحسنة في جميع ظروف الحياة وجوانبها، فهو الذي استطاع أن يبلغ رسالة ربه عز وجل بإخلاص وأمانة، استطاع أن يكون القائد الناجح للناس في السلم والحرب، وكان القاضي العادل والمرشد الحكيم. عرف منذ صغره صلى الله عليه وسلم باتصافه بالأخلاق الفاضلة والحميدة كالصدق والوفاء بالعهود والابتعاد عن الأمور المنكرة والخاطئة، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة في تعامله مع أهل بيته، فكان الشخص الحنون والطيب واللطيف الذي يدخل السرور والبهجة في قلوب أزواجه، كما كان يخصص لهم أوقاتا ليقضي لهم حاجاتهم وينظر في أمورهم. كان صلى الله عليه وسلم يتصف بالرحمة مع الأطفال، فعندما كان حفيده الحسين يدخل عليه كان يلاعبه ويلاطفه ولا يعبس في وجهه حتى ولو كانت عليه هموم الأرض كلها، بل إنه وفي أثناء صلاته عندما كان يسمع صراخ طفل فإنه يقصر من القراءة في الآيات ولا يطيل فيها، عندما يأتي وقت العبادة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلتزم بها ولا يقصر في أي منها أو يستخف بها، لأنه نموذج للقدوة الحسنة. فكان أبو بكر وكان عمر وكان عثمان وكان علي، وكانت صفحات بيضاء في التاريخ إلى اليوم خالدة مخلدة تنقل إلينا صور القدوة على مر التاريخ. فأبو بكر الصديق نموذج قدوة يشهد له إلى اليوم بالصدق واتصف بذلك، وعمر بن الخطاب نموذج للتفريق بين الحق والباطل، وعثمان نموذج للحياء، وخالد بن الوليد نموذج للقوة. وهكذا يجب أن يتميز صفة نماذج القدوة للأبناء ليتربى لنا جيل بنفوس حية جديدة. نجد أن الطفل بفطرته يميل إلى الاقتداء والانجذاب ناحية شخصية معينة على حساب غيرها لما جبل عليه من طبائع، وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا عرف بالسخاء والكرم والآخر بالصبر والشدة البأس، وذاك بالصدق والأمانة. وسلوك القدوة الذي يجب أن يظهر في المجتمع هو الذي يعطي الطفل صورة الاستقرار والتربية الحسنة، أما أن يؤمر بأمر فيجد سلوك والديه أو المجتمع من حوله يخالف ذلك فإنه ينمي شخصية مضطربة قلقة غير متشبعة بصفة الاستقرار والأمان. بل إن من مهمات القدوة الحسنة في تربية الطفل أن تشبع رغبته في تقليد السلوك والعمل به، وتسهل اقتناعه بالتوجيهات والمعاني المجردة بتمثلها في حياته اليومية. والقدوة الحسنة استمرار لنشر الخير ومكارم الأخلاق في أجيال الأمة. يقول الإمام عبد السلام: ياسين رحمه الله محذرا: فإذا لم ترضع الأم طفلها الإيمان مع الألبان، ولم يقد الأب خطى أبنائه الأولى إلى المسجد، ولم تلقن الأسرة كلمة التوحيد للصبي أول ما يلهج بالنطق، ولم يردد معه الأخ والعم والخال، آيات في غضاضة العمر تحمل التقوى والثقة بالله سبحانه وتعالى، وإلا فإن حرثه حرث فاشل. يا بارئ القوس، بريا لست تحسينه، قد يرجع القوس يوما في مآقيك.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب... حتى يغير. دكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة مأرب في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب على التردد 89.5 أو 87.5. نواصل معكم مستمعين الكرام سرد وقائع وجرائم الإمام القاسم العياني، وبمعادلة بسيطة مستمعين الكرام لحساب الربح والخسارة يظهر لكل قارئ لما كتب في سيرة القاسم العياني وفي كتب الإمام التي أرخت لهذه الأحداث أن القبائل اليمنية التي قاتلت مع وضد خسرت ما يلي: عدد كبير من مقاتلي القبائل اليمنية من خيرة رجالها في معركة بين الراسيين وهم أبناء عمومة، الثار القبلي الدائم بين القبائل التي قاتلت مع القاسم العياني من حاشد والقبائل التي قاتلت مع الداعي يوسف من خولان. استلبت صعدة كأرض يمنية وهدمت بعض قصورها ومنازلها ومزارعها لصالح الغزاة الإماميين السابقين والجدد. تحولت أراضي صعدة إلى أرض خرجية وصدرت الأملاك الخاصة واعتبرت كلها أملاك الإمامة القاسمية. انتصر الغزاة على اليمنيين فنقلوا سلطة الاحتلال فيما بينهم على جماجم اليمنيين وأشلائهم. وأخيرا اتفق الغزاة من الطرفين العياني والداعي يوسف وأتباعهما من الراسيين على تقاسم أموال صعدة وأدوارها فيما جنت القبائل اليمنية القهر جيلا بعد جيل. هكذا هو الجهل حينما يتحكم بعقول القبائل ويذهب عنها الإحساس بالوطن والوطنية، يحولها إلى أدوات وبيادق بيد المحتل الغازي يدمر بها بلدها ووطنها، ويعطيها السراب الخادع والفخر الكاذب، وفي حين يزداد ضعفها ووهنها يزداد المحتل الغازي قوة وشكيمة. ولا يكتفي هؤلاء الغزاة باسم العلوية والبطنين والحق المقدس بأن يحولوا جميع اليمنيين إلى مقابر وصلاحهم إلى خراب ودمار واقتتال داخلي مرير وأموالهم إلى خراج وسلب ونهب، بل يصورون أنفسهم للجهلة والقبائل غير المتعلمة بأنهم أصفياء الله وأنقياءه من خلقه، وأنهم العرق المقدس وسبب الرحمة والهداية ومفتاح الجنة وأصل الخير وسر البركة ومنبع التشافي والتعافي، والكون كله لم يخلق إلا لأجل عرقهم الآري وسلالتهم المفترية على الله ورسوله. ومقابل هذا الوهم والزيف والتخريف والخداع يحشون عقل القبائل اليمنية المجهلة بقداستهم وأن التقرب منهم وطاعتهم وتقبيل أيديهم وركبهم وزيارة قبورهم والتبرك بهم أحياء وأموات وتقديم الأموال لهم والتماس الرحمة والمغفرة عبرهم، كل هذا يصورونه لليمنيين بأنه دين، بل هو جوهر الدين وغايته عندهم، فهم مفتاح الدين والدين حقهم ومن أجلهم، ولهم أن يستثمرونه كيفما شاءوا وأن يجعلونه سلعة لخديعة الناس وشراء ولاءاتهم ونهب أموالهم. وبعد أن استلب الإمام الجديد القاسم بن علي العياني القادم من الرس السلطة من أحفاد الرسي وقسمهم على نصف خراج صعدة، أحال أهل صعدة جميعا إلى عمال بدون ملكية للأرض، فالأرض صيرها خراجية وكأنه حقق فتوحات في بلاد غير المسلمين، مقابلا قتل من اليمنيين في المعارك ما بين الرسيين أبناء العمومة 700 يمني من قبائل خولان وهمدان ويام بلا ثمن. وتصالح أبناء العموم الرسيين على قسمة أموالهم واغتنامها في صعدة. كافأهم المجرم القاسم العياني بخطبة عصماء، وبعد أن حمد الله وأثنى على رسوله وصلى وسلم على سلالة الطاهرة المدعية للقداسة المزعومة، أعلن مبادئ عنصريته القذرة المتعجرفة على اليمنيين قائلا: وبعد يا أهل نحلتنا وأخص البرية بولايتنا وأولاها بمودتنا، فإنه لا قوام لعزنا ولا ملتزم لسلطاننا إلا بالله ثم بكم، إذ أنتم القائمون بذلك والمعينون له دون سائر القبائل والعشائر، وقد أراد أخوكم مساعدتكم فيما طلبتم منه من الاتصال بكم والسيرة في بلادكم. أيها المستمع الكريم، انظر إلى هذا المطلع الذي يفوح بالاستعلاء والعنصرية المقيتة، فهو يقول لهم يا أهل نحلتنا بنسبة الدين إليه، وكأن الإسلام رسالة خاصة تملكها العلويون الرسيون، ومن دخل الإسلام صار من نحلتهم، ويقول بأنهم أي اليمنيين أخصوا البرية بولايتهم، أي بولاية العلويين الرسيين، وهذه العبارة تحمى معنى الولاية للعلويين. يمتدح القبائل الجاهلة اليمنية بأنها أخص البشرية بمحبة العلويين والولاية لهم والطاعة،
وهذه ليست مدحة وإنما مذمة في حقيقتها. فهو يقول لهم: أنتم أيها اليمنيون أخلص الناس لنا، نأتيكم إلى بلادكم فنحكمكم بالقوة فتصبحون أخلص الناس لنا وأمثلهم لطاعتنا. إنه يفصل حالة المأساة الحقيقية في حين هي تستخدم الدين لاحتلال البلاد وتطويع أهلها للمحتلين الغزاة الطبريين والرسيين، كما يحكي مدى استحكام الجهل والتخلف والتفرقة والشتات في المجتمع اليمني. فلو كان مجتمعا متماسكا على رأي واحد لما استطاع هؤلاء الغزاة الرسيين بجموع بسيطة من الطبريين والمرتزقة المتشردين الصعاليك لما استطاعوا غزو مناطق اليمن واحتلال أراضيها. ولو كانت القبائل اليمنية حينها متعلمون وعلى قدر من الوعي لما استجابت لخرافة الولاية والإمامة والبطنين وابن رسول الله والآل والعترة والعرق المقدس. ولكن تدركوا وضع اليمنيين حينها والتشابه بين ذلك الواقع المر حين قدم القاسم العياني من الرس وقبله يحيى الرسي لاحتلال اليمن وبين واقعنا. هذه الآثام مع الميليشيا الحوثية. ننقل إليكم ما دونه كاتب سيرة القاسم العياني في موقف القبائل اليمنيين حينما ألقى القاسم العياني خطبته العصماء وطلب منهم بيعته. يحكي الحسين بن يعقوب في سيرة القاسم أن الناس انقسموا إلى عدة أقسام، منهم من بايع الإمام ويقصد هنا القاسم بن محمد، ومنهم من تردد، ومنهم من اشترط عليه، ومنهم من رد الأمر لزعيم قبيلته، ومنهم من قال نحن على أمرنا ورأينا في أيدينا. فلما رأى القوم هكذا تفرقت آراءهم وتباينت، استعان القاسم ببعض خطبائه من الرسيين ليعظموه ويرفعوا قدره بين الناس. فقام الشريف الحسن بن عيسى الرسي فحمد الله وأثنى عليه وذكر آل البيت وفضلهم وذكر الإمام وبين للناس أن هذا الإمام بمقام رسول الله فيهم وأن عليهم متابعته ليفوزوا برضا الله ونعيم الآخرة. لاحظوا كمية العنصرية في إطلاق كلمة الشريف على من وفد من الرس، أما اليمنيين فليسوا شرفاء كما يدعون. ولاحظوا التدليس في ربط رضا الله والجنة بهذه السلالة، وكأنهم وكلاء الله ونوابه في الأرض، وكأن رضا الله وجنته ورحمته وسخطه مرتبط برضاهم وسخطهم. ويا له من تدليس، ويا لها من شركية وثنية جاهلية هي أشبه بشركية قريش قبل الإسلام وعبادتها للأصنام. والفارق الوحيد أن هؤلاء الرسيين الجدد جسدوا الأصنام وآلهة الجاهلية في أشخاص يدعون القرابة والنسب بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويكذبون عليه ويحرفون دينه القويم الذي بعث به رحمة للعالمين. وليكون الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. مستمعي الكرام، سنستمر معكم في سرد هذا التاريخ المرير للإمامة في اليمن. وبهذا تكون قد انتهت حلقة اليوم من برنامج عهود الظلام. في الختام تقبلوا تحياتي، كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وتحيات المخرج الزميل مجاهد بن سليم. ألقاكم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء بحول الله.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
2: مستمعينا الأعزاء أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

التحية لكم يا جيشنا الصامل، يا دروع الوطن دي تحمي الدولة، يا بواسل فلاثار الوغاء واصل تكسب المعركة جولة ورا جولة.

أيها الرجال الأبطال والأوفياء، لا شيء في قواميسكم يسمى المستحيل، ولا شكوى ولا تبرم ولا تقاعس، فعندما يتعلق الأمر بشيء ضار يحدق بالوطن تهجر المنام وتترك الأهل والخلان وتلبوا النداء في أسرع وقت، تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن وسلامة أراضيه وسيادته من أجل اليمن، وإنه لجدير بهذه التضحيات العظيمة. أيها الأحرار، إنكم أبناء بررة لشعب أبي عظيم، شعب الحضارات منذ القدم، فأنتم الدرع القوي يصونه ويحميه من كل ضربة موجهة إليه، إلى الأمام دوما وأبدا، وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزنا وقدوتنا، فتحية احترام وإجلال وتقدير لكم أيها الأبطال قولا وفعلا، ونسأل الله لكم العون والصبر والثبات.

أيها الواقفون في صف الحق، أيها السائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ، إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبغى الشموخ والكبرياء، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطاله الشرفاء. أيها الصناديد، ما عزمتم على أخذ مكان إلا أخذتموه، ولا أردتم تحرير مدينة إلا حررتموها، فشدوا ما تبقى على الإنقلابيين، هاجموهم إلى أوكارهم. لا حياة لمشروع يقدس الموت والخرافات في زمن يكون السبق فيه لصاحب الفكرة والإنجاز والنجاح في تتبع أسباب الرفاه المجتمعي. زمن تذوب فيه العصبيات السلالية والقبلية والمناطقية لصالح الهوية المتجانسة التي تقدس الوطن والإنسان فقط.

واقفون على سنام المجد، حماة هذا البلد وحراسه وجنوده في كل مكان منه، من أقصاه إلى أقصاه، أنتم هنا وهناك تخوضون الدفاع عن عقيدتنا وسنة نبينا، تصنعون البطولات وتحققون الانتصارات، فها هي رايات النصر ترفرف في الآفاق، يراها القاصي والداني، وها هي ميليشيات الانقلاب تفر وتتراجع. يا أسود الجيش الوطني، ويا أحرار اليمن، ويا حماة البلاد، ويا بواسل الميادين، ويا مغاوير الحروب، إن أصواتكم زلازل تملأ قلوب الانقلابيين خوفا ورعبا، وإن صدى وقع أقدامكم عاصفة تعصف بهم عصفا، فأنتم الجبال التي لا تستطيع أن تعترض طريقها الجبال، والصخرة التي ستتحطم عليها كل المشاريع وكل المؤامرات التي تستهدف اليمن وشعبه، فيد الغدر لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا طالما ظلت جبهاته مسيدة بعزائمكم أيها الأسود، تحمون حماه وتدافعون عن ثراه.

أيها المستمعون الكرام، يا أبطال الجيش العظام، نحن أمام أعظم عملية طمس لمعالم الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية أيضا. نحن أمام جماعة مليئة بالتناقض، جماعة تفتقر للروادع الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وهذا ما يجعل حربنا معهم حربا مقدسة لا مجال أمامنا إلا أن نخوضها حتى النهاية لنحمي دولتنا أرضا وسماء وإنسانا ومقدرات، لنحمي سلامنا وتعايشنا والتخلص من هذا العبء الثقيل الذي أثقل كاهلنا. حراس الوطن الصناديد من أبناء هذا الوطن، فرسان الحق والواجب، إنما تقام الدول بعزيمة الرجال، وتحمى الأوطان بجيشها، وتحفظ حياة الناس برجال الأمن الشجعان، وتزلزل عروش الطغاة بالمقاومة الشعبية. وأنتم أولئك جميعا فبوركت جهودكم وبوركت هاماتكم التي لولاها لما ارتفعت شموخا بهامة الوطن.

0: سلاح وعتاد.
1: كلاشينكوف هو سلاح هجومي له ميزات عديدة، فهو مقارنة بأنواع الرشاشات أكثر صلابة وأقل أعطال، إضافة لمتانته ومقاومته للظروف الجوية أو الطارئة كالرطوبة العالية أو الحرارة الشديدة. صممه الروسي ميخائيل كلاشينكوف أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية سنة 1941، حيث قام بدراسة عدة تصاميم أسلحة، وانتهى إلى وضع تصميم لبندقية آلية مشتقة من بندقية استعملها الألمان في الحرب. وجربت بندقية كلاشينكوف لأول مرة من قبل الجيش الروسي في عام 1947، وفي عام 1950 أنتج بكميات كبيرة، يدخل السلاح في عام 1955 للخدمة في الجيش الروسي كسلاح فردي رئيسي. وقد قامت عدد من الدول، خاصة ما كان يسمى بدول المعسكر الشرقي، بصناعة بندقية كلاشينكوف، وتستخدم بندقية كلاشينكوف في أكثر من 40 جيشا حول العالم. وتعتبر هذه البندقية المفضلة لدى الحركات الثورية والتحررية لسهولة استخدامها وفاعليتها الكبيرة أثناء القتال وقلة أعطابها. عيار طلقات كلاشينكوف 7.62 في 39 ملم، مخزن سعة 30 طلقة، مع إمكانية تركيب مخزن سعة 40 طلقة أو مخزن صحن. معدل الرماية النظري لكلاشينكوف 600 طلقة في الدقيقة، أمام معدل الرماية العملي 100 طلقة في الدقيقة آلي و40 طلقة في الدقيقة نصف آلي.

قواعد الرماية الصحيحة. كيفية الضغط على الزناد: تعد عملية سحب الزناد من أهم عناصر أداء الرمية الأساسية، وتؤدي إلى دقة في إخراج الطلقة وإصابة الهدف. وهي ليست فقط حركة للإصبع الظاهر في اتجاه الخلف، ولكنها مهارة وفن في سحب الزناد بقوة متدرجة مع منع أي انحراف لماسورة السلاح والذي ينتج عن عملية السحب. وتنتج هذه العملية إذا كان الإصبع الضاغط بعيداً تماماً عن الاتصال أو ملامسة أي جزء من أجزاء السلاح على الزناد، بينما بقية العضلات القابضة تثبت السلاح، وخلال هذا الثبات تنمو تدريجياً حركة سحب الزناد، ويكون سحب الزناد بواسطة الجزء العلوي من السلامة الأولى من إصبع السبابة لليد اليمين للرامي، وسحبها للوراء مع التنسيق مع قواعد الرمي السابقة، أي بعد الزفير يقوم الرامي بالضغط على الزناد لكي يميت حركة الفراغ. في أثناء ذلك تكون العين قد حققت خط الرؤية الصحيح، وقد بادرت العين بتسديد القناصة نحو الهدف. وفي نهاية الجزء الأخير من الزفير يتوقف الرامي عن التنفس، وعندما يتجمد جسم الرامي وجسم السلاح يلقي الرامي نظرة أخيرة على مشهد التسديد، ثم يسحب الزناد ويحصل عندها إطلاق الرصاصة. عند الرماية يجب ألا يكون الضغط على الزناد مائل على اتجاه حركة الزناد، لأن هذا يعتبر ضغط خاطئ، فالضغط الصحيح على الزناد يكون عمودي على اتجاه حركة الزناد.

شهداءنا الأطهار، شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء في سبيل الوطن ونذروا أنفسهم للدفاع عنه، ليبقى والمواطن عزيزا أبيا شامخا عصيا على الفتن والمؤامرات والدسائس. نحن على العهد معكم ومع وطننا، ماضون في طريق الواجب المعبد بدمائكم، لن ننحني ولن ننثني ولن نحيد ولن نميل ولن نرجع إلا برأس مرفوع وصوت مدون مسموع ووطن محرر لا مقموع. إن بيننا وبينكم ميثاقا غليظا وعهدا وثيقا أن نكمل المشوار ومسيرة النضال حتى الانتصار.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي ضلوع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج جاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: خزانة التراث، للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأرض.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس الذي نتتبع من خلاله مفردات التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمهارات والممارسات والخبرات المرتبطة بالحرف التقليدية والمشغولات اليدوية والمهن التي كان يمارسها المواطنين في المجتمعات المحلية في محافظة مأرب. ونحاول من خلال هذا البرنامج في موسمه الخامس أن نسهم في توثيق هذه المفردات والحفاظ عليها على أساس مستقبلا لو أسسنا دائرة حصر لمفردات التراث الثقافي غير المادي تكون لدينا مرجعية أو تكون لدينا وثائق ننطلق منها. في حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بالوالد محمد عبد ربا شبرين الجميل الملقب دميش، وسنتحدث معه حول بعض مفردات التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمهنة التي كان يمارسها. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله.
0: نحب أن تعرفنا على المهنة التي كنت تمارسها أيام شبابك.
1: بالنسبة للمهنة هذه كنا نمارسها وإحنا شباب، وكنا نمارس السفر ونمارس الرعية في الغنم ونمارس يعني جميع وسائل الحياة.
0: إذن أيام شبابك قد سافرت في القوافل التجارية مع الجمالة.
1: نعم سافرت.
0: إذن سنحاول في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على المفردات الثقافية المتعلقة بالجمالة، بالإبل، بمسمياتها، بالشد، بالترحال، بالمهاجل أو الحداء الخاص بالجمالة وكل تلك المفردات المتعلقة بالجمالة. فحبذا أن تحدثنا عن ما لديك أو ما تتذكره من معلومات عن الجمالة وما يتعلق بهم.
1: بالنسبة للمناطق مثل محافظة مأرب ومحافظة الجوف ومحافظة البيضاء ومحافظة شبوة، هذا ولا كانوا معتمدين على يعني السفر والتجارة على الإبل، تمام، ويجمعوا من 200 جمل من 300 جمل وسافرت جمعه، ومن 100 جمل ومن 50 جمل ويسافروا فيها مجموعة من الرجال. الجمالة أيضا يكونوا مسلحين، ما يفلتوا السلاح، يجلس الواحد مشتد بمحزمه وبندقه، تمام، لأن الإبل يعني تشتي من يأمنها، تمام، لأنها كانت تقع مشاكل في أول الزمان ومياخيذ
2: ويدخلوا
1: في بلاد خوف. بالنسبة للإبل هي حواسها ومشاعرها مثل الإنسان، حتى إذا جيت باتجي معك 100 جمل وباتمر في منطقة فيها خوف عليك، تمام، وعليها ما عاد تسمع، ما تسمع دعسها في الطريق ولا تسمع لها عقة، بحيث انها في الامان بعضها ماشي اكثر من يعني عقتها، لكن في البلاد الخويفة
2: ولا عاد يصدر منها صوت،
1: ما عاد يصدر منها صوت، تعطل شدتها يشد ويقبل ويبطن فوقها ولا تدي زغمة واحدة. سبحان الله العظيم. هذه موجودة، هذا السمه
2: في الإبل
1: وموجودة فيها سمة التآلف، أنها يعني عندما مثلا الجمال يعني تسير مع بعض والنويق والحشوان يعني تتوالف ولا تفترق شيء. وحتى بعض الجمال علامات الجمل يعني جمال يعني واحد وهن اثنين يعني يتسايرين ولا ثلاثة ولا تشوفه يعني يجلس بارك، يجلس الدموع تنزل من
2: يبدو الحزن عليه
1: من وجهه، ايوه. وبعض الجمال حتى اذا مات يعني راعيه تشوف الحزن في وجهه وتشوفه يظل يبارك في مراقه في تراب يعني قاحله،
2: يعني علاقه متينه ما بين الجمال وما بين الجمال،
1: علاقه متينه ما بين الابل وما بين بني وما بين بني ادم وما بين بني ادم. بالنسبة لمواضيع
0: الأدوات ما هي الأدوات التي كان يستخدمها الجمال للشداد؟
1: يعني الإبل هي نوعين، الهجن اللي هن قروز معينة يصلحها النجار، مثل ما تقول يعني مثل مرتبة السيارة تكون، لأنهم كانوا يحجوا عليها.
2: إيش القرز هذا؟
1: القرز هذا يتكون من الخشب،
2: مصنوع من الخشب،
1: من الخشب يصنعه النجار من الخشب، من النظار أيضا، من النظار بالذات،
2: مش
1: من
2: الأثل،
1: لا النظار.
2: النظار
1: أيوة. والقرز برضه مثل، لكن القرز ما هو شيء حق حمولة،
2: حق ركوب
1: تمام، حق ركوب.
0: يعني القرز هذا يوضع على ظهر الجمل،
1: يوضع على ظهر الجمل ولها
0: خر على عفوا على ظهر الجمل الخاص للركوب.
1: أيوة للركوب، الركوب
2: وليس للحمول.
1: أيوة وليس للحمول، ويكون عليه خرج، وتكون قداوي، يكون للخطام حقه، خطام الذلول، يكون فيها عثاكل من هذا الشعر، شعر الغنم، والخطام يعني مصنوع من الشعر، من شعر الغنم، ها، وغداوي تجي تنزل مع الخرج، مع الخرج.
2: إيش الغداوي هذا؟
1: عثاكل شعر من ال.
2: هذا للزينة.
1: للزينة أيوة، ويبدي عليك الذلول، ها، ويبدي عليك الذلول. إيش أقول لك؟ هيبته، سبحان الله العظيم، ها. هذا بالنسبة لموضوع الهجن، هذه
2: الركوب.
1: أيوة هذا الركوب، هذه كانوا يحجوا عليها ويغزوا عليها، تمام.
2: لها القروز هذا.
1: أيوة هذه يعني لها القروز. أما بالنسبة للإبل، لا أيوة الإبل عاد معنا الجحفة حق الحريوة، تمام. الجحفة حق الحريوة تتكون من عيدان يعني سموح، ويجمعوها بشكل مربع،
2: تشرع على ظهر
1: الله. أيوة بشكل مربع، ويحطوها فوق الجمل، ها، ويشبحوا عليها، ويحطوا الفراش داخلها، ها، ويمكنوها، ويلووا عليها سحمة سوداء من هذا حق المعزة.
2: نعم.
1: مثل هذاك الفردة.
2: نعم.
1: ومكنوها ودخلوا الحريوة داخلها، ويختم بها الجار، جار الحريوة، ويمشي بها وفيلا، ويتعسف الشواعة، يمشي شوي وقال ارموا ارموا ارموا ارموا ارموا. لا ما
2: قد شي سيارات، ولا
1: ما قد شي سيارات، لا ما اتصل وفيلا وصلت بركوها باب بيت الحريو، ها، والثقفين هالنسوان يرشدين عليها، يرحبين يدين يعني ترحب بالحريوة بأصوات، أيوة أغاني بأصوات يعني عالية.
2: نعم.
1: مرحبا بش يا حريوة، ومن هنا المهم قد هني
2: يسجل لنا شعار
1: قد هني، أيوة قد هني جهزينها، ويسيرين بها يعني بخطوة بطية، تمام. ايوه بخطوه بطيئه، شوي شوي شوي شوي شوي، تمام. لا ما تصلي المردم، عاد بعضهن تقول ترسم، وش ترسم؟ حد يجي يطرح لها جنبيه
2: على
1: باب الغرفه ولا الشرعه. نعم. ولا الشرعه، تمام، تتخطرها. هذا بالنسبه لموضوع
2: الحمول،
1: هذا موضوع الحريوه، موضوع الحريوة. أما بالنسبة لموضوع الحمول، موضوع الحمول يتكون يعني للبعيرة ولا الناقة، المهم الإبل هذه تسافر، تدي تشيل الملح من المارب إلى عتمة وإلى إب وإلى بلاد أنس، تمام، وإلى هذا المناطق دي كانت موله المحافظات الشرقية
2: بالحبوب.
1: ذهب من نظار ولا من أثل خشب يسويه النجار، والذهب هذا يطرح عليه اثنين عصافير يسموها، يعني اثنين عيدان يمسكينه وبشكل مربع عليه.
2: نعم.
1: على أساس ثبتينه، ويعملوا لها مثل المسانق، مثل هذا البدان يسموه بديد، مثل ما تقول هذا المخدة اللي نسويه فوق المركة
0: توضع تحت الذهب
1: تمام أيوة من شان
0: أساس الخشب
1: من شان تحافظ على قارب ظهر الجمل
0: تنويه للمستمعي الكريم الذهاب يوضع على ظهر الجمل للحمول
1: أيوة
0: والذهاب يقابل السرج في للخيل
1: أيوة صح
0: على ظهره
1: أيوة يضع على ظهره
0: على أساس الحمول ما يأثر
1: لأنهم كانت الجمال فيه جمال كانت تشيل يعني حمولتها من 10 قدح ومن 12 قدح تديها من عتمة ولا تديها من إب
0: من
1: 10 قدح ومن 12 قدح في العذلة الواحدة كم
0: وش العدلة
1: 6 قدح العدل هذا العدل بالنسبة لها يعني قرير من شعر
0: مصنوعة من الشعر
1: لكن طويلة تمسك من صفة البعير المتأخر صفتها المتأخر فخذه إلى على اللوح علشان تأخذ حب كثير علشان تأخذ حب كثير لأنه
0: تتعبى كمية كبيرة
1: أيوة تتعبى 5 أقداح 6 أقداح تمام والعدلة الثانية
0: مثلها
1: الحبال كانت حبال شعر
0: كلها مصنوعة من الشعر
1: وحبال صوف ومن الصوف تمام وداخل القرارة هذه داخلها رشادة يعني عود
0: خشبي
1: متوسط تمام علشان يلتقين العدلتين وتحالقين
0: بالعيدان
1: ايوه بالعيدان اللي داخل الغريق اللي داخل القرارة والعود يعني محكم عليه مريس عليه ما تراه شيء من داخل من خارج القرارة ولا ايوه الذهب عازلة يعني غرضة يعني تشبحه قبل ما تحمل الحمل احنا نسميه الحمل العدلتين الحمل لكن الذهب له غرضة يسموها غرضة تمام تثبته في ظهر
0: ايش الغرضة الخيوط ذي يربط
1: الغرضة مثل المحبة
0: يعني الحبال ذي يربط بها الذهب
1: الغرضة مصنوعة بشكل المحبة شكل الحبية تمام تمسك على حلقة وعلى قطعة حبل من الشق وتكون من الشق الأيسر تبدأ ترتبط من العصفور حق الذهب تمام لا ودخل تحت بطن زور البعير تمام ويكون شبحها من الشق الأيسر من الشق اليسر ايوه اقول انا شديت يا عسره وشبح العين
0: من يسره
1: كانوا يسبوا النبات شد على تشبح على جمل والنبات تشبح على بهيمه والنبات تشبح على خيل والنبات يعني هلا كل شيء يقول لك انه
0: يعني حتى طريقه الشد معروفه كيف
1: ايوه حتى طريقه الشد معروفه الا الجماله كانوا يسافروا ينزلوا يحملوا ملح من مارب وسافروا به لا إب ولا عتمة ولا بلا دانس ولا تمام في هذا الثنتين المحافظ هذا
0: كم كانوا يقضوا في في في السفر من هنا إلى ذمار إلى عتمة إلى
1: أنا أعتقد أنهم كانوا يستغرقوا يعني وهي سبحان الله العظيم يعني تبارك مشيها وأعتقد في المراحل عندما تطلع ولا عندما تنزل فيلاقي حمولة جاهزة ولا هم كانوا يجلسوا من شهرين ومن 3 يفاودوا ويشتروا ملح ويطلعوه القراء لا ولا الملح اللي يطلعوا من هنا تمام وقل أعتقد في حدود يعني 10 أيام 15 يوم هكذا من 15 يوم هكذا يعني مسافة الترحال الطحين يعني الطحين مع الجمال والقهوة وكل
0: شيء. يعني هذه المونة هذه هو يحتاج المؤونة.
1: أيوة التكاليفه معه تمام، الطحين والغرب ما قد شيء دباب.
2: غروب.
1: غروب والقهوة وبندقة ومحزمة تمام، ما يفرقينا من شان يأمن. أيوه يأمن نفسه ويأمن لبل، لأنها كانت تحصل مشاكل وتحصل دعاوي وها وما كانت شيء تخلى الأرض من
2: المخاطر
1: من المخاطر. أيوه ويحطوا في المطرح، فلا حطوا على البل تمام، قيدوا لا شيء واحد يعني حرمية تمام، وعلقوا النار في أسرع وقت، ودوا النوافع النوافع حجار سيلية، وعاد لها حجار نشفة، عاد هم اختاروها أحسن أفضل. أيوة بعضهم تجلس معه
2: يسموها نوافع،
1: يسموها نوافع، زقلوا بها في النار وقالوا بالحطب اللي كان فيه وقت بسرعة وعجنوا تمام، وخرج قطع الواحد العجينة قد هو عارف كم النافع كم هي بتأخذ يعني من العجينة، وجرها وطرح فجوة في وسطها
2: العجينة.
1: ايه وسط العجينة
3: طرح النافع
1: وزقف النافع وهي في النار حمراء
2: وهي نار
1: بيده زقل بها داخل
2: العجينة
1: داخل العجينة ولملمها طرحها على الجمر. ايش اقول لك طعمها لا نمثل طعمها، لا خبز اليوم ولا الكدم ولا يعني رايع.
2: ايش كانوا يسموها؟
1: القرم.
2: قرم.
1: ايوه القرم تمام. واحيانا يعني الارض دي ماشي فيها حطب وهم بايمروا فيها مثلا يومين ولا سووا لهم يعني قرم تمام، هذه تجزعهم
2: هذا.
1: ايوه تجزعهم المرحله هذه، هذه ما يلقى فيها الحطب
3: او الحطب.
1: ايوه ويحملوا حطب معهم للطريق. لكن ايوه لكن اذا اختلع عليهم الحطب ها، لانهم عندما يدخلون من البلاد الحذاء قادي ما عاد يلقوا شيء حطب الا في بطن اليمن وفي عثمان في بطون الوديان الغربيه.
2: يعني قدهم يستعدوا لانفسهم. ايوه عارفين
1: الطريق. ايوه قدهم يستعدوا لانفسهم. كانت المحافظات هذه محافظة البيضاء ومحافظة مارب ومحافظة الجوف وشبوه وجزء من حضرموت كانوا متعايشين مع هذا الثنتين المحافظات، متعايشين مع أهلهن تمام،
2: وتبادلوا السلع
1: هذا، ولا يدوا لهم ملح ويدوا لهم
2: يعني يطلعوا الملح منها من
1: ايوه ويدوا لهم ويدوا لهم مزاين ويدوا لهم جنابي ويدوا لهم سحم.
0: طيب هل تتذكر شيء من اغاني الجماله؟ كانوا الجماله هي يغنوا مغاني للحداد.
1: بالنسبه للمغاني ماشي مغاني، لكن لهم هواجل
2: مهاجل.
1: لهم مهاجل.
2: أيوة
1: وقت الشد تمام، ثم يقربوا بالشداد في وهي مثلا 100 ولا 150 يعني في المطرح قبل تمام الجماله، وتشوفهم يعني مثل يعجوا في الشداد مثل حين تلتقي القوم في الميدان ها، حين تلتقي القوم في الميدان يتصارعوا بسيوف ولا بنبال ها، وفي خلال يعني 20 دقيقة
2: وقت قصير
1: تمام، وفي خلال يعني 20 دقيقة ولا 25 دقيقة ما يتعدى شيء، وقد شدوا وقد هي متقاطرة واحدة في واحدة، كل واحدة خطامها ترتبط في ذيل اللي قدامها، ويختاروا للقافلة أحسن بعير يعني يمشي يمد يعني يمد باعه،
2: يكون في المقدمة ويختموا الباقيات فيه.
1: أيوة هو يسلسلوا. أيوة
2: يختموا كل واحد في الثاني.
1: أيوة يختموا كل واحد في الثاني، لكن يسلسلوا الجمال الأولة تمام، وبعدها إنه وأحسن يختاروا أحسن جمل،
2: أفضل جمل
1: يقودها. أيوه ما اللي ترى أنا كل شيء سمعت النوب والإبل هم يعني هن مثل بني آدم ومثل القبائل تمام أيوة كل ما قوم إلا بقايدها.
0: إذن هذه الخبرات، هذه المهارات التي لا زلت تتذكرها من الزمن القديم، هل لكم مشاركات خلال مهرجانات ثقافية أو أي مواسم ثقافية؟
1: بالنسبة للمواسم الثقافية، المواسم الثقافية كان الأخ الفندم عبد الرزاق دحوان كان عنده مركز يعني تراث عربي، وكانوا متواجدين عنده المهنيين،
0: يعني يستهدفكم من خلاله في في في أنشطة وفعاليات.
1: سمعت، كانوا متواجدين عنده يعني مهنيين، وحتى البيت الشعر، حتى يعني كان ملم بكل شيء.
0: يعني شاركته من خلال بيت التراث العربي في مهرجانات.
1: شارك ايوه شارك في مهرجانات عده عبد الرزاق والمهنيين هذي كانوا متواجدين.
0: انت مثلا شاركت في مجال الهجن.
1: شاركت انا في مجال الهجن وفي مجال الرعويه تمام.
0: تعرضوا مثلا حمول او ما يحتاجه الجمل من ادوات من مثلا الذهاب والقرز، عرضتها في هذه المهرجانات.
1: ايوه عرضناها في هذا المهرجان، كانت قلت لك التراث العينات كانت متكامله، كانت متكامله ايوه عنده، وكان مهتم بذلك ايوه محتفظ بها، وكانوا يجوا مسؤولين ويجوا حتى ناس اجانب يعني يطلعوا ايوه لا ويزوروا نفس
0: وانتوا تعملوا الشداد هذا وتشدوا امام الزوار والمشاهدين، تقوموا بعمليه شد الجمال.
1: ايوه ايوه ايوه ولكن احنا مع
0: المشي اختلف الوقت
1: ومع
0: السيارات ظهرت
1: ايوه ومع المشاكل.
0: نعم.
1: تمام، لكن الناس اللي هي هوايات، الناس اللي يهووا التراث تمام عادهم محافظين عليه بقدر ما يستطيعوا، محافظين على وجود الإبل، ها محافظين على وجود الإبل

لا شك بأن التراث والموروث جانب مهم من حياتنا وجزء من حياتنا، ويجب المحافظة عليه وتوثيقه وتذكره، وهو جزء من حياتنا. في نهاية هذه الحلقة جزيل الشكر للوالد محمد عبد رباه شبرين الجميلي الملقب بدمشق، ويسرنا في نهاية هذه الحلقة أن نهديه هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبأ. شكرا جزيلا لك.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يتابع مع قيادات الدولة سير عملية فجر اليمن ويشيد بالتقدم الميداني وإسناد تحالف دعم الشرعية. انتصارات متلاحقة للقوات المسلحة في مختلف المحافظات ضمن عملية فجر اليمن. تنفيذي مأرب يؤكد تأييده لقرارات القيادة السياسية لاستعادة مؤسسات الدولة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة سلسلة اتصالات بأعضاء مجلس القيادة الفريق سلطان العردة والفريق عبد الرحمن المحرمي والفريق عثمان المجلي والفريق محمود الصبيحي ووزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز وعدد من القيادات العسكرية وقادة المحاور والجبهات للاطلاع على سير عملية فجر اليمن التي انطلقت أمس الاثنين لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب لميليشيا الحوثي الإرهابية. واستمع فخامة الرئيس من أعضاء مجلس القيادة والقيادات العسكرية التي تقود العمليات الميدانية إلى إحاطة حول تطورات الموقف على الأرض في مختلف مسارح العمليات ومستوى تنفيذ الخطط والمهام المقررة والنجاحات التي حققتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية. وأشاد فخامة الرئيس بما تحققه القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية من تقدم ميداني وما أظهره أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية من بسالة وانضباط وتنسيق عال مثمنا على وجه الخصوص النجاحات المهمة في جبهة الساحل الغربي من محافظة تعز واستعادة مناطق ومواقع استراتيجية في ذباب وباب المندب وتأمين هذا الممر المائي الحيوي. كما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة اليمنية مؤكدا أن هذا الدعم لا يقتصر أثره على استعادة مؤسسات الدولة وحماية أمن البلاد واستقرارها وإنما يمتد إلى تعزيز صمود المؤسسات الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من المعاناة الإنسانية والمعيشية التي صنعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأكد فخامة الرئيس أن عملية فجر اليمن ماضية وفق الخطط المعتمدة حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وأن النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الاستعداد والتنسيق بين القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والإسناد الفاعل من تحالف دعم الشرعية. وجدد فخامة الرئيس دعوته إلى المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيات الحوثي لعدم الانجرار وراء محاولاتها الزج بهم في المعارك والابتعاد عن مواقعها وتجمعاتها العسكرية مؤكدا أن هذه العمليات ليست حربا على المواطنين أو مناطقهم أو انتماءاتهم وإنما هي معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وحماية حقوق جميع اليمنيين وكرامتهم. كما دعا المغرر بهم في صفوف ميليشيات الحوثي إلى اغتنام فرصة العودة الآمنة والعفو المعلن وإلقاء السلاح والتوقف عن القتال والعودة إلى أهلهم ووطنهم مطمئنا إلى أن هذا الباب سيظل مفتوحا أمام كل من ينحاز إلى الدولة والمصلحة الوطنية وفق الإجراءات المعلنة. وشدد فخامة الرئيس على تنفيذ الإجراءات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني والمتعلقة بالالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري وصون حياة وكرامة المحتجزين والجرحى مؤكدا عدم السماح بأي أعمال انتقامية أو ممارسات فردية تسيء إلى قيام القوات المسلحة ومؤسسات الدولة. وأكد رئيس مجلس القيادة أن كل تقدم تحققه القوات المسلحة يجب أن يقترن بحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وبالسلوك الذي يجسد قيم الجمهورية وهيبة القانون مشددا على أن المهمة ليست استعادة الأرض فحسب وإنما إعادة الدولة إليها بما تعنيه من أمن وعدالة ومؤسسات وخدمات وحماية لحقوق المواطنين. أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير بن عزيز أن عملية فجر اليمن مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها المتمثلة في استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتطهير كل شبر من

أراضي الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة في تصريح صحفي التزام القوات المسلحة وكافة التشكيلات بتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. وطمأن رئيس هيئة الأركان أبناء الشعب اليمني بأن القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية على أتم الاستعداد والقدرة لتنفيذ مهامها الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، مؤكدا أن النصر قادم لا محالة بعون الله. وحذر الفريق بن عزيز أولياء الأمور من الدفع بأبنائهم إلى محارق الميليشيات الحوثية، ناصحا أولياء الأمور بحفظ أبنائهم ومؤكدا أن مصير كل من يسير في ركب هذه الميليشيات هو الهلاك. حققت القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية والطيران الحربي وطيران تحالف دعم الشرعية خلال 24 ساعة الماضية انتصارات متلاحقة في عدد من الجبهات والمحاور القتالية بعدد من المحافظات ضمن عمليات فجر اليمن التي أعلنها فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني انهارت في عدد من الجبهات وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة لحقت بهم مع استمرار العمليات لتحقيق أهدافها لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأشار المركز إلى نجاح ألوية العمالقة وقوات درع الوطن بإسناد جوي في دحر الميليشيات الحوثية من منطقة باب المندب ومطار ذباب ومعسكر العمري ومدينة المخا بمحافظة تعز، وتواصل تقدمها الميداني نحو الخوخة بمحافظة الحديدة بعد معارك حاسمة تكبدت فيها الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى والأسرى. وفي ريف تعز الغربي تمكنت القوات المسلحة من دحر الميليشيات الحوثية الإرهابية من عدة مواقع ومناطق كانت قد تسللت إليها وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات وسقوط العديد منهم بين قتيل وجريح وأسير. وفي محافظة مأرب أطلقت القوات المسلحة عملية عسكرية واسعة من عدة محاور في الجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية، وتمكنت قواتنا المسلحة من تحقيق انتصارات وتقدمات بين مختلف جبهات القتال في مأرب بعد اشتباكات بمختلف الأسلحة، فيما استهدف طيران القوات المسلحة سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة. وألحقت العمليات العسكرية والغارات خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات ودم دمرت عددا من مواقعها ومخازنها، وسيطرت قواتنا المسلحة على عدد من المواقع وتواصل خوض المعارك والتقدم في مختلف الجبهات. أعلن المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري برئاسة وكيل المحافظة دكتور عبد الرب مفتاح تأييده لقرارات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وقرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن إعلان التعبئة العامة والنفير الوطني وانطلاق المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد المكتب التنفيذي بحضور وكيل المحافظة محمد المعوضي التزامه بتنفيذ القرارات ودعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والالتفاف حول القيادة السياسية والعسكرية حتى استعادة مؤسسة الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني وحماية أمن اليمن واستقراره وسيادته. وحي المكتب التنفيذي الانتصارات التي تحققت للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات والتضحيات التي يقدمها المقاتلون، مشيدا بالانتصارات التي تحققت في جبهة باب المندب ومحافظة تعز وغيرها من جبهات القتال. وناقش الاجتماع مستوى الجاهزية للمكاتب التنفيذية والوحدات الحكومية ولا سيما القطاعات الخدمية لمواكبة التطورات الميدانية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمرحلة الراهنة. كما وقف الاجتماع أمام مستوى تنفيذ قرار التعبئة العامة وما يتصل بضمان استقرار الأسواق وتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية وتعزيز الرقابة الميدانية وتأمين الأدوية والمشتقات النفطية والغازية واستمرار خدمات المياه والكهرباء والتعليم والصحة والنظافة، إلى جانب سرعة الاستجابة لاحتياجات الإنسانية الناجمة عن موجات النزوح الجديدة والمتوقعة. وناقش المجتمعون سبل تعزيز الجبهة الداخلية وإسناد القوات المسلحة في المعركة الوطنية من خلال رفع مستوى الجاهزية الأمنية واللوجستية وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الشائعات وحملات التضليل والحفاظ على تماسك المجتمع ودعم جهود القوات المسلحة. واستمع الاجتماع إلى تقرير مدير عام مديرية الوادي صالح بن جردان حول مستوى سير العمل في المكاتب التنفيذية وأبرز الإنجازات ومتطلبات وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة. وكان المكتب التنفيذي قد استعرض في مستهل اجتماعه محضر الاجتماع السابق وأقره. النبوة الأخير
حذرت ندوة حقوقية عقدت بمحافظة مارب من خطورة توظيف العمليات التعليمية والمناهج الدراسية والمراكز الصيفية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كساحات وأوكار للتعبئة الأيديولوجية والسياسية والعسكرية وآثارها السلبية الخطيرة على وعي الأطفال ومستقبل الأجيال والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وأمن البحر الأحمر. ودعت الندوة التي نظمتها مؤسسة فتيات مأرب بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم بعنوان التعليم أم التعبئة إلى حماية التعليم من التوظيف الأيديولوجي والسياسي والعسكري وتعزيز آلية حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة واستغلالهم في التجنيد ودفعهم إلى محارق الموت. وأكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب أهمية حماية العملية التعليمية من التوظيف الأيديولوجي والطائفية والحفاظ على المناهج الدراسية باعتبارها أحد أهم المرتكزات في بناء وعي الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الجامعة للمجتمع اليمني، وحذر من خطورة ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مستقبل الأجيال وتغيير المناهج وتوظيف المدارس وتوظيف للمدارس والأنشطة التعليمية والمراكز الصيفية في التعبئة الفكرية والعسكرية، ويحول المؤسسات التعليمية من فضاءات للعلم والمعرفة وبناء الشخصية إلى أدوات لغرس الأفكار المتطرفة وتعزيز ثقافة العنف والصراع وتحويلهم إلى قنابل موقوتة. وتناولت الندوة التي شارك فيها تربويون وحقوقيون ومهتمون بقضايا التعليم وحقوق الطفل 3 أوراق عمل عن تحريف المناهج الدراسية وتوظيف التعليم في أيديولوجيا وتوظيف التعليم أيديولوجيا في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثية، ومن تجنيد الطفل إلى تشكيل الجيل المناهج والمراكز الصيفية ومسارات التعبئة الحوثية في اليمن والحماية القانونية للطفل أثناء النزاعات المسلحة. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبؤنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتابع مع قيادة الدولة سير عملية فجر اليمن ويشيد بالتقدم الميداني وإسناد تحالف دعم الشرعية. انتصارات متلاحقة للقوات المسلحة في مختلف المحافظات ضمن عملية فجر اليمن. تنفيذي مأرب يؤكد تأييده لقرارات القيادة السياسية ولاستعادة مؤسسات الدولة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ محمد فرج، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
2: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
2: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
2: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
2: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
2: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
2: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.
3: حتى لا ننسى الشهيد عبد الرب الشدادي وهو يوجه أفرادا من الجيش الوطني ويبث في نفوسهم العزم والإصرار على مواصلة النضال لتحرير باقي أراضي الجمهورية التي احتلها الحوثيون.
4: نحن اليوم لم نجمعكم إلى هذه الوحدات من أجل استعراض، ولم نجمعكم إلى هذه الوحدات من أجل يعني مغنم، ولا من أجل مرتب، ولا من أجل شيء شخصي، وإنما جئتم من أجل أن تدافعوا عن دينكم وعقيدتكم ووطنكم ودستور الجمهورية اليمنية وشرعية البلاد، وبالتالي فعليكم مهمة كبيرة جدا يجب أن تعرفوا ماذا نريد منكم، وماذا يريد منكم الوطن، وماذا يريد منكم الشعب، وماذا يريد منكم إخوانكم في القوات المسلحة. تعرفوا معرفة جيدة من أجل تنفيذ مهام قتالية ضد أعداء الله وأعداء الوطن وأعداء الإنسانية وأعداء الدين. إن أنتم لستم بعيدين عن هذا الميدان، فهو ميدانكم، وربما كثير منكم جاء من هذا الميدان، ولكن لابد وأن الصبغة العسكرية تكون على جميع منتسبي القوات المسلحة، سواء القدامى منهم أو الحديثين. المقاتل يعني هو بحاجة ماسة إلى أن يتمتع بالروح العسكرية، هو بحاجة ماسة إلى أن يتمتع باللياقة البدنية، هو بحاجة ماسة إلى أن يتمتع بالنظام والقانون، هو بحاجة ماسة إلى أن يعرف ما معنى جندي، ما معنى انضباط، ما معنى طاعة. وبالتالي فإن شاء الله نرى منكم ما يسر الجميع، ونرى منكم ما يعيد هيبة القوات المسلحة وهيبة الجيش، وخاصة فيما يخص القتال ضد المتمردين الحوثيين وأنصارهم.

وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم الإيمان الوطني.

إن للإيمان بالوطن أهمية عظمى في بناء الأوطان، حيث يعد أحد الركائز الرئيسة التي تحدد مستقبل الوطن من خلال دوره في تحديد الأوضاع التي يعيشها الوطن. ولذلك نجد أن الإيمان بالأوطان يحظى باهتمام كبير في كل المجتمعات باعتباره من القيم الكبرى التي تسهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتطوره وازدهاره.

مستمعينا الكرام، يعرف الإيمان بالوطن بأنه التصديق الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب بقيمة الوطن وكرامته وحريته وقداسته، وأنه أسمى آيات الوجود التاريخي والاجتماعي لمواطنيه وأفراده. الإيمان الذي يتجسد في صورة يقين تام بأهمية الوطن وعلو مكانته وسمو رتبته بين الأمم.

الكرام، الإيمان بالأوطان دلائل وشرائط ومتطلبات يجسدها سلوك الوطن العام للفرد والمجتمع للهيئات والتكوينات والأحزاب والجماعات، سلوكا مطابقا لمفهوم الوطن وحقيقته ووجوده. فما الأفراد بالنسبة للوطن إلا صورة من صور تجسداته وتمثيلاته الكبرى، وما سلوك الأفراد والجماعات والهيئات والفئات إلا تجسيدا لقيمه وأهدافه وقوانينه ومثله العليا. ويمكننا عرض شروط ومظاهر الإيمان الوطني في عدد من التمثلات، وعليها يقيس كل مواطن مدى إيمانه بوطنه. أول هذه الشروط والدلائل هو الإيمان بهوية الوطن الخالدة ونبذ كل الهويات المعارضة لها، حيث يعد الإيمان بالهوية الوطنية ركنا من أركان الوجود الوطني وشرطا من شرائط الإيمان بالوطن. فلكل وطن هويته التاريخية والحضارية الخاصة به التي تسبق كل عناصره وأفراده. ومن لا يؤمن بهوية وطنه المستقلة لا يستطيع الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، بل ربما ذهب لاستيراد هويات مناقضة لهوية وطنه وتسبب في خلق وإنتاج صراعات هويات يؤدي إلى فتح الوطن أمام التدخلات الخارجية. وهذا ما هو حاصل في وطننا الحبيب اليمن العظيم على مدى 1200 عام، حيث دأبت السلالة الإمامية وآخرها اليوم الميليشيا الحوثية على استيراد المذهبيات والطائفيات والأيديولوجيات الوافدة، فحالت الوطن العظيم إلى حقل لصراع الهويات الوافدة وفتحت الباب للتدخلات الخارجية التي جعلت اليمن مسرحا للصراعات بأوجه طائفية ومذهبية وأيديولوجية دمرت الوطن وصادرت سيادته واستقلاله. مستمعينا الكرام، إن استيراد الهويات المعارضة للهوية الوطنية يعد كفرا بالأوطان وهويتها الحضارية لصالح الهويات الاستعمارية الوافدة. ومن صور الكفر بالأوطان أيضا النقوص عن الهوية الوطنية الجامعة للأمة اليمنية إلى هويات جزئية عرقية أو قبلية أو طائفية أو مناطقية، ذلك أن العودة للاعتصام بمثل هذه الروابط البدائية الما قبلية وتقديمها على الهوية الوطنية الجامعة يخلق تشرخات وتشققات في الجسد الوطني الواحد.

مستمعينا الكرام، من شروط الإيمان بالوطن تقديس حضارته وأمجاده، فلا يؤمن بالوطن من لا يرى فيه جلالا وعظمة. ومن شروط الوطن أيضا الإيمان بكرامته واستقلاله وحريته وكرامة كل أفراده ومواطنيه، فكرامة الأوطان واستقلالها وحريتها شرطا رئيسا من شروط وجودها الفاعل في التاريخ. ومن لا يؤمن باستقلال وكرامة وطنه يهون عليه أن يعمل لجهات خارجية على حساب مصالح وطنه وأمته، فالحوثية التي نراها اليوم تدمر الوطن وتشعل الحروب وتنقلب على الدولة وتحيي نزاعات الاستعلاء والتميز ودعوات السلالة والطائفية لصالح إيران، إنما كان يقف وراءها دافع الخيانة للوطن والكفر به وتقديم مصالح إيران على اليمن تبعا لانتمائها الطائفي السلالي، وهو ما جعلها تدمر اليمن كله لصالح المشروع الإيراني في المنطقة. إن من لا يؤمن بكرامة وطنه لا يؤمن بكرامة المواطن فيه، ولا يؤمن بالمساواة بين كل المواطنين، ويقيم التمايزات ونزاعات تجعل من أبناء الوطن طبقات متفاوتة ومتناحرة، وهنا سوف تصادر جميع الحقوق الوطنية للأفراد، كما تصادر المواطنة مفهوما وقانونا وممارسة، وهذا ما تذهب إليه ميليشيا الإرهاب الحوثية، حيث تقيم الاعتبار للعرق السلالي على حساب الوطن والمواطن، فتصبح بذلك تمييزا واستعلاء وطبقية تسقط كرامة الإنسان اليمني وتجعله مجرد خادم للسلالة الغازية المتحالفة مع الفرس. ومن شرائط الإيمان بالوطن أيضا التزام مبدأ الشراكة بين كل أبنائه واليقين الجازم بمستقبله الزاهر من خلال السعي لبناء نهضته وتحقيق

مستمعينا الكرام، مما سردنا آنفا يتضح بما لا يدع مجالا للشك كفر الميليشيا الحوثية بالوطن وخيانتها للوطن وتنازلها عن كل شروط الإيمان بالوطن ومخالفتها لكل دلائل الإيمان بالوطن وإيمانها بالدعوات السلالية الطائفية، وهذا ما يتمسك به كل أبناء السلالة ويتم تنشئتهم عليه منذ الصغر، حيث يجعلون مبادئ السلالة هي الواجبات التي يجب أن يحملها ويتشبع بها ويواليها أبناؤهم، في حين يتجاهلون الواجب الوطني الذي يفرض عليهم تربية أبنائهم على القيم والمبادئ الوطنية التي تعمق علاقة الفرد بوطنه، ولذلك ينشأ جيل متشبع ومؤمن وموالي للقيم والمفاهيم العنصرية السلالية بدلا من اكتسابهم قيم الولاء والنضال الوطني.

القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامج مفقود السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.

0: مفاهيم وطنية. الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، في مستهل هذه الحلقة علمنا الله سبحانه وتعالى آية كريمة عظيمة، لو وقفنا عندها لرأينا شيئا عجيبا. قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر كالأنثى، هذه قاعدة تعليمية ربانية من التعاليم القرآنية العظيمة، التي هي أثر من آثار كمال علم الله سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته في خلقه سبحانه وتعالى. تلكم هي قول الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وهذه الآية أيها الإخوة المستمعون جاءت في سياق قصة امرأة عمران والدة مريم عليهما السلام. يقول الله تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أيها المستمعون الكرام، إن امرأة عمران قد نذرت أن يكون مولودها القادم خادما لبيت المقدس، فلما وضعت مولودها قالت معتذرة لربها: وليس الذكر كالأنثى، لأن قدرة الذكر على خدمة بيت المقدس والقيام بعباء ذلك أكثر من الأنثى التي جبلها الله سبحانه وتعالى على الضعف البدني وما يلحقها من العوارض الطبيعية التي تزيدها ضعفا كالحيض والنفاس وغيرهما. ولقد بين القرآن الكريم هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع كثيرة، منها قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، وهم الرجال على بعض وهن النساء. ومنها قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وذلك لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس. وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وفي قراءة أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالأنثى تنشأ في الحلية أي الزينة، وهي أنواع من أنواع الحلي والحلل لتجبر بذلك وتجبر بذلك نقصها الخلقي. بل يقال إن بعض ما جبل الله عليه الأنثى هو نوع من الكمال في حقها، وإن كان نقصا في حق الرجال. ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب. هذا هو حكم الله القدري، أن الذكر ليس كالأنثى، وهذا حكم الأعلم بالحكم والمصالح. هذا كلام الذي خلق الخلق وعلم ما بينهم من التفاوت والاختلاف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد تفرع على ذلك اختلاف بين بين الذكر والأنثى في جملة من الأحكام الشرعية، وإن كان في الأصل سواء. وهذا الاختلاف في الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى راجع أيها المستمعون الكرام إلى مراعاة طبيعة المرأة من حيث خلقتها وتركيبها العقلي والنفسي وغير ذلك من صور الاختلاف التي لا ينكرها العقلاء ولا ينكرها المنصفون من أي دين. وليعلم المؤمن هاهنا أن هناك تعليم رباني وقاعدة تنفعه في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة، وهي أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين، وشأن المؤمن الحق ألا يعارض الشرع بعقله القاصر، بل شأنه أن يتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق أو هذا الجمع. ومن توهم أنهما سواء فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك. أما القرآن فإن القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها والتعاليم الربانية العظيمة دليل واضح على هذا. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلو كان متساويين لكان اللعن باطلا. ولنتأمل شيئا من حكم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام الشرعية. من ذلك أيها المستمعون الكرام التفريق في الميراث، فقد اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يكون الرجل هو الذي يكدح ويتعب في تحصيل الرزق، وهو الذي يطلب منه دفع الميراث والمشاركة في دفع الدية عند قيام المقتضي لذلك. فالذكر مترقب ومترقب دوما للنقص من ماله، بعكس الأنثى فهي دوما تترقب الزيادة في مالها حينما يدفع لها المهر وحينما ينفق عليها من قبل وليها.

وقد نصت عليه آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، كما دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن سبب هذا هو نقص في عقلها. وهذا التفريق أيها المستمعون الكرام، هذا التفريق لمن تأمله هو عين العدل. يقول الشيخ السيد رشيد رضا مبينا هذا المعنى: إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل. يعني أن طبع البشر ذكرانا وإناثا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها، ولا ينافي ذلك اشتغال بعض النساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية، فإنه قليل لا يعول عليه، والأحكام العامة إنما تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها. أيها الإخوة المستمعون، ولا يظنن أحد أن في ذلك انتقاصا لقدر المرأة، بل هو والله تنزيه لها عن ترك مهمتها الأساسية في التربية والقرار في البيت إلى مهمة أقل شأنا وسموا، وهي ممارسة التجارة والمعاملات المالية. وقد أشار فريق من الباحثين إلى أن المرأة الحاملة ينكمش عندها حجم الدماغ ولا يعود لحجمه الطبيعي إلا بعد أشهر من وضعها. وليعلم أن هذا الحكم، أعني كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ليس مضطردا في جميع الأبواب، بل إنها مثل الرجل في بعض الأحكام، كشهادتها في دخول شهر رمضان وفي باب الرضاع والحيض والولادة واللعان وغير ذلك من الأحكام. ونحن أيها المستمعون الكرام بحمد الله مؤمنون بحكم الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا تزيدنا البحوث العلمية إلا يقينا، ونقطع بأن أي بحث يخالف صريح القرآن فنتيجته غلط، وإنما أتى صاحبها من سوء فهمه. وليس هذا التفريق بين الذكر والأنثى كله في صالح الرجل، بل جاءت أحكام تفرق بينهما تفريقا لصالح المرأة إن صحت العبارة. ومن ذلك أن الجهاد لا يجب على النساء لطبيعة أجسادهن، فسبحان العليم الحكيم الخبير. إذا تبين هذا فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب والمثقفين، وهي كلمة المساواة. في مقام الحديث عن موضوع المرأة، وهي كلمة لم ترد في القرآن بهذا المعنى الذي يريده أولئك الكتاب، كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، وكقوله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. والصواب أن يعبر عن ذلك بالعدل، لأن الله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولم يقل يأمر بالمساواة، لأن في كلمة المساواة أيها الإخوة المستمعون، كلمة المساواة إجمالا فيها ولبسا بخلاف العدل، فإنها كلمة واضحة بينة صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق أن يعطى كل ذي حق حقه. إن دلالة العدل أيها الإخوة المستمعون تقتضي أن يتولى الرجل ما يناسبه من أعمال، وأن تتولى المرأة ما يناسبها من أعمال، بينما كلمة مساواة تعني أن يعمل كل من الجنسين في أعمال الآخر. ومدلول كلمة العدل أن تعمل المرأة عددا من الساعات يناسب بدنها وتكوينها الجسمي والنفسي، بينما مقتضى المساواة أن تعمل المرأة نفس ساعات الرجل مهما اختلفت طبيعتهما. وهذا كله عين المضادة للفطرة التي فطر الله.

0: الله عليها كل من الرجل والمرأة. ولهذا لما أصرت بعض المجتمعات الغربية على هذه المصادمة للفطرة وبدأت تساوي المرأة بالرجل في كل شيء، ذاقت ويلاتها ونتائجها المرأة، حتى صرخ العقلاء منهم رجالا ونساء وكتبوا الكتب والرسائل التي تحذر مجتمعاتهم من الاستمرار وراء هذه المصادمة. ومن ذلك ما قالته ديفسون، وهي زعيمة حركة كل نساء العالم، قالت كلمة جميلة، قالت: هناك بعض النساء أحطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجل. إن الرجل هو السيد المطاع، ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة. وهذه أيضا هيلين أندلين، وهي خبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية، تقول: إن فكرة المساواة التماثل بين الرجل والمرأة، وهذا غير عملية أو منطقية، وإنها ألحقت أضرارا جسمية بالمرأة والأسرة والمجتمع. انتهى كلامها. أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية رينيه ماري، فتقول إن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد من الطرفين على حقوقه. ولو رجعنا أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد الغرب لطال بنا المقام. وهذه كلمات قالتها امرأة من أشهر دعاة الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة في منطقة الخليج. ماذا قالت؟ قالت: سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى بحرية المرأة، تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها، على حساب كرامتها، وعلى حساب بيتها وأولادها. سأقول: إنني لن أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل. نعم، أنا امرأة. ثم تقول: هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت الذي هو جنة المرأة على أنه السجن المؤبد، وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي، وأن الزوج ما هو إلا السجان القاهر الذي يكبل قدمي خشية أن تسبقه خطوتي؟ لا، أنا أنثى وأعتز بأنوثتي، وأنا امرأة أعتز بها، وهبني الله، وأنا ربة بيت، ولا بأس بعد ذلك أن أكون عاملة أخدم خارج البيت نطاق الأسرة، ولكن ويا رب اشهد بيتي أولا، ثم بيتي، ثم بيتي، ثم العالم الآخر. هكذا تقول. وبعد كل هذا، فماذا يقال عما سوى من يساوي بين الذكر والأنثى والذي خلقهما الله؟ يقول: وليس الذكر كالأنثى. إنك لتتعجب أيها المستمع الكريم أن يقع الرد لهذا الحكم القدري من كفار أو ملاحدة، وإنما تستغرب أن يقع هذا من بعض المنتسبين لهذا الدين، والذين يصرحون في مقالاتهم وكتاباتهم بأن هذا الحكم كان في فترة نزول الوحي، يوم كانت المرأة جاهلة لم تتعلم، أما اليوم فقد تعلمت المرأة وحصلت على أعلى الشهادات. وهذا الكلام خطير جدا، وقد يكون ردة عن الدين، لأنه رد على الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي قدر هذا الحكم، وهو الذي يعلم ما ستؤول إليه المرأة إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، بهذا ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: المأرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن المناضل اللواء الركن عبد اللطيف ضيف الله. اللواء الركن عبد اللطيف ضيف الله عسكري وسياسي وثائر يمني، هو أول رئيس وزراء للجمهورية العربية اليمنية في الفترة من 26 من إبريل حتى 5 من أكتوبر عام 1963 في عهد الرئيس عبد الله السلال. ولد المناضل اللواء عبد اللطيف ضيف الله في العام 1930 بقرية حرية قضاء النادرة التابعة لمحافظة البيضاء، والتي كانت تعرف سابقا باسم لواء إب. بدأ اللواء ضيف الله القراءة والكتابة في قريته، ثم أكمل تعليمه الأولي في مكتب النادرة. بعد ذلك انتقل إلى صنعاء في العام 1945 ودرس فيها المرحلة الثانوية لمدة عامين، من عام 1945 وحتى العام 1947، ثم ذهب عقب ذلك ضمن البعثة التعليمية إلى لبنان سنة 1947، حيث درس في صيدا بكلية المقاصد الإسلامية لمدة عام دراسي كامل. بعد ذلك انتقلت البعثة إلى مصر، وتحديدا إلى بني سويف في العام 1949، ثم إلى حلوان، وعقب ذلك انتقل للدراسة في الكلية الحربية والتي تخرج منها في عام 1956. حين أنهى المناضل ضيف الله دراسته في الكلية الحربية عاد إلى اليمن أواخر العام 1956، فوصل إلى الحديدة، وهناك استقبل أول صفقة سلاح وصلت إلى ميناء الحديدة في عهد الإمام أحمد حميد الدين، ثم التحق بدورات تدريبية على الأسلحة الحديثة مع الخبراء الذين وصلوا مع الصفقة التي عقدت في مدرسة الأسلحة والتي فتحت لأول مرة في العام 1957. مستمعين الأفاضل، كان اللواء ضيف الله طموح يشعر بالأسى على حال الشعب اليمني. تولدت لديه الكراهية والبغض للنظام الإمامي البائد منذ صغره، لما رأى من ظلم واستبداد لهذا النظام البغيض. وأثناء تواجده في مصر للدراسة كان كثيرا ما يذهب إلى القاهرة ليحضر محاضرات الزبيري ونعمان وغيرهم من الأحرار المتواجدين في القاهرة، فأثمرت هذه المحاضرات بتغذية الشعور المتعمق لديه منذ الصغر ضد هذا النظام. حينها جعل الهدف الأساسي له حين عودته إلى اليمن البحث عن زملائه من الأحرار للترتيب للثورة. في العام 1957 اشترك عبد اللطيف ضيف الله في الحرب بمنطقة حريب بأمر من الإمام فيما سمي بحرب تحرير الجنوب، ثم قام بتكوين جناح اللاسلكي في تعز حسب رغبة الإمام بداية العام 1958، ثم عين مدرسا في الكلية الحربية وكلية الطيران من 58 إلى 1961، ثم مديرا لمدرسة الإشارة خلال الأعوام 61 و62. شارك في تأسيس تنظيم الضباط الأحرار عبر ثلاث مراحل: الأولى التجمع الأول للضباط من 1956 إلى 1959، والمحطة الثانية من خلال تشكيل نواة التنظيم السري لضباط الأحرار في العام 1957 إلى العام 1961، بينما كانت المحطة الثالثة عبر تنظيم الضباط الأحرار من العام 1961 وحتى العام 1962. وقد كان حلقة الوصل بين صغار الضباط وكبار ضباط التنظيم الأحرار. مستمعين الأعزاء، نستمع الآن إلى تسجيل قديم يتحدث فيه المناضل عن مسيرة حياته.
2: تشرفت في جائزة العلوم العسكرية وأنا في الكلية الحربية، وكانت جائزة متواضعة، لكن المهم أنها ترمز إلى التقدم في العلوم العسكرية. خرجت يعني كملنا التخصص وجيت في سلاح الإشارة، أخذت سلاح الإشارة وأخذت يعني شهادة تقريبا، وعليها بقلم مسعد الجنيدي، هذا ينتظر له مستقبل عظيم. الأربع سنوات اللي هي قبل الكلية الحربية، وكان في نشاط هام جدا مع الاتحاد اليمني والأستاذ محمد محمود الزويري والأستاذ أحمد محمد نعمان، فكنا نلتقي في القاهرة، وكان في برنامج كده اهتديت إليه، وبدافع ذاتي وجداني لازم في كل أسبوع أنزل القاهرة خميس وجمعة لحالي. البعثة كونت مكتبة واشترينا كتب واستعرنا كتب ورسلناها لأحمد جابر عفيف سرا، يعني هو كان مدير المعارف يعني. وطبعا غيري مثلي من الأخوان والذي يعني قد لهم تطلعات أنه كل شيء يعني يشتغله يبقى مع الاتحاد سري للغاية. بعد ما تخرجنا كوننا دفعة تجمع واحد، وتشرفت بطرح مقترح أنه آن الأوان وعن نخرج ونعود إلى اليمن. يعني بعدين هو من خلال المناقشة والحوار تمخذ مشروع يعني اسمه مشروع عمل ثوري للتغيير الجذري في اليمن. هذا سنة 1956 في السنة اللي تخرجنا فيها يعني، وكان هذا القرار حازم، وصوت الأغلبية على أنه قادة وحدات ونخرج ونقوم بثورة.
1: مستمعين الكرام، يعتبر لواء ضيف الله من أوائل ثوار سبتمبر، وكان من أبرز المدافعين عن الثورة والجمهورية ضد الإمامة الكانوتية. تقلد العديد من المناصب بعد قيام الثورة، حيث عين في العام 1963 عضوا في مجلس الرئاسة، ثم عين رئيسا للمجلس التنفيذي أواخر شهر أبريل من العام 1963، وهي أول حكومة في دولة الجمهورية العربية اليمنية. كما عين اللواء عبد اللطيف ضيف الله نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصحة والزراعة، ثم عين رئيسا للجنة العليا للجيش قبل وأثناء وبعد مؤتمر حرض بالانتخاب الحر والمباشر في العام 1965. وفي منتصف العام 1965 عين وزيرا للأشغال والبلديات، وفي الحكومة اللاحقة أيضا ثم وزيرا للأشغال والمواصلات في منتصف العام 1966. عين ضيف الله أيضا نائب القائد العام للشؤون المالية والإدارية عامي 67 و68، ثم قائدا لحملات فك حصار 70 يوما بشكل مباشر وغير مباشر وفتح طريق الحديدة صنعاء سنة 1968، ثم عين محافظا لمحافظة إب. وفي أحداث العام 1968 عين رئيسا لهيئة الأركان العامة، ثم نائب القائد الأعلى للشؤون الحربية، ثم وزيرا للمواصلات. وكذا في الحكومة التالية التي تشكلت أواخر العام 1972، واستمر يتنقل في المناصب الوزارية، كما عين عضوا للمجلس الاستشاري وشغل منصب سفيرا لليمن لدى عدد من الدول. صدر له عام 2008 كتاب حول حصار صنعاء وخطة القوات المسلحة لفك الحصار. توفي المناضل اللواء الركن عبد اللطيف ضيف الله عن عمر ناهز 90 عاما بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء، رحمه الله وجعل الجنة مثواه. أعزائي المستمعين، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم هذا البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم سالم مثنى، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
0: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.
3: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة نحو المعرفة.
1: خطوة نحو المعرفة.
3: برنامج كتاب في حلقة، نستكشف معكم معالم وحقيقة التاريخ اليمني، ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون.
1: ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون.
3: كتاب في حلقة من إعداد ياسر البيحاني، إخراج مجاهد بن سليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كتاب في حلقة. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو كتاب أبرز جرائم الإماميين في اليمن بين الماضي والحاضر. مستمعين الأعزاء، مع تعاظم وارتفاع نسبة جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية في اليمن، اندفع الكثير من الباحثين والعلماء والمفكرين إلى البحث والغور في جذور هذه الجماعة وتتبع تاريخ هذه السلالة الإمامية التي ينتسبون إليها. فلجأ البعض من الباحثين للاطلاع على كتب هذه السلالة الإمامية ودراسة مراجعهم التي يتوارثونها على مدى ما يزيد عن قرن من الزمن. فوجد الباحثون الشيء العجيب، واكتشفوا حقيقة بشاعة هذه السلالة وحقدهم الدفين وظلمهم العظيم وجرائمهم النكراء، والتي لم يتورعوا عن توثيقها في كتبهم ومراجعهم وتوريثها لأبنائهم وأحفادهم، ليسيروا على هذا النهج الإجرامي المزدري والمنتقص في حق الآخرين. ومن الكتب التي صدرت مؤخرا في هذا الشأن كتاب أبرز جرائم الإماميين في اليمن بين الماضي والحاضر، الذي صدر سنة 1442 هجرية من تأليف العميد حمود مصعد الخرام. والكتاب في مضمونه عبارة عن رصد وتوثيق وتتبع لسلسلة متصلة من جرائم الأئمة السلاليين، وتوضيح ما ارتكبوه ومارسوه في حق أبناء اليمن منذ وفود الجزار ثم الرسي وحتى اليوم، وما يقوم به الحوثيون، مستندا في كتابه هذا إلى ما ورد في كتبهم ومراجعهم وما تفاخروا به ووثقوه وتوارثته أجيالهم المتعاقبة. وسنتحدث في هذه الحلقة مستمعين الأفاضل عن النصف الأول من هذا الكتاب، وسنستكمل الحديث عن النصف الآخر منه في الحلقة القادمة بمشيئته تعالى. مستمعين الكرام، قبل أن يخوض المؤلف في مادة هذا الكتاب، يستهل كتابه بالحديث عن مناقب أهل السنة من أهل اليمن، حيث يرى أنه ينبغي على كل يمني أن يعرف تاريخ أجداده وما قاموا به من نصرة لنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه، مستندا في طرح ذلك إلى العديد من الأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية العظيمة، وصولا إلى بيان خطر المكوث بين ظهراني الحوثيين، مشيرا إلى الإثم الكبير الذي يلحق من يقف في صف الحوثي ويقاتل معه. الحوثي الذي أفسد البلاد وأهلك الحرث والنسل واستباح الدماء والأعراض واستحل المحرمات، حتى بلغت جرائمه مبلغا يعجز الواصف عن وصفه والكاتب عن كتابته. ويرى المؤلف أن من أعظم الخيانات انضمام بعض السذج إلى الحوثي بعد أن يسر الله لهم سبل مواجهتهم ومقاتلتهم مع جيش الشرعية، ثم يرتد على عقبه ويقاتل في صف الحوثي، فهذا نفاق ومكر وخيانة لدماء الشهداء وخيانة لشرف اليمنيات اللواتي يقبعن في سجون الحوثي. أعزائي المستمعين، يطوف المؤلف في سرد بعض حقائق وأحداث التاريخ الإسلامي إبان حكم الدولة الأموية، حيث تطرق للحديث عن تحالف العلويين والعباسيين للإطاحة بالدولة الأموية حتى تمكنوا من ذلك. وعند قيام الدولة العباسية بدأت الصراعات بين العباسيين والعلويين الذين كانوا حلفاء الأمس، ودام الصراع لفترة طويلة. من ثم يصل بالحديث إلى بدء ظهور الإمامة في اليمن، موضحا أن أول ظهور للإمامة في اليمن كان في العام 195 هجرية، وذلك بعد وفاة الخليفة الراشد هارون الرشيد، عند دخول الجزار العلوي إبراهيم بن موسى بن جعفر الكاظم. وقد لقب بالجزار لكثرة ما جزر وقتل من اليمنيين. وصل الجزار إلى صعدة وأخذ يجمع القبائل ويدعو لنفسه بالإمامة، وخرج على والي اليمن للدولة العباسية وقتها، فارتكب الكثير من المجازر والجرائم. يريد المؤلف أبرز ما ارتكبه الجزار من جرائم، مثل تخريب وهدم مخلاف صعدة وهدم سد الخانق فيها أيضا، وقتل كل معارض لدعوة التشيع الزيدي. كما أظهر الجزار حقدا عنصريا على حضارة اليمن، فدمر الآثار السبائية والحميرية لكي يطمس تاريخ اليمنيين وهويتهم. كما قتل إبراهيم الجزار الرجال اليمنيين بالآلاف، وسبى النساء وبقر بطون الحوامل. ولما زادت جرائمه ضد اليمنيين قاموا لقتاله فهزموه وفر هاربا، وكانت نهايته في بغداد سنة 213 للهجرة. وبهزيمته انتهت المرحلة الأولى من الإمامة في اليمن. مستمعينا الكرام، بالتخلص من الجزار انتهت المرحلة الأولى من وفود الإمامة إلى اليمن، لكن فترة الخلاص لم تدم، فقد عادت الإمامة إلى اليمن مرة أخرى لترسي قواعد حكمها، هذه المرة وتسيطر على اليمن لأطول فترة زمنية تصل إلى 1200 عام. تبدأ المرحلة الثانية لوفود الإمامة إلى اليمن سنة 285 هجرية، وذلك عند ظهور يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ابن إبراهيم طباطبة الملقب بالهادي، مؤسس الدولة الرسية السلالية الشيعية في اليمن، ولذلك يطلق عليها البعض الدولة الرسية نسبة لأصله الرسي، بينما يسميها البعض بالدولة الهادوية نسبة للقبه الهادي. وفد الهادي إلى صعدة لحل خلاف قبلي نشب بين قبائل خولان صعدة، فرأى في ذلك فرصة ليدعو لنفسه بالإمامة، وأغرى القبائل ورغبهم ودجل عليهم حتى وضع لنفسه موطئ قدم في أرض اليمن. عارضت وجوده بعض القبائل فوقعت حروب بينه وبينها، وكانت هذه الحروب سجال، وكان إذا ظفر بهم قتل رجالهم ودمر مزارعهم وهدم بيوتهم، وكان يصفهم بالكفر ويبرر أفعاله بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيهود بني النضير في قطع نخيلهم، وفي ذلك تكفير واضح لأبناء اليمن، وقد صار ذلك قانون إمامي معمول به حتى اليوم. لذلك يعمم الحوثيون بين مقاتليهم وصف كل أبناء اليمن الذين ليسوا في صف الحوثي بالكفار، ووصف الذين في صفهم بالمؤمنين. وقد استعان الهادي الرسي وجلب له جيشا من طبرستان والحجاز، ثم استطاع اقتحام صنعاء، فكانت تلك أول لبنة وضعت لتكوين الدولة الإمامية الكهنوتية الرجعية في اليمن، وأرست قواعد أسوأ حكم استبدادي ما زلنا نعاني منه حتى اليوم. المستمعون الكرام، يعتبر الهادي يحيى الرسي مؤسس الإمامة في اليمن، الجد الأكبر للسلالة الإمامية. سار أبناء السلالة على خطاه ونهجوا نهجه واقتفوا أثره واقتدوا به. رغم ما ارتكب من جرائم وانتهك من محرمات، مكث في اليمن 18 عاما، وخلالها خرب الديار وأهلك الحرث والنسل وقتل الرجال وغير الفطر السليمة بعقائد جارودية شيعية بقوة السلاح والبطش. ارتكب خلال هذه السنوات أكثر من 50 مجزرة بشرية في أبناء اليمن، وقد كان الجيش القادم من طبرستان سواعده وأخلص قوته، وقد أسماهم المهاجرين، وثبتت هذه التسمية في كتب السلالة ومراجعهم. يلخص المؤلف جرائم الجد الأكبر للسلالة المؤسس يحيى الرسي الملقب بالهادي في عدد من العناصر التي تختزل المشهد لتلك الفترة، وتصف بوضوح ما حل باليمن بعد دخول الهادي من شرور ومصائب. فأول ما اتخذه في جانب السلطة والحكم هو حصر الإمامة في البطنين، ومن خالفه في ذلك كفره واستباح دمه. وأيضا أسس للعنصرية بين الناس، فقال بتفضيل العلويين على العالمين، ثم استعان بالفرس على أهل اليمن وأدخلهم إلى صميم الدولة، حيث أصبحوا بعد ذلك من أبناء السلالة ونصبوا إلى آل البيت زورا وبهتانا، إضافة إلى سجله الإجرامي الكبير في قطع الأعناق وسفك الدماء وسبي النساء وهدم البيوت والمساجد وتدمير المزارع وإحراقها ونهب الممتلكات وتكفير ولاة الأمر والخروج عليهم. وكانوا حينها بنو العباس وهم من بني هاشم، إلا أنه لم يكن يؤمن بولايتهم لأنهم ليسوا من أبناء الحسن أو الحسين. وطول المدة التي قضاها في حكم اليمن لم يبني خلالها ولا مسجد واحد، بل كان يهدم المساجد الموجودة في المناطق التي يجتاحها بجيوشه. لذلك ليس غريبا على الحوثيين ما يقومون به من هدم للمساجد، فهذا أمر وراثي توارثوه منذ جدهم الهادي الرسي، وصار أحد القوانين التي أرساها الرسي وتوارثوها أبناء السلالة جيلا بعد جيل، أعداء الدين والإنسانية والحياة. مستمعين الأعزاء، بعد وفاة الهادي يحيى الرسي مؤسس الدولة الإمامية في اليمن، ظل أبناؤه وأحفاده وأدعياء الانتساب لآل البيت يتوارثون الحكم في اليمن لأكثر من قرن من الزمن، يتصارعون فيما بينهم على الحكم، كل طامع للحكم منهم يجند أتباعا له من أبناء اليمن. فكان أبناء اليمن هم وقود هذه الحروب طوال هذه الفترة. لم تعرف اليمن برهة من الهدوء ولا لحظة سكينة وتأمل وأمان واستقرار، يعانون من صرف العيش تفتك بهم المجاعة، ويخيم عليهم الفقر والجهل والمرض والأوبئة والظلم والظلام. بعد وفاة الهادي تولى ابنه الأكبر محمد الإمامة في اليمن، وقام بطرد الفرس الذين جلبهم والده إلى اليمن لنصرته، وكان رجلا صالحا، لكنه تنازل عن الإمامة خوفا من الله. وبعد عزله تولى الإمامة أحمد بن يحيى الرسي، فأرسل في طلب جنود من طبرستان ليكونوا مددا له، فأعاد الفرس إلى اليمن مرة أخرى، فشن حربا شرسة ضد القبائل، وارتكب مختلف أنواع الجرائم والمنكرات، واستمر على ذلك حتى هلاكه عام 325 هجرية. وبهلاكه دخل عصر الأئمة الهدوية في المرحلة الثالثة، حيث بدأ مسلسل الصراع الداخلي والنزاعات العائلية، واشتعلت الحروب بين أبناء الأخوة واستمرت لأكثر من 40 عاما. وقد كان ضحايا حربهم العبثية من عامة الناس الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولكنهم أجبروا على خوضها لأجل نزوات أبناء السلالة. مستمعين الكرام، في العام 389 هجرية بدأت مرحلة جديدة من الصراع بين أقطاب الإمامة، حيث ظهر القاسم العياني قادما من عسير معلنا نفسه إماما جديدا من منطقة قاعة في عمران، ولقب بالمهدي، وادعى أنه المهدي المنتظر، وادعى أيضا أنه يوحى إليه، بل وادعى أنه أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه أنفع من كلام الله عز وجل. وبظهور القاسم العياني انتقلت الإمامة من بيت الهادي إلى بيت العياني، واستمرت الحروب والصراعات الدموية بين أبناء السلالة وأولاد عمومتهم المدعين للإمامة، وكان اليمنيون هم من يدفعون الثمن. بعد وفاة القاسم العياني في العام 401 هجرية، تولى الإمام ولده الحسين، وكان كوالده شديد البطش، ارتكب الكثير من المجازر. يلخص المؤلف جرائم الهالك حسين بن القاسم العياني، والتي لا تختلف عن جرائم والده، يلخصها في ادعائه النبوة والعصمة والأفضلية على الأنبياء، واعتقاده وإعلانه أن الوحي لا زال ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فرض الجزية على من خالفه، بالإضافة إلى إرهاب الناس بصلب من يخالفه شنقا في جذوع الأشجار وهدم الديار وسفك الدماء وسبي النساء، وذلك لأنه يعتقدهن كافرات وبنات كفار، وهو نفس اعتقاد الإماميين دائما بتكفير من يخالفهم ومن كان ضدهم. وحتى الحوثيون إمامية اليوم فإنهم يكفرون جميع المخالفين، ولذلك يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا ما يقومون به في الواقع. كما يذكر المؤلف أن هناك العديد من النماذج لنهب المحلات والبيوت والقتل والاغتصابات التي يعتقد الحوثيون أنها حلال لهم، ويصرحون بتكفير أصحابها أمام عامة الناس، وعادة ما يخبرون عناصرهم بأنهم يقاتلون الكفار. أعزائي المستمعين، يستمر المؤلف في سرد أحداث وتفاصيل المرحلة بعد وفاة حسين بن القاسم العياني من صراع الأئمة وتناوبهم على الحكم، حيث عادت الإمامة إلى بيت الرسي مرة أخرى، فتولى الإمامة أبي الهاشم الرسي كإمام معترف به، فضلا عن فترة زمنية حدثت فيها صراعات دموية جانبية بين عدد من الطامحين للإمامة من أبناء السلالة. لكن رغم الصراعات وإعلان كل منهم نفسه إماما، يرى المؤلف أنه لم يصل أي واحد منهم إلى أن يكون إماما معترف به وفقا لشروط المذهب الهادوي، حتى حصل عليها أبو الهاشم الرسي، وهو الإمام العاشر حسب وصف المؤلف، ثم تولى الإمامة بعده الديلمي، ثم حمزة بن أبي هاشم، ثم أحمد بن سليمان، وجميع من تولى الإمامة ساروا على نهج من سبقهم في ارتكاب الجرائم وفعل المنكرات. عقب ذلك ظهرت الدولة الصليحية، وهم سلالة إسماعيلية المذهب، فرقة من الباطنية الشيعية، إلا أنهم لم يسيروا على نهج الأئمة الهادوية الذين سبقوهم، حيث قاموا بتطوير الدولة وتوسيعها وإحلال استقرارها، واستمرت في التطور والازدهار حتى هلكت الملكة سيدة بنت الصليحي، فضعفت دولتهم واضمحلت، ثم سقطت عام 532 هجرية، وبسقوطها صارت اليمن إلى أربع سلطات سياسيا، هي سلطة الأئمة الزيدية في سعدة وما جاورها، وسلطة آل حاتم في صنعاء، وسلطة آل زريع في عدن، وسلطة آل مهدي في تهامة.

0: مستمعينا الكرام، ينتقل المؤلف إلى الحديث باستفاضة حول ظهور دولة آل حمزة الرسية، وهو ما سنتحدث عنه في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، كما سنستكمل الحديث عما تبقى من صفحات هذا الكتاب أبرز جرائم الإماميين في اليمن بين الماضي والحاضر، من تأليف العميد حمود مسعد الخرام، بعد أن قدمنا لكم في هذه الحلقة قراءة موجزة لما ورد في صفحات النصف الأول منه. وبذلك نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحايا طاقم البرنامج، من الإعداد ياسر البيحاني، وفي التقديم رشيد المليكي، من الإخراج مجاهد سليم، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، والإشراف العام علي الحواني. إلى اللقاء. أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة نحو المعرفة. برنامج كتاب في حلقة، نستكشف معكم معالم وحقيقة التاريخ اليمني، ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون. كتاب في حلقة، إخراج مجاهد بن سليم، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. 89.5
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك.

ربك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

والملكية الأمير محمد بن سلمان على التوجيهات الكريمة بتصحيح أوضاع اليمنيين في المملكة العربية السعودية. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رسالة جوابية من أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ردا على رسالة سابقة لفخامته تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي الانتصارات الميدانية الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في الساحل الغربي ومحافظة مأرب، وتمكنها من تحرير منطقة ذباب ومدينة المخا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وذلك ضمن عملية فجر اليمن التي انطلقت أمس لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، منوها بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة. قتل نحو 100 عنصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية وأصيب 150 آخرون خلال عملية هجومية نفذتها القوات المسلحة في محور تعز مسنودة بالمقاومة الشعبية في عدد من جبهات القتال ضمن عملية فجر اليمن. حذرت ندوة حقوقية عقدت بمحافظة مأرب من خطورة توظيف العملية التعليمية والمناهج الدراسية والمراكز الصيفية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كساحات وأوكار للتعبئة الإيديولوجية والسياسية والعسكرية وأثارها السلبية الخطيرة على وعي الأطفال ومستقبل الأجيال والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وأمن البحر الأحمر. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة بإذن الله في أمان الله.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة مأرب في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب على التردد 89.5 أو 87.5. نواصل معكم مستمعي الكرام سرد وقائع وجرائم الإمام القاسم العياني، وبمعادلة بسيطة مستمعينا الكرام لحساب الربح والخسارة يظهر لكل قارئ لما كتب في سيرة القاسم العياني وفي كتب الإمامة التي أرخت لهذه الأحداث أن القبائل اليمنية التي قاتلت مع وضد خسرت ما يلي: عدد كبير من مقاتلي القبائل اليمنية من خيرة رجالها في معركة بين الراسيين وهم أبناء عمومة، الثار القبلي الدائم بين القبائل التي قاتلت مع القاسم العياني من حاشد والقبائل التي قاتلت مع الداعي يوسف من خولان. استلبت صعدة كأرض يمنية وهدمت بعض قصورها ومنازلها ومزارعها لصالح الغزاة الإماميين السابقين والجدد. تحولت أراضي صعدة إلى أرض خرجية وصدرت الأملاك الخاصة واعتبرت كلها أملاك الإمامة القاسمية. انتصر الغزاة على اليمنيين فنقلوا سلطة الاحتلال فيما بينهم على جماجم اليمنيين وأشلائهم. وأخيرا اتفق الغزاة من الطرفين العياني والداعي يوسف وأتباعهما من الرسيين على تقاسم أموال صعدة وأدوارها فيما جنت القبائل اليمنية القهر جيلا بعد جيل. هكذا هو الجهل حينما يتحكم بعقول القبائل ويذهب عنها الإحساس بالوطن والوطنية، يحولها إلى أدوات وبيادق بيد المحتل الغازي يدمر بها بلدها ووطنها ويعطيها السراب الخادع والفخر الكاذب، وفي حين يزداد ضعفها ووهنها يزداد المحتل الغازي قوة وشكيمة. ولا يكتفي هؤلاء الغزاة باسم العلوية والبطنين والحق المقدس بأن يحولوا جميع اليمنيين إلى مقابر وصلاحهم إلى خراب ودمار واقتتال داخلي مرير وأموالهم إلى خراج وسلب ونهب، بل يصورون أنفسهم للجهلة والقبائل غير المتعلمة بأنهم أصفياء الله وأنقياءه من خلقه وأنهم العرق المقدس وسبب الرحمة والهداية ومفتاح الجنة وأصل الخير وسر البركة ومنبع التشافي والتعافي، والكون كله لم يخلق إلا لأجل عرقهم الآري وسلالتهم المفترية على الله ورسوله. ومقابل هذا الوهم والزيف والتخريف والخداع يحشون عقل القبائل اليمنية المجهلة بقداستهم وأن التقرب منهم وطاعتهم وتقبيل أيديهم وركبهم وزيارة قبورهم والتبرك بهم أحياء وأموات وتقديم الأموال لهم والتماس الرحمة والمغفرة عبرهم، كل هذا يصورونه لليمنيين بأنه دين، بل هو جوهر الدين وغايته عندهم، فهم مفتاح الدين والدين حقهم ومن أجلهم، ولهم أن يستثمرونه كيفما شاءوا وأن يجعلونه سلعة لخديعة الناس وشراء ولاءاتهم ونهب أموالهم. وبعد أن استلب الإمام الجديد القاسم بن علي العياني القادم من الرس السلطة من أحفاد الرسي وقسمهم على نصف خراج صعدة، أحال أهل صعدة جميعا إلى عمال بدون ملكية للأرض، فالأرض صيرها خراجية وكأنه حقق فتوحات في بلاد غير المسلمين، مقابلا قتل من اليمنيين في المعارك ما بين الرسيين أبناء العمومة 700 يمني من قبائل خولان وهمدان ويام بلا ثمن. وتصالح أبناء العموم الرسيين على قسمة أموالهم واغتنامها في صعدة. كافأهم المجرم القاسم العياني بخطبة عصماء، وبعد أن حمد الله وأثنى على رسوله وصلى وسلم على السلالة الطاهرة المدعية للقداسة المزعومة، أعلن مبادئ عنصريته القذرة المتعجرفة على اليمنيين قائلا: وبعد يا أهل نحلتنا وأخص البرية بولايتنا وأولاها بمودتنا، فإنه لا قوام لعزنا ولا ملتزم لسلطاننا إلا بالله ثم بكم، إذ أنتم القائمون بذلك والمعينون له دون سائر القبائل والعشائر، وقد أراد أخوكم مساعدتكم فيما طلبتم منهم من الاتصال بكم والسيرة في بلادكم. أيها المستمع الكريم، انظر إلى هذا المطلع الذي يفوح بالاستعلاء والعنصرية المقيتة، فهو يقول لهم يا أهل نحلتنا بنسبة الدين إليه، وكأن الإسلام رسالة خاصة تملكها العلويون الرسيون، ومن دخل الإسلام صار من نحلتهم، ويقول بأنهم أي اليمنيين أخص البرية بولايتهم، أي بولاية العلويين الرسيين، وهذه العبارة تحمى معنى الولاية للعلويين. يمتدح القبائل الجاهلة اليمنية بأنها أخص البشرية بمحبة العلويين والولاية لهم والطاعة،
وهذه ليست مدحة وإنما مذمة في حقيقتها. فهو يقول لهم: أنتم أيها اليمنيون أخلص الناس لنا، نأتيكم إلى بلادكم فنحكمكم بالقوة فتصبحون أخلص الناس لنا وأمثلهم لطاعتنا. إنه يفصل حالة المأساة الحقيقية في حين هي تستخدم الدين لاحتلال البلاد وتطويع أهلها للمحتلين الغزاة الطبريين والرسيين، كما يحكي مدى استحكام الجهل والتخلف والتفرقة والشتات في المجتمع اليمني. فلو كان مجتمعا متماسكا على رأي واحد لما استطاع هؤلاء الغزاة الرسيين بجموع بسيطة من الطبريين والمرتزقة المتشردين الصعاليك لما استطاعوا غزو مناطق اليمن واحتلال أراضيها. ولو كانت القبائل اليمنية حينها متعلمون وعلى قدر من الوعي لما استجابت لخرافة الولاية والإمامة والبطنين وابن رسول الله والآل والعترة والعرق المقدس. ولكن تدركوا وضع اليمنيين حينها والتشابه بين ذلك الواقع المر حين قدم القاسم العياني من الرس وقبله يحيى الرسي لاحتلال اليمن وبين واقعنا. هذه الآثام مع الميليشيا الحوثية. ننقل إليكم ما دونه كاتب سيرة القاسم العياني في موقف القبائل اليمنيين حينما ألقى القاسم العياني خطبته العصماء وطلب منهم بيعة. يحكي الحسين بن يعقوب في سيرة القاسم أن الناس انقسموا إلى عدة أقسام، منهم من بايع الإمام ويقصد هنا القاسم بن محمد، ومنهم من تردد، ومنهم من اشترط عليه، ومنهم من رد الأمر لزعيم قبيلته، ومنهم من قال نحن على أمرنا ورأينا في أيدينا. فلما رأى القوم هكذا تفرقت آراءهم وتباينت، استعان القاسم ببعض خطبائه من الرسيين ليعظموه ويرفعوا قدره بين الناس. فقام الشريف الحسن بن عيسى الرسي فحمد الله وأثنى عليه وذكر آل البيت وفضلهم وذكر الإمام وبين للناس أن هذا الإمام بمقام رسول الله فيهم وأن عليهم متابعته ليفوزوا برضا الله ونعيم الآخرة. لاحظوا كمية العنصرية في إطلاق كلمة الشريف على من وفد من الرس، أما اليمنيين فليسوا شرفاء كما يدعون. ولاحظوا التدليس في ربط رضا الله والجنة بهذه السلالة، وكأنهم وكلاء الله ونوابه في الأرض، وكأن رضا الله وجنته ورحمته وسخطه مرتبط برضاهم وسخطهم. ويا له من تدليس، ويا لها من شركية وثنية جاهلية هي أشبه بشركية قريش قبل الإسلام وعبادتها للأصنام. والفارق الوحيد أن هؤلاء الرسيين الجدد جسدوا الأصنام وآلهة الجاهلية في أشخاص يدعون القرابة والنسب بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويكذبون عليه ويحرفون دينه القويم الذي بعث به رحمة للعالمين، وليكون الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. مستمع الكرام، سنستمر معكم في سرد هذا التاريخ المرير للإمامة في اليمن. وبهذا تكون قد انتهت حلقة اليوم من برنامج عهد الظلام. في الختام تقبلوا تحياتي، كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وتحيات المخرج الزميل مجاهد بن سليم. ألقاكم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء بحول الله.

الشام جيبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه هم جزاته بطولية تزيل الهم هاشرم في الشموخ وعاشت ايامه

0: مع أبي الأحرار. رحلة نستطلع من خلالها المسيرة الفكرية والنضالية والتجربة الشعرية لرمز من أهم رموز النضال الوطني. مع أبي الأحرار من إعداد وتقديم فؤاد متاش. مع أبي الأحرار من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مثلت قصيدة كفر وإيمان فلسفة الزبيري ونظرته إلى الشعب والأحرار والعبيد والطغاة، فهو يكفر بالطغاة وبالعبيد ويؤمن بالأحرار وبالشعب كافة.
2: ويرى الزبيري أنه لو أيد حكم الطغاة وهادنهم ساعة واحدة فقد كفر بعزمته وبقدسية غضبته وأنات قلبه وبأحلامه وبشبابه الذي نذره لشعبه، وكفر كذلك بالشهداء الذين تراقبه أرواحهم من السماء.
1: كفرت بعزمتي الصامدة وقدسية الغضبة الحاقدة وأنات قلبي تحت الخطوب وأحلامه الحية الصاعدة، وعمر شباب نذرت به لشعبي وأهدافه الخالدة، وبالشهداء وأرواحهم تراقبني من عل شاهدة، إذا أنا أيدت حكم الطغاة وهادنتهم ساعة واحدة.
2: وأما العبيد فإن الذلة هي عادتهم، فهم كالشاة التي تخضع ليزارها الذي يذبح أمها أو أخواتها وإخوتها أو أبناءها ثم يعطيها برسيمة فتنسى كل شيء.
1: وتباع الشاة وتشترى من الذابحين ولا تعلم بكم تباع وتشترى، وتجرجر بالحبل فتحسبه وساما ومفخرة لها، وتعجب بلمعان السكين المصقولة. نعم، ما أشبه العبيد بالشاة.
2: هي الشاة تتبع جزارها وتنسى ببرسيمة ثارها، تباع وتشرى من الذابحين وتجهل في البيع أسعارها، يجرجرها الحبل في عنقها الذليل فتحسبه غارها، ترى مدية الذبح مسؤولة تضيء فتكبر أنوارها.
1: كذلك هم العبيد في كل زمان ومكان، ولكن الحر أبي كريم عنيد، إنه يكبر نفسه عن أن يكون سائمة ذليلة خاضعة.
2: وكذلك كان الزبيري أبو الأحرار، لقد تمرد قلبه على الظالمين وعاش مع الشعب وللشعب، شارك الشعب آلامه وأوجاعه، يثير طاقاته ويوقظ عزته ويضيء آفاقه المظلمة ويدفع الأهوال عنه.
1: هي الشاة لكنني الآدمي أكبر نفسي عن السائمة، تمرد قلبي على الظالمين ودنياهم الفضة الغاشمة، وعشت مع الشعب في خطبه المرير وآلامه الحاطمة.
2: أثير كوامن أعماقه وأوقظ عزته النائمة، وأغزو دياجير أغواره فأشعلها بالرؤى الحالمة، وأطرد أشباح كابوسه الرهيب وأهواله الجاثمة.
1: وإذا كان العبيد يؤمنون بالطغاة ويخضعون لأصواتهم ويدعنون لسلطة الأمر الواقع، فإن الحر يكفر بالطغاة ويأبى أن يكون عوناً للطاغية على الشعب.
2: يأبى الزبيري أن يجثو على قدميه خاضعاً للطاغية، فالطاغية هالك لا محالة، وإنما هو جثة محنطة، ويأبى الزبيري أن يلعق خنجر القاتل، فهو يرى نفسه ابناً للشعب ولسان الشعب وسيفه ودرعه، ومن هو هذا الطاغية حتى ينحني له رجل مثل الزبيري؟ إنه رغم تكبره وادعاءاته لا شيء في نظر الزبيري.
1: كفرت بعهد الطغاة البغاة وما زخرفوه وما زيفوه، وأكبرت نفسي عن أن أكون عبدا لطاغية توجوه، وعن أن يراني شعب الذي يعذب عونا لمن عذبوه، أأجثو على ركبتي خاشعا لجثة طاغية حنطوه؟
2: ألعقه خنجرا قاتلا لشعبي وأكثر فيه الولوه، أنا ابن لشعبي أنا حقده الرهيب أنا شعره أنا فوه، أتعنو لطاغية جبهتي فمن هو من أصله من أبوه.
1: ثم يقسم الزبيري هذا القسم الوطني التاريخي العظيم، يقسم بصوت عال ما تزال الدنيا تردد أصداءه حتى اليوم وستظل كذلك إلى الأبد.
2: وأقسم بالله خير القسم، وما صنته من كريم الشيم، وما خبأت مهجتي من همم، وما حملته يدي من قلم، وما هزني من إباء ودم،
1: وما اجتاحني من عميق الألم، وما اكتسحت عزمتي من قمم، لأرمي بقلبي في المزدحم وأمحو عن الشعب عار الصنم وأجعله عبرة للأمم.
2: ذلك هو الزبيري الثائر الحر الذي أحنى جباه الطغاة وقاد موكب الأحرار ودافع عن الشعب، وكان صوته وسيظل الصوت الأقوى والأبقى، وسيظل شعاره شعارا لكل حر في هذه الحياة.
1: سأمضي عنيدا فلا أنثني، وأحيا كريما فلا أنحني، وأرفع نحو السماء جبهتي كما ارتفعت جبهة المؤمن.
0: كنتم مع أبي الأحرار من إخبار

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
9: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا.

0: والباطنية العامة دكتوراه الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري طبيب عام جامعة صنعاء.
0: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
0: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
0: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
0: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
0: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
2: إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني.
2: قادرون
3: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. يسرني في مستهل هذه الحلقة أن نرحب بكم أجمل ترحيب، آملا أن تقضوا معنا أجمل الأوقات وأمتعها. أهلا وسهلا بكم في مقدمة حلقة جديدة، ونحن وإياكم نتجول لنتعرف على ذوي الإعاقة وذوي الهمم وضحايا الألغام ومخلفات الحروب من الذين واجهوا الصعوبات في حياتهم، لكنهم سعوا جاهدين لأن يتجاوزوا تلك الصعوبات مهما كانت التضحيات. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، أهلا وسهلا بكم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنلتقي بأحد الرجال الذين بذلوا جهدا كبيرا في خدمة هذه المحافظة وهذه المدينة بوجه خاص في مجال الكهرباء، رجل من الذين يقومون بخدمتنا في حالة الطوارئ والذين يقومون بالإشراف على العمل الميداني في مؤسسة الكهرباء، لكن الأقدار شاءت أن يبتليها الله سبحانه وتعالى بإعاقة حركية هي عبارة عن شلل رعاش، لكنه مع ذلك يبذل جهده ليتجاوز هذه المرحلة الصعبة والعسيرة التي جعلته طريح الفراش غير قادر على العودة مرة أخرى إلى عمله، نسأل الله أن يشفيه. أرحب في مستهل هذه الفقرة مستمعينا بضيفنا الكريم إسماعيل محمد السويدي من المصابين بشلل الرعاش، فأهلا وسهلا به أخ إسماعيل في مستهل هذا اللقاء. مرحبا بك وشهر مبارك وكل عام أنت بخير.
6: شهر مبارك وكل عام أنت بخير والحمد لله على كل حال.
5: عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك ومهنتك وأيضا بداية هذه الإصابة.
6: والله إسماعيل محمد محمد صالح، كنت في الكهرباء خدمة الكهرباء، وشاءت الأقدار حصل علي المرض هذا شلل الرعاش، ومشيت كل السعودية تعالى ورحت هناك ورحت هناك ما فيش أي كلام، جابوا لي علاج مدى الحياة استخدمه والحمد لله على كل حال.
5: الحمد لله على كل حال، نسأل الله أن يعافيك ويشفيك وأن يجبر بخاطرك. أخي الكريم، ما بداية حدثنا عن جهودك كرجل من المشاركين في خدمة الطوارئ في الكهرباء.
6: والله الحمد لله، إحنا في المنشآت ودينا الخدمات في المنشآت وفي الكهرباء بالحصون، والأمور كانت طيبة إن شاء الله كانت، ولكن الآن تعرضت لي بشلل الرعاش، ما فيش دوام ولا في قدم، مفرغ في البيت والحمد لله على كل حال.
5: طيب أخي الكريم، ضمن أفراد المنشآت الذين يحمون المنشآت الحكومية ومنها مؤسسة الكهرباء ويقوم بواجب التعاون في أوقات الطوارئ وخدمة الناس، ما هي أهم الأمور التي كنتم تقومون بها كأفراد يساعدون المجتمع ويسهمون في تحسين خدمة الكهرباء للمجتمع؟
6: قمنا في خدمة الكهرباء في المجتمع والحداثة على الكهرباء وفي حالة الطوارئ، تحركنا بالطوارئ مع أفراد الطوارئ.
5: طيب إصابتك متى بدأت وكيف، ما الذي حدث بالضبط؟
6: والله إصابتي قدم 3 سنين كذا، ويعني قسيت أمشي أمشي، كنت الحمد لله بسم الله يعني أشتد بي الألم وأشرب فوار أشرب برامول مهدي، والآن يعني تعرضت لجلدة وما عرضت أمشي.

0: بدأت الإصابة؟ أتحدث عن يعني كيف بدأت هذه الإصابة؟
1: بدأت الإصابة أنا كنت خدمة في البوابة ودخلت الغرفة مكيفة ورقت معني بين تحت المكيف بكرت وما الجنب هذا ما أقدرش أقوم عنه يعني قمت صميل أمشي
0: الجنب الأيسر
1: كامل.
0: طيب بعد أن شعرت بالألم في جنبك الأيسر وأنه ما يتحركش إيش اللي حدث؟
1: أتجلط زي الدم ورجعت نزلت للمكلة أتعالج في المكلة ومن المكلة رجعت فرت السعودية الدمام ورجعنا مصر الآن يعني لاقي حق مصر يعني تحسنت منه زي ما تقول 40%.
0: يبدأ هل أثر عليك أيضا حتى في الكلام؟
1: أي نعم لما يجي لي الألم اللي في مصر يأثر على الكلام يأثر على الكلام إذا قال الألم يأثر على الكلام طوالي.
0: طيب أخي الكريم بأسباب ضعف التشخيص الموجودة وبعض يعني النقص الطبي الموجود لدينا في اليمن سافرت إلى السعودية ثم إلى مصر، ما الذي قال له لك الأطباء في مصر عن حالتك؟
1: الأطباء في مصر قالوا ما معك إلا هذا، أنا رحت على أساس أن أفعل العملية، قال العملية ما فيش تهدي أي واحد عمل لك عملية هنا في الرأس بيعطل جنبك، ما بلا علاجك هذا تستخدمه مدى الحياة.
0: يعني هو رأى الأطباء يعني رغم أنه تشخيص
1: وليد النجيلي دكتور مصري قوة هو محمد صلاح مكان مشيت على الدكاترة حمد الدكاترة نفس الكلام الأول،
0: يعني يقول لك من الصعب إجراء عملية أو أي شيء لإنقاذ الجنب الأيسر
1: معك إلى قال إذا فعلوا العملية عطوا لك الجنب كامل، قال ما هو علاجك إلا هذا تستخدمه مدى الحياة لا بعد سنة وتعود ولا شوف عندك دكتور رافي مخاصب باطني هنا تمر على عنده تقول له أنا حالتي كان كذا والآن حالتي كذا، ورحت لعند الدكتور هذا البيئة قدام سيتي سنتر ما يعدل الدكتور مستشفى التنين اليوم يعني جابات العلاقة لمدة سوء أرجع واستخدم الأول.
0: بالنسبة للمراكز مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل مراكز الرياضة والعلاج الفيزيائي
1: قال لي الدكتور في مصر أنا رحت هناك سجلت بالجيم مصر ورحت درت يوم مع أقدر شغوم قال لي لا تمرنش تمرن حاجة بسيطة كده لا تمرن يستخدم أهم شيء العلاج العلاج ما يدورك في العلاج
0: يعني أجهزة العلاج الفيزيائي أو التدليك أو كذا تؤثر عليك
1: قال لي تؤثر عليك هذه الأجهزة هذا ولا الرياضة ولا الترياس قال حاول تكون تمشي حاول كده خلاص الآن قال إذا بين الشمس بضرك زيادة الحمام بضرك زيادة يعني تحافظ على نفسك مكان والزعل إذا جلت خلاص ما أقدرش أمسك نفسي تقوم جسدي كله اهتز.
0: طيب بعد ذلك أيضا هل الأطباء وأنت أيضا بقراءتك الشخصية عرفت يعني تفاصيل عن مرض شلل الرعاش وما الذي يؤدي إليه وكيف أسبابه؟
1: شوف هذا مرض شلل الرعاش يصيب من فوق 50 بس أنت يعني جاي عندك مبكر قال في 40 يعني جاي عندك مبكر له يجي من فوق 60 يعني يكون قد كبير السن لكن قال إن شاء الله هذا العلاج بيفيدك بعد سنة وارجع ما أقدرش أرجع ما فيش فلوس عند السنة العاملة دكاترة قال هي قال لي أنا مخ وأعصاب جراحة أنت دكتورك مخ وأعصاب باطنية
0: يعني ما لا علاقة للعملية
1: الجراحة ما مش على رجعنا ضحك قال له إحنا قدم أسبوع على الدكتور الدكتور مخ وأعصاب باطنية رحت لعنده جابت لي علاج قال استخدم العلاج لمدة شهرين مرجع واستخدم الأول.
0: طيب عفاك الله أخي الكريم هذه الـ الـ الـ الـ أو هذا الابتلاء أصابك وجعلك طريح الفراش ومع هذا أنت لم تستسلم للظروف وبذلت جهدك لتجاوزها، ما الذي قمت به أيضا لإعالة أسرتك؟
1: والله لا يعني أمشي أشوف أنا وقت الشمس ما أقدر أخرج بين الشمس
0: تأثر عليك
1: تؤثر علي على طول إذا مشيت تأثر علي طوالي ودوخ طوالي والحمس زيادة ما أقدر أجلس بينه ما بل أي مش حصل برد كذا يعني ما أجلس والآن أنا أحرف في مدرسة إدريس مجمع الخير يعني قوة الجوال أتنفع عن الجوال لذا والأمور إن شاء الله بتزين.
0: إذن أخي الكريم إصرارك على التحدي وعلى المواصلة لمشوارك في خدمة المجتمع أيضا دور جميل، أيضا انتقلت من كفرد منشآت تحرس منشآت الكهرباء وتضررت في تلك الفترة وما زلت اليوم تقوم بواجبك تجاه المجتمع رغم أن الوقوف صعب وبالذات الوقوف في الشمس أو الحركة، نسأل الله أن يوفقك أخي ويعينك وبإذن الله أن تتعافى مما أصابك الله به
1: إن شاء الله وشكرا لكم على زيارتنا والحمد لله الآن نحن يعني مش حالنا من هذا يعني بالذي موجود لك تبارك ربك.

0: كان يقول
1: ما هي رسالتك للمجتمع بشكل عام؟ وهم يرون بالذات في الشهر الكريم كثير من الأسر التي تعاني.
0: والله يا صاحبي ما أقول لك، ما يوصل عندنا ما أقول يوصل الغذاء إلا مشارع أو قري ومسمع ولا ما تحصلهم ولا يتسلي هذا يتسلي هذا ما في شيء ده تقريبا بعدهم يقول على سل الغذاء.
1: أخي إسماعيل نتمنى لك العافية والشفاء، ونتمنى أيضا أن تجد الجهات أن تجد رسالتك أذنا صاغية في الجهات المختصة، كونك إضافة إلى كونك مواطن هنا في مأرب وتقوم ب يعني جهود قمت بها سابقا كفرد في المنشآت وأيضا في خدمة الكهرباء وطوارئها، واليوم أيضا أنت تقوم بواجبك في خدمة التربية والتعليم من خلال عملك كحارس لمدرسة بنات تنتبه للطالبات وتقوم بواجبك على أكمل وجه. نتمنى لك التوفيق ونتمنى أيضا أن تجد رسالتك صداها في الجهات المختصة.
0: والله الحمد لله على كل حال، ولا نحن يعني في خدمة مدرسة حكومية وندي واجبنا هنا، عسى الله أن يفك الفرج من عنده والحمد لله.
1: الحمد لله. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام أشكر باسمكم ضيفنا في فقرة ضيف التحدي الأخ إسماعيل محمد السويدي، شكرا جزيلا له لإطلالته معنا، كما نشكركم أنتم مستمعين الحسن المتابعة والإصغاء. هدية البرنامج مستمعينا الكرام عبارة عن مبلغ 50,000 ريال مقدم للأخ إسماعيل من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، شكرا جزيلا له. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. في الختام مستمعينا هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبغوث السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل بالروح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي لا نقف عند سطح الكلام فقط، بل ننزل إلى جذور الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض معا بعض الأمثال، نفك المفردات، نبحر في المعاني، ونكتشف متى يضرب المثل. انتظرونا بعد الفاصل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هناك من يظن أن الهروب للأمام هو الحل، فيسد ثقبا بفتح ثقب آخر، أو يسد ثقبا صغيرا بفتح ثقب أكبر. وعن هذه المغالطة التي يقع فيها الكثيرون، وهذا ما يشير إليه المثل الأول في حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. هكذا يقول المثل، من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. لفهم عمق هذا المثل علينا تأمل المفارقة بين مفرداته. قضى دينه بدين أي سدد التزاما ماليا سابقا عبر اقتراض مال جديد، يعني التزام فوق التزام. وقضى دينه بمعنى سدد ما عليه بدين أي بقرض جديد. والضباء جمع ضبي، وهو الغزال البري المعروف بسرعته ونفوره، حيوان لا يحبس ولا يستأنس. غنمة معنى الغنم الأليفة والذي يسهل رعيه والتحكم به. إذن من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. المعنى مستمعي الأعزاء أن من يسدد قرضا قديما بقرض جديد فهو كمن يتوهم أن الضبا التي تعرف بجفونها صارت عنده غنما أليفة، وهو ضرب من المستحيل أن تروض الصيد حتى تصبح مثل الغنم. والقرض الجديد يعتبر الضبي، سيشرد منك غدا هذا الضبي ويطالبك بالركض خلفه لتسدد. العملية مجرد ترحيل للألم أو تأخير للألم وليست علاجا له، فالدين لم يسقط بل انتقل من داء إلى داء آخر مع احتمال زيادة الفوائد أو الضغوط. يضرب هذا المثل مستمعي الكرام في من يحل مشكلة بأخرى من جنسها دون أن يقترع الجذر. نعم، من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. الحلول التي لا تقتلع الجذور هي مجرد تأجيل للعاصفة. تذكروا دائما، لا يمكن ترويض الضباء في حظيرة الغنم، ولا يمكن إطفاء النار بنأر مثلها. يناظره في الأمثال العربية ما ذكره الأشبهي بلفظ: إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء، ولكن ذلك غرم على غرم. إذن من قضى دينه بدين كانت الضباء غنمة.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هناك مواقف في الحياة الشجاعة فيها ليست في المواجهة، دائما وغالبا ما تكون بعض المواقف ليست الشجاعة فيها المواجهة، بل في التراجع تماما، كما علمنا الأجداد في حكمتهم التي لا تخطئ حين قالوا احذر من السيل والليل والبعير الهيج. هكذا يقول المثل، احذر من السيل والليل والبعير الهيج. للوهلة الأولى يبدو المثل بسيطا، لكن مفرداته تحمل ثقل الطبيعة. السيل هو معروف، هو ذلك الماء المنهمر الذي لا يرحم، الذي يأتي من أعالي الجبال بقوة هادرة. والليل الظلام، وستار الظلام يغيب فيه البصر وتنكشف فيه المخاوف. والبعير الهيج هو الهائج، أي الفورة والغضب، عندما يكون في أشد غضبه، والجمل في قمة ثورته وهيجانه، يفقد هدوءه المعهود ويتحول إلى طاقة يعني لا تطاق ولا تقاوم. هذه الأشياء عليك أن تنتبه منها، هكذا يقول المثل، احذر من السيل والليل والبعير الهيج. والهيج هو الهائج المعروف الذي لا يمكن مقاومته، عليك أن تبتعد، تحذر منها، لأنه إذا هاج هاج. المعنى مستمعي الكرام، المثل يحذر من هذه الثلاثة الأشياء لا يمكن مجابهتها، لا يمكن مواجهتها. يجب عليك أن تواجه هذه الثلاثة الأشياء بحكمة، يعني دون أن تتعرض للخطر. هذا المثل يجمع لك ثلاثة أنواع من التهلكة التي يجب عليك أن تحذر منها. السيل، وهو يمثل الخطر المفاجئ والمكتسح الذي لا ينفع معه العناد. والليل يمثل الخطر الخفي الذي يباغتك من حيث لا تراه. والبعير الهيج هو يمثل الخطر الغاضب الذي فقد السيطرة على عقله، فلا مجال لمنطقه أو تهدئته. إذن احذر من هذه الثلاثة الأشياء. إذن مستمعي الكرام، يخبرنا هذا المثل ألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، فالانحناء للعاصفة أحيانا هو قيمة الحكمة، فليس كل التراجع هزيمة، بل قد يكون هو النجاة. وهذه الدلالة العميقة تؤكد أن الذكاء ليس في هزيمة هذه الأخطار، بل في تجنبها من الأساس. فالمواجهة هنا ليست بطولة، بل هي مجازفة خاسرة. احذر من السيل والليل والبعير الهيج، هذا مثل شعبي يضرب في تحذير شخص من مغامرة غير محسوبة. لا تلقي بنفسك إلى التهلكة بداعي الشجاعة، لأن هذه الأشياء لا تقاوم. احذر من السيل والليل والبعير الهيج.

مستمعي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول إن حب ما بقى وإن كره ما بقى. هذا المثل يشير إلى شخص ما، والمقصود أن هذا الشخص إذا أحب شيئا أحبه بكل تفاصيله ولم يبق مجالا لغير الحب والعكس تماما. هذا المثل يصف شخصا عاطفيا اندفاعيا لا يفرق بين جيد ولا رديء، بل يحكم عليه كله حسب حبه حسب كرهه المسبق. المثل هذا ليس مدحا بل هو ذم وهجاء، ويؤكد أن صاحب هذه الصفة إنسان غير موضوعي متحيز إلى جهة ما، لا يبنى على رأيه ولا يؤتمن على حكمه. إن حب دائما ما بقى وإن كره ما بقى، إن حب حب الكل وإن كره كره الكل. ما بقى بمعنى هذا مثل شعبي دائما يضرب في التوازن، يجب أن يكون لدينا توازن في من يعني دائما يعمم الحب هذا خطأ، أو يعمم الكراهية على كل شيء فهذا خطأ. فيرى هذا المثل القبيح يجب أن يكون يعني دائما قبيح، لا ترى بعين واحدة القبيح حسن إذا صدر عن من يحب، ويرى الحسن قبيحا إذا صدر عن من يكره. هذا النوع من الناس متمعين الأعزاء رأيه أسير قلبه وقلبه أسير هوى. إن حب ما بقى وإن كره ما بقى.

0: إذن مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة توجيهات الملكية السامية بتصريح أوضاع اليمنيين تجسد التزام المملكة القوي بدعم الشعب اليمني. وزيرة الخارجية تثمن المواقف الأردنية الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. مقتل وإصابة 250 عنصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية في عمليات هجومية للقوات المسلحة بمحور تعز. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تقدم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على التوجيهات الكريمة بتصحيح أوضاع اليمنيين في المملكة العربية السعودية. وأكد فخامة الرئيس في تدوينة على منصة إكس أن هذه التوجيهات السامية تجسد التزام المملكة القوي بدعم

المعتقد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رسالة جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ردا على رسالة سابقة لفخامته تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. وأعرب سمو أمير دولة قطر في رسالته عن اعتزازه بالروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص بلاده على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحها أو مصالحهما المشتركة. كما جدد سموه التأكيد على وقوف دولة قطر إلى جانب الجمهورية اليمنية وقضاياها ودعمها المتواصل للجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار فيها وصون وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية. ثمنت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة المواقف الأخوية الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مساندة الشرعية الدستورية ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأكدت وزيرة الخارجية خلال لقائها اليوم رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية فيصل الفايز أهمية التضامن العربي في إسناد اليمن خلال هذه المرحلة الحاسمة والحرص على تعزيز التنسيق والتعاون مع الأشقاء في الأردن لمواجهة التحديات المشتركة. واستعرضت الوزيرة تطورات الأوضاع في اليمن وجهود إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني هو السبيل لحماية اليمنيين وصون وحدة بلدهم وسيادة وسلامة أراضيه وإنهاء تسخير أرضه ومقدراته لخدمة أجندة النظام الإيراني، مشددة على أن مساندة حق الشعب اليمني في استعادة دولته وقراره الوطني تمثل ركيزة لحماية أمن الجوار والمنطقة. كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. من جانبه أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني ثبات موقف الأردن في دعم الشرعية اليمنية وتضامنه مع الحكومة في استعادة مؤسساتها، مثمنا الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة من بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية واستعادة الأمن والاستقرار، ورفض الأردن الاعتداءات الإيرانية مباشرة أو عبر أذرعها في المنطقة على الأردن ودول الخليج واليمن، مؤكدا أهمية حماية أمن المنطقة واحترام قواعد القانون الدولي. قتل نحو 100 عنصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية وأصيب 150 آخرون خلال عمليات هجومية نفذتها القوات المسلحة في محور تعز مسنودة بالمقاومة الشعبية في عدد من جبهات القتال ضمن عملية فجر اليمن. وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز في موجزه للمستجدات الميدانية خلال 24 الساعات الماضية بأن قوات المحور نفذت 5 عمليات هجومية في جبهات 40 شمالي المدينة والأقروض جنوبا والعينين وجبل حبشي غربا ومنطقة البيرين في أطراف الكدحة. وأوضح المركز أن القوات المسلحة تمكنت خلال العمليات من إسقاط 5 طائرات مسيرة للميليشيا وتدمير وإعطاب 6 مركبات ودبابة. وفي التفاصيل دحرت القوات المسلحة في جبهة الأقروض ميليشيا الحوثي من مواقع عدة عقب هجوم شنته ظهر اليوم ودمرت دبابة وعربة واستولت على طقم وأوقعت عددا من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح. وفي جبهة العينين بمديرية جبل حبشي شنت القوات هجوما خاطفا على مواقع الميليشية وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد، فيما نفذت في منطقة البيرين بجبهة الكدحة هجوما استهدف تجمعات ومعدات للميليشيا أسفر عن إحراق طقم ومقتل عدد من عناصرها وأسر آخرين. كما نفذت قوات محور تعز سلسلة عمليات هجومية في عدد من مناطق التماس بجبهات جبل حبشي وحققت تقدما في بعض المواقع وسط فرار عدد من عناصر الميليشية، فيما لا تزال العمليات العسكرية متواصلة. وذكر المركز في موجزه أن بقية جبهات المحور شهدت اشتباكات متقطعة وقصفا مدفعيا استهدف تجمعات وآليات وأسلحة للميليشيا، بينها تجمعات في فرزة صنعاء شرقي المدينة وأطقم في التبة السوداء بجبهة الضباب غربي تعز وطقم آخر في الجبهة الغربية، إضافة إلى استهداف دبابة في سفتيل في شمال شرقي المدينة. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي مع مديرة مكتب البنك الدولي لليمن دينا أبو غدا والممثلة المقيمة للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن نورة عوض الله سبل

تعزيز التنسيق والتعاون المشترك. واستعرض اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي إطار التعاون المشترك الذي وقعته المؤسستان على المستوى العالمي واختيرت اليمن ضمن 5 دول رائدة لتطبيقه إلى جانب نيبال وهايتي ولبنان وغانا، تمهيدا لإطلاقه رسميا خلال اجتماع وزاري يعقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026. وأكد الوزير الفقمي أن اختيار اليمن ضمن الدول الرائدة في هذا الإطار يعكس أهمية الملف اليمني لدى المؤسستين ويجسد عمق الشراكة التنموية الممتدة مع الجمهورية اليمنية، مشددا على أهمية أن تكون الحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بوصفها جهة التنسيق الحكومية مع شركاء التنمية شريكا أساسيا في تصميم محاور الإطار. واستعرض وزير التخطيط وأولويات الحكومة اليمنية في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها تسريع تنفيذ المحفظة المشتركة القائمة والموائمة الكاملة مع الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي 2027-2029 التي تعدها الحكومة أو تعدها الحكومة حاليا، إلى جانب تعزيز الاعتماد على المؤسسات والأنظمة الوطنية في التنفيذ. من جانبهما أعربت مديرة مكتب البنك الدولي لليمن والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عن تقدير المؤسستين لدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوصفها الشريك الحكومي الرئيسي، مؤكدتين الالتزام بتعزيز التنسيق مع الوزارة في جميع مراحل تصميم الإطار وتنفيذه بما يخدم الأولويات التنموية للجمهورية اليمنية. حذرت ندوة حقوقية عقدت بمحافظة مأرب من خطورة توظيف العملية التعليمية والمناهج الدراسية والمراكز الصيفية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كساحات وأوكار للتعبئة الإيديولوجية والسياسية والعسكرية وأثارها السلبية الخطيرة على وعي الأطفال ومستقبل الأجيال والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وأمن البحر الأحمر. وضعت الندوة التي نظمتها مؤسسة فتيات مأرب بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم بعنوان التعليم أم التعبئة إلى حماية التعليم من التوظيف الإيديولوجي والسياسي والعسكري وتعزيز آليات حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة واستغلالهم في التجنيد ودفعهم إلى محارق الموت. وأكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب أهمية حماية العملية التعليمية من التوظيف الإيديولوجي والطائفي والحفاظ على المناهج الدراسية باعتبارها أحد أهم المرتكزات في بناء وعي الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الجامعة للمجتمع اليمني. وحذر من خطورة ما تقوم به الميليشيات الإرهابية على مستقبل الأجيال وتغيير المناهج وتوظيف للمدارس والأنشطة التعليمية والمراكز الصيفية في التعبئة الفكرية والعسكرية. ويحول المؤسسات التعليمية من فضاءات للعلم والمعرفة وبناء الشخصية إلى أدوات لغرس الأفكار المتطرفة وتعزيز ثقافة العنف والصراع وتحويلهم إلى قنابل موقوتة. وتناولت الندوة التي شارك فيها تربويون وحقوقيون ومهتمون بقضايا التعليم وحقوق الطفل 3 أوراق عمل عن تحريف المناهج الدراسية وتوظيف التعليم إيديولوجيا في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ومن تجنيد الطفل إلى تشكيل الجيل، المناهج والمراكز الصيفية ومسارات التعبئة الحوثية في اليمن والحماية القانونية للطفل أثناء النزاعات المسلحة. انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة توجيهات الملكية السامية بتصحيح أوضاع اليمنيين تجسد التزام المملكة القوي بدعم الشعب اليمني. وزيرة الخارجية تثمن المواقف الأردنية الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. مقتل وإصابة 250 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإرهابية في عمليات هجومية للقوات المسلحة بمحور تعز. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. دمتم ودام الوطن في نصر وعز في أمان الله.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة، يعمل تأمين أي شيء مشبوه. أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
0: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
5: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
0: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
5: أمراض الباطنية العامة،
0: أمراض الجهاز الهضمي،
5: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
0: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
5: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً.
0: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
5: للحجز والاستفسار
0: 718-758-622
5: 777-396.

0: تقدم.
1: إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
2: المستمعون الأعزاء، والصداح مرجعه الصدى، والطل يؤثر الندى، وعبر الأثير تتواشج الأهواء. أرحب بكم في الحلقة 26 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا بكم. المستمعون الألباء، في حلقة اليوم سنقف وإياكم على جديد الملفوظ وما يقوي دعائمه من مخزونه المحفوظ، ومن ذلك لقن. اللقن بفتح اللام وكسر القاف في مأرب وخاصة مناطق الجبال تسمية للإنسان الذي يكون حاضر الإجابة وسريعها والتعليق مع ذربة في اللسان أو الكلام، ومن به ذلك يوصف باللقانة، وخاصة إذا كان ما يحدث من كلامه لم يكن متوقعا أو منتظرا منه، كما يطلق على الطفل الذي لا يحترم أو يجل الكبير فيرد على الكلام بمثله أو يعلق بكلام فيه جرأة، وأكبر من سنه يقولون له بطل لقانة. واللقانة من الصفات المتضادة، فهي لها ما هو ممدوح ومقبول ومحبوب، وفيها ما هو سامج ممجوج لا يستحب، وذلك خاضع أو بحسب المواقف والأشخاص ومقدار أو درجة هذه اللقانة. واللقانة في اللهجة غالبا تطلق على الشق السيء والوصف الواقع لذرابة اللسان. واللقانة تسمية عربية فصحى جاءت في لغة العربي من الفعل لقنا، قالوا لقن الشيء فهمه، وغلام لقن سريع الفهم، والتلقين كالتفهيم. وفي حديث الأخدود انظروا لي غلاما فطنا لقنا، قالوا والاسم اللقانة، وهي معان تتواشج وتؤيد معناها في اللهجة. مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات لكد. لكد بفتح اللام والكاف. اللكد في لهجة مأرب تسمية كما ذكرها لي أحمد عدلان، وخاصة في مناطق كالجوبة وغيرها تعني حقيقة الضرب باليد أو الضرب عامة. لكد فلان فلانا يلكده لكدا فهو لاكد له، وهو ملكود أي ضربه فهو مضروب. والملكدة من الناس الذليل القابل للضرب الذي لا يثور لكرامته، كما تسمى آلة دق الأشياء كالبهارات ونحوها ملكد، والجمع ملاكد، ولعل التسمية جاءت من ذلك. واللكد أيضا اسم جاء من هذا الوصف. واللكد بمعنى الضرب، والملكد اسم للمدق في اللهجة جاءت من الفعل لكد. قال صاحب لسان العرب لكده لكدا ضربه بيده أو دفعه، ويقال لكد الوسخ بيده ولكد شعره إذا تلبد. ورجل لكد النكد لحز عسير. والألكد اللئيم اللزق بالقوم أو اللاصق بالقوم. ولكاد وملاكد اسمان، والملكد شبه مدق يدق به، وهي معان تؤيد وتؤدي معانيها كما هي في اللهجة. وفي معجم الرائد لكده بيده ضربه بها ودفعه بها، وتلكد الشيء لزم بعضه بعضا. المستمعون الأعزاء، من المفردات أيضا يقولون لكع. اللكع في لهجة مأرب لها دلالات ومعان، فهي تعني البحث عن الشيء بشدة لشدة الحاجة إليه، كما أن لكع تعني صدمة أو انصدم بالشيء، ولكع الشيء صدمة، واللكاعة اللؤم، واللكع اللئيم، وهي تسمية فصحى جاءت عن لكع. قالوا لكعته العقرب لسعته، ولكع الولد ضرب ضرع أمه أو ثديها عند الرضاع. وما جاء هنا بمعنى الضرب وصدم الشيء كما في اللهجة. ولكع الرجل يلكع لكعا، ولكاعة لؤم وحمق ودناءة، وضيق الصدر أيضا لكع. وهناك رأي للدكتور عبد العال، فهو يرى أن فصيح هذه المفردة بالهمزة لكع وليس بالعين، أي أن لكع أصلها لكع. قال نقول في دارجتنا تلكع فلان تباطأ، والأصل تلكع وأبدلت الهمزة عينا. كذلك من المفردات لك بفتح اللام وتشديد الكاف. اللك في اللهجة هو الضغط بالكف والضم للشيء حتى يفسد استواؤه واستدارته، مثل ذلك الإناء المدور أي كالطعج، ولك فمه ضغطه بمجمع كفه. ولك فلان الإناء يلكه لكا، فهو ملكوك ضغطه فعوجه وأفسد وشوه استدارته. واللك كله بمعنى ضم الشيء حتى يعوج، سواء كان مستديرا أو مستويا. ولك لقف فلانا ضمه بشدة، سواء كان في عراك أو منعه من النطق بكلام مذموم، وقد يؤدي إلى تساقط بعض الأسنان أو خروج الدم. وفي المثل يقولون لقف ملكوك، وهو يضرب في عدم القدرة على توضيح الكلام وبيان المراد، وهو معنى مجازي. ويضرب كذلك في من به مرض أو ما يسمى لوق لا يستطيع الكلام، كما يقال لكلك الشيء للمبالغة والإكثار، واللك الدفع في الزحام. وهي تسمية فصحى جاءت من اللك، ولكك جاء في اللسان اللك الضغط. قال ابن فارس في مقاييس اللغة اللك اللام والكاف أصيل يدل على تداخل في الشيء من ذلك اللكيك، وهو اللحم المتداخل في العظام، ويقال التك القوم ازدحموا. واللك الضرب والدفع خاصة في القفا، وهي مثل صكة، واللكاك الزحام، وعسكر لكيك متضام متداخل. والتك الرجل في كلامه أخطأ في عدم الإقناع، والتك القوم ازدحموا، واللكة الشدة، والدفعة والوطأة، وناقة ملكة أي سمينة، ولكه ضغطه، والتك الوردة تداخل بعضه في بعضه الآخر، واللكيك المتضام المتداخل. المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات لمص بفتح اللام والميم. اللمص في لهجة مأرب يقصد به البريق واللمعان للأشياء والوميض. لمص الشيء أو البرق يلمس لمصا ولمصة ولميصا، أو مضى ولمع وبرق. وقد يكون اللمص للشيء عن قرب أو بعد، كما تنطق في بعض المناطق لمص لومص لومصة، وكما يقولون أيضا تلامص يتلامص أي لمع. والضوء أو السراج يلومص أو يتلامص في الليل إذا كان بعيدا، ويرى للناظر ويبدو له فيظهر ويختفي. وكذلك النجوم في السماء، وكل جديد لا تزال له إشراقة وبريق يقال إنه يلومص. وكذلك ابتهاج الوجه وسروره ونضارته وإشراقه يقال يلومس، أو إذا مسح بكريمات تجعله لامعا. وكذلك العيون إذا بدا عليها بريق فبرقت، سواء من فرح وسرور أو غضب يقال تلومس. وعيون الدم أي القط تلومس في الظلام لومصة. واللومصة والتلامس جاءت عربية فصحى كما هي متداولة في لهجة مأرب، ومصدرها الفعل لمص، وهو من المعنى المعجمي الذي يصف به تناول الأشياء كالمزعفر الذي له بريق ولمعان، وهو إشارة عن بعد توازي ما جاء في اللهجة، وهي مما أهمل في المعاجم، وهي لغة حمير العربية اليمانية كما يرى زيد عنان والإرياني. المستمعون الأعزاء، هنا نطوي أوراق حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين تقبلوا خالص التحايا، دمتم بخير وإلى اللقاء.

كيف استهدف الحوثيون الإماميون الجدد أهداف الثورة السبتمبرية هدفا بشكل ممنهج ومدروس في 6 سنوات فقط؟ كيف دمر الحوثيون مكتسبات عقود من الثورة وإنجازاتها وظهروا بشكل علني أعداء لثورة 26 من سبتمبر ولرموزها؟ كيف ينظر الإماميون الجدد للوحدة والديمقراطية والانتخابات والمساواة والمشاركة في السلطة؟ وما هي جرائمهم في حق التعليم والآثار والتاريخ والهوية اليمنية؟ بعد أكثر من 50 عاما من التعايش المجتمعي في ظل الحكم الجمهوري، كيف أعادت العصابة الحوثية الفوارق والامتيازات والعنصرية بين الطبقات وأحيت الخلافات بين فئات المجتمع؟ بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص موضوع هذه الحلقة. مرحبا بكم.

0: من الشواهد التي تدلل على عظمة ثورة 26 من سبتمبر أن ألد أعداء هذه الثورة المجيدة لا يستطيعون المجاهرة بكرهها وعداوتهم لها، تجدهم يتخافتون في مجالسهم ولقاءاتهم الخاصة، ويصفون ثورة 26 من سبتمبر المجيدة بالانقلاب على أصحاب الحق، لكنهم في الوقت نفسه وعلى استحياء يدعون أنهم يمثلون الجمهورية ويحتفلون بذكراها وأعيادها. يدعي هؤلاء أنهم جمهوريون خوفا من ازدراء المجتمع لهم واتقاء للعنات الصغار قبل الكبار، ويذهب بعضهم إلى تصوير يوم النكبة، وهو اليوم الذي سيطرت فيه عصابة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء، على أنه منجز جمهوري بكل وقاحة وبلا أدنى شعور بالخجل. تعد نكبة 21 من سبتمبر 2004 على النقيض تماما لمبادئ ثورة 26 من سبتمبر 1962، ويعد المشاركون في صناعة هذه النكبة أعداء حقيقيين لها. ولهذا عملت أيادي العصابة الآثمة والملوثة بدماء اليمنيين على استهداف مكتسبات هذه الثورة المجيدة التي جاءت لتحرر الإنسان اليمني من الكهنوت السلالي وتحفظ له كرامته وكبرياءه وحقوقه. يكفي أن نتأمل أهداف ثورة 26 من سبتمبر ونسقطها على واقع اليمن بعد أكثر من 6 سنوات من سيطرة عصابة اللصوص الحوثية على العاصمة وعدد من المحافظات، لندرك أن نكبة الحوثيين هي استهداف مباشر للجمهورية وأهدافها وقيمها ومبادئها ومكتسباتها. الهدف الأول التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. بمجرد سيطرة عصابة اللصوص الحوثيين على صنعاء ذهب وفد حوثي رفيع إلى إيران ليؤكد الوصاية الإيرانية على اليمن. قابل ذلك إعلان مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة بيد إيران وتابعة للثورة الإيرانية، وهو الاستعمار الجديد. وعلى المستوى الداخلي عاد الاستبداد الإمامي البغيض، وعادت العنصرية العرقية والفوارمعية على يد الأسر انتسابها إلى الهاشمية في اليمن، كما أحيت النعرات المناطقية والمذهبية وحاولت تقنين تلك الفوارق بإصدار وفرض قانون الخمس الذي يقوم على مبدأ تقسيم المجتمع في خطوة عنصرية ناسفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز. الهدف الثاني بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها. استهدف الحوثيون الجيش اليمني بشكل ممنهج بعد سيطرتهم على العاصمة، وقاموا بإقصاء وتصفية وتهجير وملاحقة الكوادر العسكرية والأمنية، وحرموا أفراد الجيش من المرتبات إلا من يقاتل معهم، وملشنوا القوات المسلحة، ووزعوا الرتب والنياشين على اللصوص وقطاع الطرق، ثم استخدموا أسلحة الدولة في قصف منازل اليمنيين وقتلهم والتنكيل بهم واستهداف الأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج. الهدف الثالث رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. بعد سيطرتها على صنعاء سخرت عصابة اللصوص الحوثية كافة موارد وإمكانيات الدولة ومخصصاتها المالية بما فيها موازنات التعليم والصحة ودعم الغذاء لشن الحرب ضد اليمنيين، بعدما وصفتهم بالإرهابيين والدواعش والمرتزقة والعملاء والخونة والمنافقين، كما قامت بعمليات نهب ممنهجة لأموال اليمنيين وحرمتهم من مرتبات تباتهم، وقابل ذلك ثراء فاحش لقياداتها والعاملين معها. هذا السلوك الإمامي المعروف لدى اليمنيين أنتج أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وجعل 85% من اليمنيين على حافة المجاعة بحسب تقارير دولية، وحرم ملايين اليمنيين من حقهم في التعليم فتنامت نسبة الأمية، إضافة إلى انهيار القطاع الصحي وما ترتب عليه من انتشار أوبئة وأمراض الأزمنة الغابرة مثل الكوليرا وشلل الأطفال، بعد أن كان النظام الجمهوري قد نجح في القضاء على هذه الأوبئة خلال العقود التي سبقت نكبة الحوثيين. الهدف الرابع إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف. كانت الجمهورية قد قطعت شوطا كبيرا في مضمار الديمقراطية، أما اليوم وبعدما سيطرت السلالة الكهنوتية على صنعاء فقد أصبح الحديث عن الديمقراطية والانتخابات مجرد خيال ووهم إلى أن تزول هذه العصابة، وبدلا من ذلك تحاول السلالة فرض رؤيتها لطريقة الحكم من خلال النموذج الإيراني ونظام الولي الفقيه وتكريس القائد العلمي والمرشد الذي تتجاوز صلاحياته الدستور والقانون ولا يخضع لشروط الاختيار والانتخاب الشعبي باعتباره مفوضا من الله حسب زعمهم. الهدف الخامس: العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة. حالة عدم الاستقرار التي صنعتها عصابة الحوثي منذ العام 2004 كان بمثابة بيئة خصبة لتلك القوى التي تسعى إلى تقسيم اليمن، كما أن هذه العصابة طبقت إجراءات اقتصادية وسياسية انفصالية، ومنها استهداف القيادات الجنوبية في صنعاء واستحداث جمارك في حدود المحافظات ومنع التعامل بالعملة النقدية الورقية. زد على ذلك أن بقاء ميليشيات الحوثي مسيطرة على عاصمة البلاد أحد أسباب انهيار اليمن وتقسيمه، إذ لا يمكن القبول بأن تكون عاصمة اليمنيين تحت سيطرة سلالة طائفية لا تمثل حتى 5% من اليمنيين. أما عن الوحدة العربية فهم يتعاملون مع وقوف دول التحالف العربي إلى جانب اليمن خيانة وعار، كما وصفوا مساندة الجيش المصري لليمن في ثورة 26 سبتمبر بالغزو، كما ينظرون إلى المحيط الإقليمي والعربي مجرد مساحات للنفوذ وأهداف لمغامراتهم العسكرية المستقبلية، لكنهم في المقابل يسلمون اليمن للهيمنة الإيرانية ويعتبرون ذلك بطولة وشرف. الهدف السادس: احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم. لا يمكن لعاقل أن يقول إن عصابة اللصوص الحوثية تحترم مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو تلتزم الحياد والسلام والتعايش العالمي، فشعار هذه العصابة هو الموت للشعوب الأخرى، وقد أعلنت مرارا أنها لا تعترف بالأمم المتحدة ولا مواثيقها، كما تسببت بعزل اليمن بشكل كامل عن العالم بممارساتها وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان التي لم تتوقف منذ ظهورها حتى هذه اللحظة. تنتهك هذه العصابة القوانين الدولية على مدار الساعة، تزرع الألغام وتقتل وتجلد النساء والأطفال وتهجر اليمنيين وتفجر منازلهم وتنهب أموالهم وتستهدف النازحين وتحاصر المدن وتقصفها بالصواريخ وتمارس التمييز العنصري وتحرم اليمنيين من حق الاعتقاد والتعبير والتعلم والصحة والتنقل والسكن وترفض السلام وإنهاء الحرب وغيرها من الانتهاكات. ومن خلال ما سبق يمكن إدراك الفرق بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص، إنه الفرق بين الحق والباطل والعدل والظلم والعلم والجهل والحرية والعبودية والعنصرية والمساواة والنور والظلام بين الثرى والثريا. ألقاكم في الحلقة القادمة. برنامج بالمسند.
1: على فجر يوم صبر، فيا ضحوات المنى قطر، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى

سبقنا الربيع نبشر بالموسم الطيب. وماذا؟ سؤال على حاجبيك. نزنبق في همسك المذهب وسرنا خشودا نطير الدروب بأفواج ميلادنا.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
5: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
4: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
5: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
4: أمراض الباطنية العامة،
5: أمراض الجهاز الهضمي،
4: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
5: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
4: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
5: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
4: للحجز والاستفسار
5: 718 758

0: بينهم مئات الأطفال والنساء
1: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
0: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
2: قتلوا النساء والأطفال.
3: خطفوا الشيوخ والشباب.
4: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم.
2: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم. السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، والتي نستعرض فيها قيام جماعة الميليشيا الحوثية بهدم وتدمير المساجد، ابتداء من مساجد دماج في صعدة شمالا وصولا إلى مساجد كريتر في عدن جنوبا.
5: وريحب
6: غو
5: هيا عد قوموا
6: أنه قو
5: قوموا نش نفجر الجامع.
6: ها قل عسكر ذا الحال،
5: ما رأيكم نفجر انتو داخل؟
6: لا لا عنقوم يلا يلا
5: قوموا حركوا. بزوا الشعارات، بعدوا الشعارات، ولا عن فجر الجامع بالشعارات. يلا صح الختمه، بز الجهاز الجهاز الجهاز ان يشغلونا صلاه التراويح وقران
6: وتوحيد. احنا في الجبهه
2: يفخخون مساجد اليمنيين المسلمين، ثم ومن على مقربة منه يوثقون وبكل صفاقة إجرامهم وهم يفجرون بيوت الله ويطلقون زعيقهم المعروف الموت لأمريكا. هذه هي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية.
7: وحدها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا من تستهدف بيوت الله التي يذكر فيها اسمه وتتجاوز المحرمات. 740 مسجدا تعرضوا للتفجير والنهب والقصف من قبل الجماعة. احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى، تليها محافظة صعدة ثم تعز وغيرها من المحافظات، وحولت البعض منها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واختطفت 150 من أئمة المساجد وخطبائها وزجت بهم في السجون لرفضهم توجيهات الميليشيات باتباع الخطاب المذهبي والطائفي. ذاك ما أفصح عنه وزير الأوقاف في الحكومة اليمنية أحمد عطية.
8: وزير الأوقاف عندما تحدث عن هذه الأرقام فكان ذلك بموجب إحصائيات دقيقة لدى وزارة الأوقاف والإرشاد، أحصت هذه الاعتداءات فكانت أكثر ما يقارب 150 إمام مسجد مختطف لدى الميليشيات الحوثية، وأكثر من 750 مسجد بين تدمير جزئي وتدمير كلي في عاصمة صنعاء وفي صعدة. حتى صعدة تعرضت فيها المساجد للقصف والتدمير بأيدي أهل صعدة.
7: لا يحتاج الأمر إلى دليل، فمسجد الخير والاعتصام والكوثر والأنصار في مدينة تعز نماذج لاستهداف الميليشيات للكثير من المساجد بالقصف المدفعي بهدف إنهاء رسالتها التنويرية والإشعاعية. يقول مراقبون
9: هم يستهدفوا هذه لأنها مركز إشعاع المساجد وهكذا.
7: أهداف غير وطنية وغير سليمة هي تلك التي تخفيها الميليشيات الحوثية الإيرانية من وراء استهدافها للمساجد واختطافها لأئمتها كما يرى اليمنيون.
2: استهداف الحوثيين للمساجد ودور القرآن ملمح بارز من ملامح مسيرة التكفير والتفجير منذ بداياتها. وإذا كان الإعلام الدائر في فلك إيران يحاول أن يغطي الجرائم بمغالطاته، فإن اليمنيين باتوا يعرفون اليوم كيف تحولت مساجد الله إلى أماكن تفضح قبح هذه الميليشيا الخبيثة وحقدها على اليمنيين وعقيدتهم. حول الحوثيون المحراب إلى مكان للهو والعبث، وأصبح المسجد مكانا للمقيل والتسلية، وتراكمت الأوساخ.

0: في المساجد بشكل يفضح ممارسات هذه الجماعة وعدائها الذي تكنه ليس فقط على مخالفيها وإنما على مساجد الله التي ظلت لمئات السنين مصانة ومقدسة وأماكن لاستراحة النفوس والتقرب من الله. هذا الرجل ينقل لنا من أحد مساجد مديرية بيحان في محافظة شبوة بعد تحريرها من الاحتلال الحوثي الحال الذي أصبحت عليه بيوت الله في المنطقة بعد أن تم طرد
1: حسنة. هذا ضاحية المزبلة مزبلة يرمين. طبعا هذا الزبادي الأصفر خصوصي تبعهم ما نشوفه إلا معهم هذا الزبادي والحقين هذا الأصفر. وها كيف تركوا المسجد مكان التخازين؟ هذا المسير القرآني ها؟
2: هل هذا المسير القرآني؟
1: هذا مسيرة شيطانية. انظروا إلى المسجد مقر للنوم مقر للراحة مقر عسكري لأمورهم العسكرية للتخازين وغيرها. هذه زبائلهم وبقايا أكلهم ولا يكلفوا أنفسهم حتى عناء أن يرموا الزبالة من داخل المسجد قبحهم الله. هذا المسجد وتجي وبكل بجاحة الثقافة القرآنية. هذا الثقافة القرآنية في الورق وهذا الثقافة القرآنية في الأرض. هذا الثقافة القرآنية في الورق وهذا الثقافة القرآنية كما شاهدوها في الواقع. المسجد قلبوه مزبلة. بيت الله قلبوه مزبلة.
0: الميليشيا المعتدية على كل المقدسات بدت حريصة على تنويع اعتداءاتها على المساجد. فوفقا لتقرير صادر عن برنامج التواصل مع علماء اليمن فقد انتهك الحوثيون حرمة 750 مسجدا. أما أشكال الانتهاكات فجاءت بحسب التقرير على النحو التالي:
3: تفجير 80 مسجدا، قصف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة 41 مسجدا، احتلال 157 مسجدا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، احتلال 27 مسجدا وتحويلها إلى مقرات للميليشيا، اقتحام 117 مسجدا ونهب محتوياتها، مداهمة 178 مسجدا والقيام بفرض خطباء وأئمة فيها بالقوة، اختطاف 150 من الأئمة والخطباء والمصلين. الإحصائية المرعبة التي شملها التقرير لا توثق لكل اعتداءات الميليشيا، كما أنها تكتفي بإيراد المسجد في بند واحد من بنود الانتهاك، وإن تكررت بقية الانتهاكات في المسجد ذاته.
0: ورصد التقرير ذاته أن الحوثيين فجروا وقصفوا مئات المساجد واختطفوا عشرات الأئمة في عدد من المحافظات اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين اختطفوا 150 من الأئمة والخطباء ووثق ما ارتكبه الحوثيون طوال 4 سنوات منذ حربهم على منطقة دماج بمحافظة صعدة عام 2013 وحتى نهاية عام 2016. وكان لأمانة العاصمة النصيب الأكبر منها بواقع 282 مسجدا، تليها محافظة صعدة بواقع 115 مسجدا. ليس غريبا على ميليشيا تقتل النفس التي حرم الله، ليس غريبا عليها أن تعتدي على أماكن تتعبد فيها هذه النفوس وتسكن فيها الأرواح. فمن يقتل الإنسان يصبح كل شيء في نظره مباحا وطبيعيا، حتى وإن كان تفجير المساجد وهدمها واستباحتها والعبث بمحتوياتها.
4: قبل أن أتكلم عما فعلته الميليشيا ببيوت الله، الميليشيا تقتل تزهق الأرواح، تيتم الأطفال، ترمل النساء. المواطن اليمني أعظم حرمة من المسجد، أعظم حرمة من الكعبة. فكون هذه الميليشيا تقدم على قتل الأبرياء وتزهق الأرواح، أرواح المسلمين، إذن فليس مستغرب عليها أن تعبث بالمسجد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الكعبة: لئن تتساقط الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذه الكعبة المقدسة المبجلة التي نقدم أرواحنا دفاعا عنها بكل رضا، هذه الكعبة التي يطوف بها الملايين من المسلمين يحبونها يجلونها.

0: هي حرمة المسلم أعظم منها. فإذا كانت هذه الميليشيا قد أقدمت على انتهاك حرمة المسلم في اليمن، فليس غريبا عليها أن تنتهك حرمة المساجد.
1: الحوثية حركة معادية وباغية على كل شيء، لا يقيد حركتها مواثيق ولا عهود أو مقدسات ولا قوانين أو أعراف. لذلك كانت المساجد ودور القرآن ومحاضن العلم هي العدو الأول لهم بعد الإنسان في اليمن. الواضح أن الميليشيا الانقلابية لو كان بيدها أن تدمر جميع المساجد في اليمن لفعلت، لكنها تقوم بتفجير المساجد في المناطق الخاضعة لها بشكل كلي والتي لا يوجد فيها من يقول كلمة لا. لكن المناطق التي لا زالت تخشى من انتفاضها وتقلق من ردود أفعال أهلها تقوم بتغيير الخطباء فيها وإحلال آخرين من التابعين لها والمنغمسين في فكرها الحوثي السلالي ومذهبها المتطرف. ولكن قد تتساءل عزيزي المستمع، لماذا لا تستفيد هذه الجماعة من المساجد وتحول منابرها لتصبح منطلقا للترويج لخطابها بدلا من تفجيرها؟ يجيب على هذا التساؤل الدكتور محمد بن موسى العامري، نائب رئيس هيئة علماء اليمن ومستشار رئيس الجمهورية.
2: ذات مرة في مؤتمر الحوار الوطني سألت أحد قادة الحوثيين بعد أن فجروا مسجد كتاف، وقلت له لماذا تفجرون المساجد؟ كان الأولى أن على الأقل تستفيدوا ونتصلوا فيها، أنتم يدعونكم من أهل الإسلام ومن أهل الدين، ليش ما تصلوا فيها بدل ما تفجروها؟ قال لي هذه مساجد منافقين. إذن البعد الأول الذي ينطلقون من في تفجير المساجد أنهم يكفرون مخالفين، فهم في الحقيقة التكفيريون، يرمون غيرهم بالتكفير، ولا في الحقيقة أنهم يحكمون على مخالفهم الذين ليسوا على مذهبهم ولا معتقدهم بأنهم يعني منافقون أو بأنهم كفار. من هذا المنطلق يستبيحون بعد ذلك الدماء ويستبيحون الأموال ويستبيحون المساجد ويستبيحون كل الحرمات، لأنه إذا قد أسقط رابطة الإسلام بينه وبين مخالفه فما دون ذلك يعني خلاص انتهت المسألة. هذا البعد الأول. البعد الثاني أنهم أصحاب مشروع فكري عنصري عقائدي متطرف مغالي، ولهذا لا يرون أبدا أن هناك من هو على دين أو على الجادة أو على أي منهج سوى ما هم عليه من التعصب والتنطع في هذا الاتجاه. البعد الثالث هو أنهم يرسلون رسالة عنيفة إلى المجتمع ظنا منهم بأنهم بهذه الأعمال سيزرعون الرعب والترويع في المجتمع من خلال تفجير المساجد، تفجير البيوت، تفجير لكي يعني يتمكنوا من تمرير مشروعهم السياسي عبر بوابة العنف والترويع والإرهاب والقمع وما شابه ذلك، ويعني يتوقعونهم سيحيون مآثر أسلافهم الذين كانوا يعملون السيف ويعملون القتل في اليمنيين حتى يتمكنوا من يعني التسيد على الآخرين. أكيد بكل تأكيد هذا الجماعة جماعة دموية، جماعة إجرامية، يعني تتباهى بأنها قتلت الآلاف من الجنود ومن الجيش. الجهة التي يعني تستبيح الدماء يسهل عليها بكل بساطة أن تستبيح المساجد. هي جماعة لا تعرف طريقا للسلام، لا يعرفون التعايش مع الآخرين، لا يعرفون إلا أنهم سادة والبقية من بقية الشعب اليمني يجب أن يكونوا تحت خدمتهم ومسخرون لمصالحهم ومنافعهم. بكل تأكيد يعني هذا التوجه وهذا المسلك لا يمكن أن يكون مقبولا من عامة أبناء الشعب اليمني، ومن ثم فإن خطرهم يتمثل في كونهم أداء أيضا لغيرهم، ليس لديهم منطلق وطني أو مشروع وطني، وإنما هم آلة للمشروع الإيراني الصفوي في المنطقة، ومن ثم يريدون أن يكونوا يعني أداة من أداة هذا المشروع الذي يهدد ليس فقط الشعب اليمني ولكن يهدد دول الجوار، يهدد المجتمع الإقليمي، يزرع الفتنة في الشعب اليمني. ولذلك ترون أنهم لا يمكن أن يعبروا أن يمرروا مشروعهم إلا بإثارة الفتنة وإثارة الفرقة، كما كان يفعل اليهود من قبل في إثارة النعرات والخلافات، فالناس ما زالوا يفعلون اليوم كذلك. المشروع الحوثي لا يمكن أن يقوم إلا على أمرين أساسيين: واحد التفريق في المجتمع وزراعة الفتن بين الناس، الثاني وهو منابت الجعل و

0: بعض الناس عن دينهم عن المساجد عن بجدون خصومهم بدرجة أساسية هم منابة العلم، منابة الجامعات الشرعية، المعاهد الشرعية، المساجد، دور القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الناس إذا توقعوا وفهموا دينهم وفهموا إسلامهم على الوجه الصحيح الكتاب والسنة تحصلوا منهم، فلذلك هم في توجههم يتجهون نحو تجهيل المجتمع وإبعاد المجتمع عن دينه حتى يستحمروا المجتمع.
1: الخلل عند هذه الميليشيا والعداء الذي تكنه للشعب اليمني لا يكمن وراءه البحث عن تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية فقط، فالمشكلة في عقيدتهم التي ترى أنهم أسياد ونحن عبيد، وأننا على ضلال، وأنهم وحدهم على طريق الحق. حول المسألة العقدية يشرح لنا الدكتور محمد عيضة شبيبة، مستشار رئيس الجمهورية ووكيل وزارة الأوقاف، يشرح نظرة الحوثيين لغيرهم ومشكلتهم الحقيقية معنا نحن اليمنيين.
2: البعد العقدي لهذه الميليشيا هي لأنها ترى أنك كافر ومسجدك مسجد ضرار، إذن طبيعي جدا أن يفجر. هذا هو البعد العقدي عند هذه الجماعة، عند هذه الميليشيا، ولا بد أن يفهم أبناء اليمن عقيدة هذه الجماعة وفكر هذه الجماعة وتراث هذه الجماعة. المسلم لا يمكن أن يفجر مسجد، لا يمكن أبدا، لكن هم يفجروا لأنهم لا يروننا على الإسلام ويرون أننا كفار تأويل، وبالتالي مساجدنا مساجد ضرار. فهذا التصرف هو تصرف من وجهة نظرهم وحسب رؤيتهم العقدية تصرف شرعي 100%، تفجير المساجد. البعد العقائدي لابد أن يكون واضح في قضية تدمير المساجد وتفجير المساجد، واضح البعد العقدي والبعد الفكري. وإلا لو كانت جماعة سياسية بحتة ليس لها علاقة بالبعد العقدي الفكري عندهم لاستثمرت هذا المسجد واستفادت من هذا المسجد ولا ما فجرت هذا المسجد. بعض المساجد التي يصعب عليهم تفجيرها يصعد على المنبر جاهل عاقل والديه، لا يرى عليه أثر الطاعة ولا ما يعرف يتوضأ، ومليان القنابل والآلي والآربي، يجي يصعد على المنبر ويسب لك المسلمين، يبدأ من عند أبي بكر ويمر على معاوية وعائشة أبي هريرة والبخاري وابن تيمية والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب، ولا يتوقف إلا عند عبد ربه منصور هادي، يسب الناس كلهم ويلعن الناس كلهم ويحول المنبر إلى شتائم ودعششة الناس وتكفير الناس وإنزال آيات النفاق في الناس. يعني يقتحم المسجد بالقوة، طبعا مجموعة يقتحمون المسجد بالقوة، الناس رايحين يصلوا، مواطن عادي ما عنده سلاح ولا شيء، والطفل الصغير ابنه معه يوم الجمعة، يتفاجؤهم في المسجد ينتظرون خطيبهم المعروف المعهود الذي يتكلم عن الإسلام وسماحة الإسلام وجمال الإسلام، يتفاجؤوا بمجموعة من الميليشيا مدججة بالسلاح يقتحم المنبر غصب أمام الجميع، ويصعد هذا الجاهل حقهم ويتكلم ويسب ويشتم ويلعن. الناس فطرتهم سليمة وتدينهم سليم، على طول يخرجون من المسجد ويتركون المسجد. إيش قيمة الـ يعني المنبر إذا سأحوله إلى سب وشتم وتكفير وإنزال آيات النفاق في الناس وآيات الكفر في الناس؟ هذه الميليشيات عجيبة غريبة، لا يحكمها قانون، يعني لن تلتزم بقانون، ولا هي ملتزمة برسالة الإسلام، ولا هي ملتزمة بعادات وتقاليد اليمنيين، تعايشهم وجمال يعني حياتهم وتعاملهم مع المساجد واحترامهم للآخر، ولا هي ملتزمة بأخلاقيات وبحق الإنسان. يعني كل شيء في قاموسها جائز، الحرام في قاموسها فقط الذي لا تستطيعه، فقط كل شيء جائز. تكفير الناس رسالتها، تفجير المساجد منهجها، دعششة الناس طريقتها، يعني اعتقال الناس، خطف الناس، نهب المساجد، تحويلها إلى مخازن، تفجير، كل عمل مشين هو منهج هذه الجماعة. ما تستطيع تحاكمها إلى شيء، ما تستطيع تحاكمها إلى فقه، إلى عقيدة، إلى منهج.
1: لا تتورع ميليشيا الحوثية الانقلابية عن استهداف بيوت الله بصواريخها في أي مكان وتحت أي ظرف، وليس ببعيد عنا ما قامت به هذه الجماعة الإجرامية من قصف المصلين داخل مسجد كوفل في صرواح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الجنود والمدنيين والذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة.
3: ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد، وهذه المرة تستهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة. مسجد معسكر كوفل بمديرية صرواح في محافظة مأرب كان هدفا لهجوم صاروخي شنته الميليشيات وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. الميليشيات اعترفت في خبر بثته على وكالتها الإخبارية بأنها قصفت معسكر كوفل بصواريخ زلزال واحد وقذائف مدفعية. موقع التوجيه المعنوي للجيش الوطني اليمني أكد أن الميليشيات قصفت المسجد بصاروخين موجهين أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. مصادر الجيش الوطني توقعت ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لاكتظاظ المسجد بالمصلين، ونظرا لأن عددا من المصابين إصاباتهم خطيرة. وفي مرات سابقة قامت ميليشيات الحوثي بتفجير مساجد في محافظات يمنية عدة، وكذا منازل مدنيين وخصومها السياسيين.
1: لا يمكن أن يخضع اليمنيون لهؤلاء الغزاة، فهم يقدسون معتقداتهم ويؤمنون بهذا الدين وبسماحته، ويعرفون جيدا الخطر الذي يتهددهم ويستهدف عقيدتهم. لو ترك المجال للميليشيا أن تعبث في بلدهم وتعيث في مساجدهم وتنشر الفساد وخطاب الكراهية والتحريض على الموت في سبيل أفكارها الزائفة، فعادة ما نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لمشاهد احتجاجية من داخل مساجد العاصمة، والناس يخرجون منها محتجين على فرض خطيب من الجماعة الحوثية. في المقطع التالي نستمع إلى واحد من هؤلاء وهو يمنع مسلحي الميليشيا الحوثية من فرض إمامها على الناس في المسجد قائلا إنه مرفوض. هكذا هي جماعة الحوثي، سرطان خبيث زرع في وسط هذا الشعب، ينفر منها ومن أفكارها الطائفية التي تحاول فرضها بالقوة، تحاول دائما أن تحول بين دين الله وعباده، تغير من معتقداتهم وتفرض عليهم مشروعها المذهبي والطائفي. لا تفقه شيئا في أمور الاختلاف والتعايش مع الآخر، الآخر اليمني، المسلم المسالم، لم تقبل أن تتعايش معه. منذ توسع الميليشيا وسيطرتها على مناطق عدة في بلادنا، يأتي شهر رمضان المبارك فيبدأ اليمنيون معركة التمسك بشعائرهم الدينية، فالحوثيون يمنعون المساجد من أداء صلاة التراويح بحجج واهية، منها أن أصوات المساجد تزعج الناس ليلا. تخيلوا، أصبح الحوثيون يخافون على آذان اليمنيين من إزعاج ميكروفونات الأذان، لكنهم لا يرون حرجا في تفجير منازلهم ودور عباداتهم والصراخ بكذبهم داخل المساجد وبعد كل صلاة بشعارهم الزائف الذي بات اليمنيون يعرفون كم هو كاذب وخادع.
4: أطلقت الميليشيات الحوثية تهديدات لأئمة المساجد بالعاصمة صنعاء بمنع صلاة التراويح في خطوة مثلت استفزازات للمصلين وعكست التوجهات الطائفية للجماعة. الأئمة أفادوا بأن الميليشيات الحوثية لا تغادر المساجد إلا بعد إرغام الأئمة على توقيع تعهدات بإلغاء المحاضرات والندوات والدروس الدينية داخل المساجد وإطفاء مكبرات الصوت، وأوضحوا أن الشروط التي أمليت عليهم تتضمن الدعاء للجماعة ولمقاتليها في جبهات القتال.
1: ما هو موقف القانون الدولي من هذه الميليشيا وتصرفاتها؟ وكيف للمنظمات الحقوقية اليمنية أن تعري جرائم الميليشيا تجاه اليمنيين؟ الدكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي يتحدث عن معلومات مهمة وخطيرة في هذا الجانب، فلنتابع.
5: ما تقوم به ميليشيات الحوثي هي جرائم يندى لها جبين البشرية. هم ارتكبوا جرائم لم ترتكب في التاريخ الحديث، لا من قبل هتلر ولا من غير هتلر. هذه الجرائم في الاعتداء على المساجد ودور العبادة والمستشفيات هي تدخل ضمن جرائم الحرب، وبالتالي يجب على المجتمع اليمني أن يكون جادا في محاربة هذه الميليشيات، كما يجب على المجتمع الدولي أن يحارب هذه الميليشيات الإرهابية التي تسيء إلى مفهوم الإنسانية. هذه الميليشيات التي عاثت فسادا في الأرض بحجة أنها هي من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مسموع لها أن تقتل وترهب. هذه الميليشيات الإرهابية التي قتلت الأطفال هي نفس الميليشيات الإرهابية التي تذبح السنة في العراق وتذبح الشعب السوري. يجب فضح هذه الميليشيات ويجب محاكمتها. هذه من نفس السلالة الدنيئة السيئة التي تعتبر نفسها فوق القانون. هذه ميليشيات هي لم تفتكر إرهابا فقط، بل هي خلقت الإرهاب في العالم العربي والعالم الإسلامي. هي من خلقت داعش والقاعدة وغيرها، وهي من تدعي أنها مسيرة بأمر الله فيما هي الحقيقة مسيرة بأمر الشيطان. المطلوب إظهار هذه الميليشيات إلى العالم الغربي، المطلوب توثيق هذه الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيا التي تدعي أنها تحارب في اليمن من أجل السلالة. المطلوب أن يقوم المجتمع اليمني بنبذ هذه الميليشيا. المطلوب من الحقوقيين اليمنيين توثيق هذه الجرائم وتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى المحاكم الدولية. نحن نعرف أن هناك تحالف سري بين هذه الميليشيات وبين إسرائيل، لأن اللوبي الصهيوني كان ضاغطا في مجلس حقوق الإنسان لدعم ميليشيات الحوثي وإجرامهم. هم يعملون وفق أجندة إيرانية، وفق دعم مالي فظيع، ونحن شاهدنا بأم العين كيف كان اللوبي الصهيوني. كان الأمر واضحا جدا عن هذا التحالف السري والدعم الضمني والعلني لتلك الميليشيات لتلك الانتهاكات لقتل. كانوا يبررون قتل الشعب اليمني، كانوا يبررون قصهم للمساجد والمستشفيات، كانوا يبررون لهم قتلهم للشباب اليمني وللشعب اليمني وتحكيرهم للشعب اليمني الجواهية.
1: الدور اليوم علينا نحن في وسائل الإعلام من جهة، وعليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة تجاه أبنائك أن تكشف لهم زيف وعوار وادعاءات هذه الميليشيا، أن تحمي ابنك منها، ليس بإبعاده عن جبهات القتال فقط، بل بتحصين أفكاره ووعيه من أفكار هذه الميليشيا وخرافاتها. فنحن اليوم في عصر القراءة والوعي، ولا يمكن لمدعين جهلاء مثل هؤلاء أن يصعدوا على ظهورنا وظهور أبنائنا ويدمروا وعينا وديننا، هذا الدين الذي يأمرنا بتقبل الآخر والاختلاف معه في الفرعيات والتعايش مع أهل الديانات المختلفة فضلا عن أصحاب المذاهب والنحل من المسلمين، لا يشبه أبدا دينهم المستورد الذي يقتلنا بدم بارد ويفجر مساكننا ودور عبادتنا، وهم يرفعون شعارات ما أنزل الله بها من سلطان.
2: توعية لشعبنا اليمني المبارك لابد أن تكون مستمرة، والتحذير من هذه الميليشيا وأفكار هذه الميليشيا لابد أن تكون مستمرة مع أنفاسنا، مع استيقاظنا، مع نومنا، في ليلنا، في نهارنا، في صحيفتنا، في قناتنا، في وسائل تواصلنا. لا بد أن نحذر من هذه الميليشيا، نكشف عوارها، نبين أفكارها، ندرس، يعني يدرس أبناءنا إجرامها، رموزها، جرائمهم، إرهابهم. لا بد أن نصنع حاجز بين الشعب وبين هذه الميليشيا، حاجز فكري، حاجز توعوي. يعني يأتيك الإنسان الريفي البسيط، هذا يدعي أنه ابن رسول الله وأنه من أهل البيت وأن اليمني إذا خذله فماذا سيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر خذل النبي بنفسه، خذل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ونحن نسكت. اليمني بطبعه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مسلم، وهم اللي نصروا النبي أهل اليمن ونصروا الإسلام. فعندما يجي هذا الكذاب المدعي يقول أنا ابن النبي، الإرهابي القاتل يقول أنا ابن النبي ونحن نسكت، يعني أضفنا قداسة على هذا. وبالتالي إذا أنت ابن النبي وإحنا سكتنا والمسكين صدق إنك ابن النبي، إذا أمر وأنا سأنفذ وسأكون سلاح تبعك، لما سأقتل سأفجر لأني أتبع تعاليم ابن النبي. لابد أن يفهم شعبنا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالنبي، ولا علاقة لهم بالدين الصحيح، ولا علاقة لهم بالإسلام السمح، ولا علاقة لهم بتعاليم القرآن. هذه جماعة عنصرية حاقدة قاتلة إرهابية من قبل 1200 سنة، ليس من اليوم وحتى اليوم. لابد من توعية مستمرة صادقة جادة من الجميع، ولا يعذر أحد، لا يعذر السياسي، ولا أحد يمسك العصا من الوسط، ولا نغض الطرف عن هذه الجرائم، ولا بد أن كلنا نحذر منها ونوعي أنفسنا وأبناءنا. يعني ابني وابنك وابن المسؤول الفلاني لابد أن يعرف هذه الميليشيا ويقرأ عنها كما يقرأ في صف أول ابتدائي الحروف والمنهج المدرسي. عندها سنفلح ونتجنب المقابر ونتجنب الفتان ونتجنب الكوارث اللي دائما تتجدد علينا من هذه السلالة العنصرية.
1: إذن هي معركة لن تنتهي إلا حينما نفرض على أهل هذه المسيرة الشيطانية أن تتوقف عن بث قبحها في أوساطنا. معركة لها سلاحان، الأول بندقية تحارب ميليشيا مسلحة مارقة على الدولة ومنقلبة عليها، والآخر سلاح الوعي والفكر. مستمعينا، انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، دمتم في أمان الله. كنتم مع الإماميون الجدد.
6: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
7: ووقودها الطموح ووجهتها مرافق الإنجاز والبناء.
8: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
9: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
6: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
10: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
8: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
11: طب صباحكم مستمعينا متابعي بث إذاعة مارب في كل مكان، صباح جميل يطل علينا بعد حزمة انتصارات أبهجت القلوب في أرض أثقلتها السنوات ولم تستطع أن تطفئ في أهلها الأمل في وطن ما زال يتمسك بحقه في الدولة والحياة. نلتقي بكم في هذا الصباح، صباح يحمل في ذاكرته تاريخا عربيا مهما، 6 أكتوبر.
12: نعم مستمعينا، في عام 1973 عبرت القوات المصرية قناة السويس وبدأت معركة غيرت كثيرا من الحسابات وأعادت للإنسان العربي ثقته بقدرته على تجاوز واقعا بدا طويلا ومستعصيا.
11: نعم، لم يكن ذلك اليوم مجرد حدث عسكري، بل كان لحظة استعادة فيها الإنسان إحساسه بأن الطريق مهما بدا صعبا يمكن أن يفتح. اليوم في 6 أكتوبر يعيش اليمن لحظة مختلفة عنوانها فجر اليمن، بعد إعلان القيادة الشرعية بدء مرحلة جديدة في مسار استعادة الدولة ومؤسساتها. هنا يلتقي التاريخ بالحاضر، لا لأن المعركتين متشابهتان فلكل واحدة ظروفها وأهدافها، وإنما لأن التجربة تذكرنا بأن الأمم تستطيع أن تتجاوز أصعب مراحلها حين تتوافر لها الإرادة والرؤية ووحدة الصف.
12: نعم، ما يجري اليوم لا ينبغي أن يقرأ من زاوية الميدان وحده، فالغاية التي ننتظرها نحن اليمنيون أكبر، دولة تستعيد مؤسساتها، مدن تنعم بالأمان، وأسر تعود إلى حياتها الطبيعية، طفل يذهب إلى مدرسته دون خوف، ومواطن يعرف أن القانون يحميه وأن الغد يحمل له فرصة أفضل، وتخلص وللأبد من فكر سلالي عنصري كهنوتي إرهابي بغيض. ولهذا فإن مسؤولية المرحلة لا تقع على طرف واحد، الجندي يؤدي واجبه في موقعه، والمعلم يبني وعي الأجيال، والطبيب يحفظ حياة الناس، والإعلام يتحرى الحقيقة، والأسرة تحمي أبنائها من خطاب الكراهية، والمواطن يحافظ على مجتمعه من الفتنة والانقسام. كل من موقعه يستطيع أن يساهم في بناء الطريق نحو الدولة.
11: نعم، لقد دفعت البلاد ثمرا باهظا من سنوات الحرب، ولهذا ينبغي أن نسمح للخلافات أن تفتح أبوابا جديدة للصراع، ولا للشائعات أن تزيد خوف الناس، ولا لليأس أن يصادر ما تبقى من أمل. نحن بحاجة اليوم مستمعين الكرام إلى كلمة تجمع، وإلى إعلام يرفع المعنويات بالحقيقة، وإلى مجتمع يعرف أن استعادة الدولة لا تكتمل إلا باستعادة الإنسان لحياته وكرامته، ومن يقف في الميدان يحتاج إلى مجتمع واعي خلفه، مجتمع يرعى أسر الشهداء ويقف مع الجرحى ويساند المتضررين، يحفظ تضحيات من تحملوا أعباء الدفاع عن الدولة.
12: نعم، وفي المقابل يحتاج المجتمع على أو إلى أن يرى أن هذه التضحيات تقوده إلى مستقبل أفضل، لا إلى جولة جديدة من الانقسام. في ذكرى أكتوبر نتذكر أن عبور الحواجز يبدأ بالإيمان بإمكانية تجاوزها، واليمن أمام حواجزه الخاصة، حرب طويلة وانقسام مؤلم وأزمات أثقلت حياة الناس، لكن خلف هذه الصعوبات وطن يستحق أن نستعيده وأن نبنيه وأن نحمي مستقبله. قد لا نستطيع تغيير كل ما حولنا في يوم واحد، لكن نستطيع أن نبدأ بأنفسنا، أن نختار الحقيقة بدل الشائعة، والتكاتف بدل الفرقة، والعمل بدل الانتظار، والأمل بدل الاستسلام. إن فجر اليمن لا ينبغي أن يكون مجرد اسم لمرحلة عسكرية، بل فرصة لتفتح صفحة جديدة، صفحة الدولة والمؤسسات والأمن والإعمار وعودة الحياة.
11: نعم، من أكتوبر نقرأ درس تاريخ، ومن اليمن نكتب فصل المستقبل. فليكن هذا الصباح أعزائي المستمعين رسالة واضحة، اليمن باقي هدفنا، والمستقبل يستحق أن نعمل من أجله. صباحكم وطن، وصباح اليمن بداية جديدة. إذن أعزائي المستمعين، سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، وشاركنا في الأعداد الزميل أحمد الجبري، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلة القاضي. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. وصولا إلى فقرتنا الصحية، نزلة البرد أم الإنفلونزا كيف
1: حياتنا اليومية؟ أنف وسعال والحرر، فنسمع مجرد برد، بينما قد تكون الأعراض في بعض الحالات إنفلونزا تحتاج إلى مزيد من الانتباه. لكن هل نزلة البرد والإنفلونزا شيء واحد؟ في الحقيقة كلاهما من العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي، لكنهما ليس المرض نفسه. نزلة البرد يمكن أن تسببها مجموعة كبيرة من الفيروسات، وغالبا ما تكون أعراضها أخف وتظهر بصورة تدريجية، مثل سيلان أو انسداد الأنف أو العطاس أو التهاب الحلق والسعال.
0: بالطبع أما الإنفلونزا فعادة ما تبدأ بصورة أكثر مفاجأة، وقد يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة وإرهاق واضح وآلام في العضلات والجسم وصداع، إضافة إلى السعال والتهاب الحلق. وهنا تكمن إحدى أهم النقاط التي ينبغي الانتباه إليها: ليس كل من نسميه بردا هو إنفلونزا، وليس كل ارتفاع في الحرارة يعني بالضرورة الإصابة بالإنفلونزا، فتشخيص الحالة يعتمد على الأعراض والفحص الطبي عند الحاجة. ومن الأخطاء الشائعة أيضا الاعتقاد بأن المضاد الحيوي هو العلاج المناسب لكل نزلة برد أو إنفلونزا، والحقيقة أن هذه الأمراض في الأساس عدوى فيروسية، والمضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات، لذلك لا ينبغي تناولها من تلقاء أنفسنا، وإنما تستخدم عندما يقرر الطبيب أن هناك حاجة إليها، مثل وجود عدوى بكتيرية. فماذا نفعل إذا أصبنا بنزلة برد؟
1: نعم محمد، في الحالات البسيطة يحتاج الجسم إلى الراحة والسوائل، ويمكن التعامل مع الأعراض وفق الإرشادات الطبية المناسبة. ومن المهم أيضا عدم مخالطة الآخرين عن قرب أثناء المرض، تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس، وغسل اليدين باستمرار، لأن العدوى مستمعين التنفسية يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الرداد والمخالطة والأسطح الملوثة. وهناك فئات تحتاج إلى اهتمام أكبر، مثل الأطفال الصغار وكبار السن، فالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة، لأن العدوى التنفسية قد تكون أكثر خطورة عليهم، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي. السؤال الأهم هنا مستمعينا: متى لا يكفي الانتظار والعلاج المنزلي؟
0: فطبعا رحمة، إذا ظهرت صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر أو استمرت الحرارة المرتفعة أو ساءت الأعراض بدل أن تتحسن، فمن المهم مراجعة الطبيب، وكذلك إذا كان المريض طفلا صغيرا أو من كبار السن أو لديه مرض مزمن.

يجب التعامل مع الأعراض بمزيد من الحذر. وفي النهاية لا يعني دخول الشتاء أثناء أننا سنصاب بالمرض حتما، لكن تغيير الأجواء وزيادة المخالطة في الأماكن المغلقة يجعلان الاهتمام بالوقاية أكثر أهمية. دفئ مناسب، غذاء متوازن، سوائل كافية، ونوم جيد، واهتمام بالنظافة والتهوية عادة بسيطة لكنها تساعدنا على عبور فصل الشتاء بصحة أفضل. إذن مستمعينا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. كانت هذه فقرتنا الصحية.

0: مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في فقرة التنمية الذاتية من قهوة مربية. كيف تبني نفسك وتصبح أقوى كل يوم؟
1: نعم مستمعين الكرام، تطوير الذات ليس أن تصبح شخص مختلف بين يوم وليلة، ولا أن تبحث عن الكمال في كل شيء، بل أن تحاول كل يوم أن تكون أفضل قليلا مما كنت عليه بالأمس. البداية الحقيقية تكون من سؤال بسيط: ماذا أريد أن أغير في نفسي؟ قد يكون الهدف تطوير مهارة أو تحسين طريقة التواصل مع الآخرين أو تنظيم الوقت أو حتى اكتساب معرفة جديدة. المهم أن يكون الهدف واضح وأن يتحول من مجرد رغبة إلى خطوات عملية. فبدل أن تقول أريد أن أطور نفسي، قل سأقرأ 10 صفحات يوميا، أو سأتعلم مهارة جديدة، أو سأخصص وقتا محددا لإنجاز مهمة أو أجلتها باستمرار.
0: نعم، أو أجلها باستمرار، لأن الأهداف الكبيرة لا تتحقق عادة بخطوة واحدة، وإنما بمجموعة من الخطوات الصغيرة التي نكررها حتى تصبح عادة. ومن أهم طرق تطوير ذات التعلم المستمر. نعم عزيزي المستمع، الإنسان الذي يتوقف عن التعلم يتوقف جزءا من نموه أيضا. اقرأ واستمع واسأل وجرب وتعلم من أخطائك، وليس شرطا أن تبدأ بدورات طويلة أو كتب كثيرة، فأحيانا معلومة واحدة تطبقها بشكل صحيح تكون أكثر فائدة من 10 المعلومات التي لا تستخدمها. وهنا تأتي أهمية الممارسة، فالمعرفة وحدها لا تكفي. إذا تعلمت مهارة في التواصل، حاول أن تستخدمها في حديثك، وإذا تعلمت طريقة لتنظيم الوقت جربها في يومك، ومع التكرار ستتحول المعرفة إلى مهارة حقيقية. أما الثقة بالنفس فهي أيضا لا تأتي من ترديد العبارات الإيجابية فقط، بل تنمو عندما ترى نفسك تتقدم فعلا. إنجز مهمة كنت تؤجلها، تحدث أمام الآخرين، تعلم شيئا جديدا، وتذكر إنجازاتك الصغيرة بدل أن تنظر دائما إلى ما لم تحققه بعد. ولا تجعل الخوف من الخطأ يمنعك من التجربة، فالخطأ جزءا طبيعيا من التعلم ومن المهارات التي تساعدك في رحلة تطوير الذات، التواصل الجيد وإدارة الوقت والتفكير النقدي والذكاء العاطفي. إليك رحمة.
1: نعم كذلك.
0: نعم مستمعينا، تعلم كيف تستمع، أو عزيزي المستمع كيف تستمع قبل أن تتحدث، وكيف تنظم وقتك بدل أن تترك يومك للصدفة، وكيف تفكر في المعلومات قبل أن تصدقها، وكيف تفهم مشاعرك ومشاعر الآخرين دون أن تجعلها تقود كل قراراتك. وفي النهاية تطوير الذات ليس سباقا مع الآخرين، بل رحلة مع نفسك. فلا تقارن بدايتك بمنتصف طريق شخص آخر، ولا تنظر أن تتغير حياتك كاملة حتى تشعر أنك تتقدم. ابدأ بخطوة صغيرة ثم أخرى واستمر، فالشخصية القوية لا تبنى في يوم واحد، وإنما تبنى من عادات وقرارات وتجارب تتكرر كل يوم. ابدأ من حيث أنت وبما تستطيع، واترك للأيام أن تظهر لك أثر الخطوات الصغيرة. مستمعينا، نتمنى لكم التوفيق ونجاح. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: المعركة الكريمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة،

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: نعود لكم أعزائي المستمعين، ما زلنا مستمرين معكم ونذهب بكم إلى فقرة كلمة وشاعر.
1: وبركاته متابعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى فقرة شاعر وقصيدة. نتعرف اليوم في هذه الفقرة على الشاعر محمد ردوه. الشاعر محمد عبد الله محمد ردوه من مواليد عام 1971 بمديرية كعيدنة محافظة حجة، حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية عام 1999 من جامعة الحديدة، وكذلك حاصل على تمهيدي ماجستير عام 2014. اعتقل الشاعر والتربوي الأستاذ محمد عبد الله ردوه في 25 من شهر أكتوبر عام 2015، وأفرج عنه بحمد الله في 23 من نوفمبر عام 2019. في قصيدته التي اخترناها لكم متابعين الكرام في هذه الفقرة، يتساءل الشاعر من سجنه عن أحوال أهله، وقد اختطفته ميليشيا الحوثي من بينهم بينما كان يعد معهم لإحدى المناسبات الفرائحية الخاصة، فيجد جوابا من حمامة سمع هديلها من وراء قضبان، تخيل أنها جاءت لتطمئنه وتبث في روحه الأمان والراحة.
2: أعيد الشدوى يا تلك الحمامة، وغنينا ولا تخشي ملامة، تغني واسجعي في الغصن لحنا يزيل البؤس بل يمحو السآمة، دعي الأسجاع يا ورقاء تسري إلى سمعي وترسم الابتسامة، دعيني أكسر الأغلال شوقا إلى أهلي هنالك في تهامة، أحلق بالخيال إلى ربوع بها غنى الهزار ولا ملامة، سلامي والتحايا عاطرات إلى بيت التقى والاستقامة، فحياك الإله أبي دواما فمن يلقاك قد حزت احتراما، وأمي يحفظ الرحمن أمي فؤاد الطهر بل غيث الغمامة، كذلك زوجتي عطر الرواب ففيها القلب كم عانى غرامة، وأولادي هم ثمرات قلبي وزهر الروض بل غزلان رامة، رعاكم خالقي يا كل أهلي وعشتم بين أحضان السلامة، دعاؤكم ولنا عما قريب سيعلن ذلك الباغ انهزامة، وكل مخرب سيذوق قصرا وأفكار السفيه إلى القمامة، وصبح النصر يشرق في سرور وجيش الحق يعلن اقتحامة، وتنتصر البلاد على الأعادي أفاعي الحقد أوكار الإمامة، ويكسر قيدنا ويعود حرا سجين كم شكا طول الإقامة، ويصدح طير أفراحي يغني أيا رمز الإبا نسل الشهامة، لقد حان اللقاء هنا الأهالي هنا الأصحاب أرباب الفهامة، يقولون ابتهاجا ألف أهلا وحمدا للإله على السلامة.
1: وهنا قصيدة للشاعر محمد ردوه كتبها وهو في سجنه يخاطب فيها ولده.
2: يوم فيه أتيت العذاب فعقلي شارد والجسم ذاو وناء القلب بالهم اضطرابا، وصمت اللف ما حولي ويأس يحاصرني فبت أعض نابا، هنا الجدران تشكو لي وتأسى لحالي والطريق تحابا، شمس الضحى تبكي التياعا وغابت خلف غيمتها احتجابا، ولا طير على الأغصان يشدو ولم أرى عند لي بالروض آبا، وليس هنا سوى غربان شؤم وبوم الشؤم قد نشر الخرابا، ولكن النسيم له هبوب ويحمل في جوانبه خطابا، يهامسني برفق أنت

0: جلد قريبا سوف تجتاز الصعاب. وحانت لفتة وإذا سواد يلوح لناظري يد اقترابا. تسمرت الخطى والعين زاغت ولم أستع وقوفا وانتصابا. فأدنيت الأكف على خدودي وسال الدمع من عين سكابا. تزاحمت المشاعر واستفاضت مدامعنا وعزمي اليوم ذابا. أفقت على أنامل دافئات تعيث بلحيتي وتقول بابا. لعيني قد فتحت ويا لهولي هنا الأحباب قد وصلوا رغابا. براء هذا الطفل الصغير أصغر ابنائي. براء بني مهلا يا صغيري وبشرى زهرتي بنتي رفقا ببابا. براء بمقلتين إلي يرنو وفي نظراته ساق العتابة. أبي أتحبني هيا أيبني فإني منك أنتظر الجواب. أحبك يا بني إذا لماذا علينا يا أبي اخترت الغياب. فعنك أيا أبي سألت أمي وليس بدارنا من لي أجاب. ولم يكن الجواب سوى دموع تحيرني وتفقدني الصواب. ومر العيد يا أبتي علينا وزغرد جارنا وجنى الرغاب. وأطفال الحواري سألوني لماذا يا براء أبوك غاب. فكان سؤالهم يفري فؤادي وكان كلامهم نحوي حرابا. وأما نحن يا أبتي قضينا ليالي العيد حزنا وانتحابا. ولم ننضغ يا أبتاه حلوى ولم نلبس من الغالي ثيابا. ولم نخرج هناك إلى المصلى وما زرنا الأقارب والصحابة. فنحو وكيا أبيها قد أتينا وأعددنا المطية والركابة. نريدك لا نريد سواك هيا وعد معنا ويكفيك اقترابا. بني براء ورفقا يا صغيري ولا تكثر على باب العتابة. قد سأعود حين يشاء ربي أرى زمن اللقاء دنا وطابا. سنطوي عهد بعد وافتراق ويفتح ربنا للخير بابا. ويجمع شملنا بعد التناء ويشد الطير ألحانا عذابا. وأهتف يا براء تعالى قربي فتقفز ضاحكا لبيك بابا.
1: كانت هذه متابعينا الأعزاء فقرة شاعر وقصيدة تحدثنا فيها حول شعور الأستاذ محمد ردوه وهو يخاطب أحباءه ووطنه وجيشه من داخل قضبان ميليشيا الإرهاب الحوثية. اليوم وبحمد الله أصبح الشاعر ردوه حرا طليقا في مارب يترقب تحرير وطنه من قبضة سجان من قبضة ميليشيا الانقلاب الحوثية.

0: نعود لكم أعزائي المستمعين إلى فقرة المنوعات، ونأخذكم الآن في جولة خفيفة مع واحدة من القصص الطريفة والغريبة من عالمنا اليومي. تخيلوا أعزائي المستمعين أن تذهبوا إلى عملكم صباحا، لكن بدل من السيارة أو الحافلة يكون طريقكم هذه المرة في السماء. هذا ما يفعله الأمريكي جيك هاترز الذي اختار أن يذهب إلى عمله محلقا باستخدام مظلة شراعية مزودة بمحرك. هاترليز البالغ من العمر 28 عاما يعمل مراقبا للحركة الجوية في ولاية كولورادو الأمريكية، ومنذ أشهر بدأ يستخدم هذه الوسيلة للوصول إلى مقر عمله مرة واحدة في الأسبوع. تبدأ رحلته بدلا أن يقضي طريقه وسط السيارات والازدحام، يجد نفسه محلقا فوق الحقول الخضراء في رحلة تمنحه فرصة للاستمتاع بهوايته المفضلة والوصول إلى مكان عمله بطريقة لا تشبه أي رحلة صباحية معتادة.
1: بالطبع مستمعنا الكرام، لكن الأمر ليس مجرد مغامرة عشوائية، فهو يلتزم بإجراءات السلامة ويتواصل مع برج المراقبة قبل الإقلاع ودخول المجال الجوي، كما يحدد موقعه وارتفاعه أثناء التحليق، ولا يهبط في المطار إلا بعد الحصول على الإذن. أما حكاية شغفه بالطيران فتعود إلى طفولته عندما كان جده يصطحبه في جولات بطائرة صغيرة، وفي الجامعة بدأ التدريب للحصول على رخصة طيران، لكن ارتفاع تكاليف التدريب جعله يبحث عن طريق آخر لتحقيق شغفه. وفي وقت لاحق اكتشف الطيران الشراعي بالمحرك فبدأ التدريب عليه حتى أصبح مدربا معتمدا لهذه الرياضة.
0: نعم، لم يتوقف الأمر عند الهواية فقط، أصبحت جزءا من حياته الخاصة أيضا، إذ استخدم الطيران الشراعي في طلب الزواج من زوجته وحتى في حفل زفافهما. مع بدء عمله مراقبا للحركة الجوية أصبح وقته المتاح لطيران أقل، ففكر في حل يجمع بين العمل والهواية، وقال ببساطة: لماذا لا أذهب إلى العمل طائرا؟ وبعد مناقشة الأمر مع إدارة برج المراقبة ومراجعة القوانين والإجراءات، بدأ رحلاته الجوية إلى مقر عمله. قد تبدو الفكرة غريبة مستمعين بالنسبة للكثيرين، لكنها بالنسبة له طريقة للاستمتاع بشغفه وتحويل الطريق إلى العمل من رحلة عادية إلى تجربة مختلفة.
1: إذن مستمعنا الكرام، في النهاية ربما لا نستطيع جميعا أن نصل إلى أعمالنا بالطريقة نفسها، لكن قصة هارتليز تذكرنا بأن بعض الناس لا يبحثون دائما عن الطريق الأقصر، بل عن الطريق الذي يجعل الرحلة نفسها ممتعة وشيقة. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا بكم في فقرة وعي وطن. فجر اليمن حين ينهض الوطن من تحت الرماد، ثمة فجر يولد من رحم المعاناة ويشق طريقه وسط ركام السنوات، حاملا حلم ملايين اليمنيين بدولة واحدة وراية واحدة ومستقبل لا تحكمه الميليشيات ولا تصادره لغة السلاح. إنه فجر اليمن، فجرا أعلنت معه القيادة السياسية والعسكرية دخول مرحلة جديدة في معركة استعادة الدولة، فتجددت آمال اليمنيين في جمهورية تستعيد مؤسساتها ومدن تستعيد أمنها ومواطن يعيش تحت مظلة دولة تحميه وتصون كرامته.
1: نعم يا أبناء اليمن، ما يجري اليوم ليس خبرا عابرا بل لحظة تختبر فيها الشعوب قدرتها على النهوض بعد الانكسار. اليمن رغم الحرب والجراح والانقسام لم يفقد إرادته ولا بوصلته، فما زال يحمل حلمه الأصيل أن تكون الدولة فوق الجميع وأن يكون القانون هو الحكم، أن تكون الجمهورية بيتا يتسع لكل اليمنيين. لكن الانتصار لا يقاس بما يتحقق في الميدان وحده، فالانتصار الحقيقي أن يتحول التقدم إلى أمن يلمسه المواطن ومدارس أو مدارس تفتح أبوابها ومستشفيات تستقبل مرضها وطرقات آمنة وبيوت يعود إليها أهلها.
0: بطبع رحمة، وهنا تبدأ مسؤولية كل يمني، ففجر اليمن ليس مسؤولية المقاتلين وحدهم، بل وراء كل جندي أم تدعو، وراء كل جريح وطن يجب أن يحفظ تضحياته، ووراء كل انتصار مجتمع مطالب بالوعي والتماسك. فالجبهة الداخلية ليست خلفية للمشهد، بل قلب المعركة الوطنية.
1: نعم، فالمعلم يبني وعي جيل، والطبيب يحفظ حياة الإنسان، والإعلامي يحفظ الحقيقة من الشائعة، والأسرة تزرع الانتماء، والمواطن حين يرفض الفتنة يحافظ على الأمن، يؤدي واجبا وطنيا عظيما. أيها اليمنيون، في زمن المعارك قد تكون الكلمة جسرا أو خنجرا تبني المعنويات أو تهدمها، لذلك نحتاج إلى إعلام صادق وخطاب يجمع ولا يفرق، ووعي يجعل الحقيقة حصنا في وجه الشائعات. لقد طال الليل، لكن الليل مهما طال لا يمنع الفجر، وكثرت الجراح لكنها لا تقتل إرادة شعب يؤمن بأن وطنه يستحق الحياة. اليوم حين يرفع اليمنيون أعينهم نحو الأفق، فإنهم لا يبحثون عن انتصار عسكري فحسب، بل عن دولة يحكمها القانون ويحميها النظام، ويجد فيها الطفل مدرسته والمريض مستشفى والعامل عمله والنازح طريق العودة والأسرة حقها في الأمن والاستقرار. هذا هو المعنى الأعمق لفجر اليمن، فجر يبدأ من الميدان لكنه لا يكتمل إلا ببناء الدولة.
0: بالطبع أيها المستمع الأبي، قد لا تكون في الميدان لكنك تستطيع أن تكون في ميدان الوعي، قد لا تحمل سلاحا لكنك تستطيع أن تحمل مسؤولية الكلمة، وقد لا تملك الكثير لكنك تستطيع أن تعين محتاجا وتكرم جريحا وتمنح طالبا فرصة وتقول كلمة تجمع لا تفرق. فالأوطان لا تبنى بالبنادق وحدها، بل بالوعي والعمل والصبر والتكاتف والوفاء والتعليم. فلنحفظ هذا الفجر من الانقسام والشائعات واليأس، ولنجعل من كل بيت خلية وعي، ومن كل مدرسة منارة وطن، ومن كل كلمة صادقة جسرا يعبر عليه اليمن نحو غده. ربما لم ينتهي الطريق، وربما ما زالت أمامنا أياما صعبة، لكن الشعوب العظيمة لا تقاس بعدد انتصاراتها، بل بقدرتها على النهوض كما ظن الآخرون أنها لن تنهض. واليمن بإذن الله سينهض، من بين الركام سيخرج الأمل، ومن بين الألم سيولد المستقبل، ومن ظلام السنوات سيشق الفجر طريقة. فليكن فجر اليمن فجر الدولة وفجر الجمهورية وفجر الأمن والسلام، فجر وطن يعود فيه اليمني إلى وطنه لا غريبا فيه، بل شريكا في بنائه وصناعة مستقبله.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة وعي وطن.

نعود إليكم أعزائي المستمعين ونذهب بكم إلى فقرة عهود الظلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام متابعين الأعزاء عبر إذاعة مأرب. مستمعين الكرام، لقد مارس الآئمة عبر قرون من الزمن أنواع شتى من القهر والقمع والاستبداد، ولم يعرف عنهم سوى العنف والتنكيل والنهب السافر. ومع بداية الإمامة في اليمن بدأت محنة اليمن الكبرى الطويلة والشاقة. الإمامة التي من أساسها فكرة مذهبية طائفية، ظل الشعب اليمني يرى فيها سلطة مفروضة عليه سياسيا ودينيا، والتي لم تقف عند سلطانها السياسي بل تعدت ذلك إلى فرضها على شطر الشعب معتقداتها وطقوسها وأحكاما مذهبية لا تتفق مع مذهبه. مستمعينا الكرام، في هذا البرنامج سنسلط الضوء على هذه المأساة التي حلت باليمن واليمنيين عبر إذاعة مأرب. سأكون معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، فأهلا ومرحبا بكم. أحييكم من جديد أعزائنا المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة التي سنتعرف من خلالها على جذور هذه السلالة، وكيف اتخذت من نسبها التي تدعيه ذريعة لاضطهاد الشعب اليمني. وسنفصل ذلك في محورين: الأول حقيقة انتساب الإماميين إلى أهل البيت، والمحور الثاني تقديس الأشخاص وخطورته لدى هذه الفئة. أعزائنا المستمعين، تمثل العلاقة الجدلية بين ثالوث الأسطورة، الدين، التاريخ أهم الجدليات التي ينتجها الوعي الإنساني لتحديد هويته الخاصة والمتباينة على مدار الوعي الإنساني بشكل عام. فكل ما تنتجه تلك العلاقة يعد هو المحدد الرئيسي لكل محاور الوعي الإنساني، خاصة على مستوى البنية التأسيسية التي تكسبه ذاتيته. وهذا ينطبق على كل فكرة أو مذهب أو دين، فالمذهبية في النهاية هي ذاتية خاصة ناتجة عن آلية فهم الدين بناء على البنية الأسطورية وتأويل التاريخ أو استبعاده لصالح تلك الآلية، لتتحول بعد ذلك الفكرة بالتدريج إلى معتقد يترسخ في عمق الوعي الاجتماعي. ولدى تطبيق تلك الفكرة على تاريخ الدين الإسلامي نجد أن المذهب الشيعي قد مارس كل آلية التعسف لدى تناول الأحداث التاريخية أو النصوص الدينية، وكفى بالدولة الدينية في إيران نموذجا لكل أشكال التراكم التاريخي الفاسد الناتج عن ذهنية التأويل المتعسف للتاريخ وللدين. ولكن سنسلط الضوء على الإمامة في اليمن بالتحديد. أين نشأت هذه السلالة؟ وما هي الوسائل التي استخدمتها في فرض نظامها على الشعب اليمني؟ كشفت دراسات بحثية أن الإماميين في اليمن يعود أصلهم إلى طبرستان في بلاد فارس، وليس لهم علاقة بأهل البيت، مشيرة إلى أن توظيف الإماميين انتماءهم لأهل البيت هو توظيفا سياسيا يهدف إلى التفرد بالحكم. وأوضحت الدراسات البحثية التي حصلنا عليها أن أصول الهاشميين تعود بداية ظهورهم كقوة سياسية مع قدوم من عرفوا حينها بالطبريين من طبرستان في بلاد فارس إلى اليمن. إذن كيف انتحل بقايا الفرس في اليمن النسب الهاشمي، وكيف حاولوا اغتصاب الحكم في اليمن على مدى 1200 عام بدعوى أنهم من أهل البيت؟ مع وصول الهادي يحيى بن الحسين من بلاد فارس إلى اليمن في سنة 280 للهجرة، عرض خلالها نفسه على القبائل اليمنية طالبا منهم المساندة في دعوته والنصرة لإقامة دولته، لكنه لم يلقى الاستجابة التي كان ينتظرها، فخرج من اليمن بعد أن خابت مساعيه. وخلال الفترة من سنة 280 للهجرة إلى سنة 284 للهجريا، ظل الإمام الرسي يتنقل من طبرستان إلى أماكن أخرى يعد العدة لإعلان دعوته وإقامة دولته والقضاء على الدولة العباسية. ثم رجع بعدها إلى طبرستان وجمع معه أنصاره وعاد بهم إلى اليمن، وسموا المهاجرين الطبريين. ودعا الهادي بقايا الفرس الذين جاءوا مع سيف بن ذي يزن وأتوا إليه وانضموا مع المهاجرين الطبريين، وشكل بهم الهادي جيشا لإخضاع خصومه، وارتكبوا أبشع الأفاعيل والمنكرات ضد مخالفيهم، حيث كانوا يقومون بقطع الأشجار وتهديم البيوت ودفن الآبار، حتى تم إخضاع مناطق كثيرة في اليمن وصارت تحت حكمهم. وكفأهم الهادي بأن ألبسهم الثوب الهاشمي وأشركهم في حكم المناطق الخاضعة لدولته جزاء لما قاموا به في توسيع حكمه.
وكان ذلك في سنة 284 عندما قام بعض رجال القبائل بدعوة الإمام الرسي الذي وجد في ذلك لحظة تاريخية لنشر دعوته الضالة، وكان يرى أنه على رغم فشله في طبرستان وهزيمته ومضايقته من قبل العباسيين إلا أنه قد كسب هناك أعداد كبيرة من الأنصار والأتباع الذين سيكون لهم دور لمساندته في اليمن. وهكذا توجه في شهر صفر سنة 284 للهجرة إلى صعدة، ومعه عدد من الموالين له من العلويين، ومنها بدأ معركة إقامة الدولة. ولم يكد يستقر حتى رفض وجوده وأنكر إقامته معظم زعماء القبائل. وقال الإمام أحمد بن إسماعيل في كتابه حقائق المعرفة: إن الهادي أجابه قوم من أهل اليمن وخالفه أكثرهم، فحارب الظالمين وحاربوه حسب وصفه. وبدأ ينشر مذهبه، ومن مدينة صعدة تحديدا دعا إلى نفسه بأنه من أهل البيت ومن أبناء الإمام علي. حاول بعدها الهادي مد نفوذه إلى خارج صعدة لنشر مذهبه الهدوي، وهو مذهب ما بين الشيعة والزيدية. وعندما وجد بعض الزيدية أن مذهبه يخالف في كثير من الأصول والمعتقدات للمذهب الزيدي رفضوا القبول به، فأراد الهادي أن ينشر مذهبه بقوة السلاح، ودخل معهم في قتال ولكنهم استعصوا عليه. مستمعنا الكرام، مرحبا بكم مجددا. من مشاكلنا الأخلاقية المساهمة فيما نحن فيه من ركون عن باقي الأمم المتقدمة هي صناعة الفرد المقدس للأشخاص، صناعة الناظر للأشخاص كمقدسين. تكون عقول الراضخة راضية بجبروت الطغاة، تكوين عقول لا تكتات ولا تتنفس إلا في بيئات الطاعة والولاء المذموم. يا ترى من أين تأتي عقلية تقديس الأشخاص؟ ومن وراء جو قدسة الأشخاص؟ لدى الإماميين الإمام هو التجلي الواضح للدمج بين الهوية الاجتماعية المتمثلة في الزعامة السياسية والهوية الدينية وفكرة امتداد النبوة، أي السلطة الدينية. أي أن الزعيم السياسي مكون في الفكر الشيعي من تقديس للشخصيات التاريخية بشكل يصعب بل يستحيل معه الفصل بين التاريخ والأسطورة، بل أن التاريخ ذاته يستمد حيويته من الجانب الأسطوري لشخص الإمام. ويظل هذا التقديس مستمرا حتى بعد موت الإمام، فتظهر فكرة زيارة الأضرحة كطقس ديني مذهبي يؤكد على التبعية الذاتية لشخص الإمام. وفكرة تقديس الأشخاص تتعارض مع مبادئ الإسلام الذي ساوى بين الناس، وليست من الثقافة اليمنية أو العربية ولكنها مستوردة من الثقافة الفارسية، تداخلت مع الثقافة العربية مع بداية نشأة التشيع. ومن النماذج المساقة لدى الأئمة على تقديس شخص الإمام تدعيم المركز الروحي للإمام بين القبائل تحت ستار التشيع لآل البيت، حتى ترسم صورة نمطية لدى الشعب بأن هذا الإمام هو ظل الله ونائبه في الأرض حقا، وأن منزلته كمنزلة رسول الله، وعلاقة ذلك الإمام بالناس ينظمها تشريع إلهي. فكل مآسي الأئمة تحولت إلى طقوس متكررة تتم في كل مناسبة مؤسس لها تاريخيا في الوجدان الشيعي، كزيارة قبور الأئمة وطقوس عاشوراء الحسين، وتحويل مجرد حادثة تاريخية إلى طقس ديني. كل هذا يؤكد على المحاولات الدائمة للشيعة لترسيخ الذات الجمعية بشكل عام، والتأكيد على الهوية المختلفة لتلك الجماعة. إن الأضرار الماحقة التي تصيب عقل المجتمع وتفسد أوضاعه بسبب المبالغة في تعظيم بعض الأفراد وتقديس أقوالهم وتعطيل القدرات المتجددة بعدهم تتطلب من كافة أطياف المجتمع تكريس الجهود لمكافحة هذه الظاهرة التي تجعل من الإنسان والمجتمع بشكل عام عرضة لتدمير ممنهج فكريا وثقافيا، بحيث يصبح من السهل طمس هويته ومصادرة حقوقه.

0: نعود إليكم أعزائي المستمعين إلى فقرة ختام هذه الحلقة، فقرة حدث.
1: نعم مستمعنا الكرام، لكل يوم في ذاكرة العالم حكاية أو حكايات ومحطة تركت أثرا في التاريخ، وبعضها غير طريقة تفكير الإنسان أو نظرته إلى الفن والعلم والحياة. وفي فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم نعود بكم إلى 6 أكتوبر لنتوقف عند عدد من أبرز الأحداث والمحطات التي ارتبطت بهذا التاريخ بين التاريخ والسينما والرياضة والعلم والأدب.
0: نعم، وفي عام 1908 شهد هذا العام أزمة البوسنة بعد إعلان النمسا والمجر ضم البوسنة والهرتك رسميا إلى أراضيها.
1: بالطبع، وحدث في عام 1927 دخلت السينما عصرا جديدا في الولايات المتحدة مع عرض أول فيلم ناطق في محطة غيرت شكل صناعة الأفلام، وانتقلت معها السينما تدريجيا من عصر الأفلام الصامتة إلى عصر الصوت.
0: وفي عام 2014 منحت جائزة نوبل في الطب إلى جون أوكيف وماي بريت موسر وإدفارد موسر، تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بكيفية تحديد المواقع ومعرفة المكان داخل الدماغ. هي اكتشاف ساعدت العلماء على فهم الطريقة التي يتنقل بها الإنسان والحيوان داخل البيئة المحيطة.
1: وفي عام 2015 وفي مجال الفيزياء ذهبت جائزة نوبل إلى تكتاكي كيكاجيتا بعد أبحاثها التي أثبتت أن جسيمات النيترونو تمتلك كتلة، وهو اكتشاف أحدث تحولا مهما في فهم العلماء للجسيمات الأساسية للكون.
0: وفي عام 2017 منحت جائزة نوبل للسلام للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، تقديرا لجهودها في لفت الانتباه للآثار الإنسانية للأسلحة النووية والدعوة إلى الحد منها.
1: ومن العلم إلى الرياضة، حيث حدث في مثل هذا اليوم من عام 2019 اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى، التي شهدت منافسات بين نخب من أبرز رياضيي العالم في واحدة من أهم البطولات الرياضية الدولية.
0: وفي عام 2020 في الفيزياء أيضا ذهبت جائزة نوبل إلى أنديريا غيز، تقدير الاكتشافات مهمة مرتبطة بالثقوب السوداء وبالأبحاث التي ساهمت في فهم طبيعة هذا الإجرام أو هذه الأجرام شديدة الكثافة ودورها في الكون.
1: أما في عام 2022 وفي الأدب، فكان 6 أكتوبر من عام 2022 موعدا للإعلان عن فوز الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل في الأدب، تقديرا لأعمالها التي تناولت الذاكرة والتجربة الشخصية والتحولات الاجتماعية بلغة أدبية مميزة.
0: هكذا نصل إلى ختام فقرتنا الأخيرة التي أخذتنا اليوم في جولة بين محطات مختلفة من ذاكرة 6 أكتوبر، من تحولات التاريخ إلى تطور السينما، وصولا إلى إنجازات العلم والرياضة والأدب.
1: إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة ماربية. نتمنى أن تكون الفقرات قد نالت إعجابكم. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك في الإعداد الزميل أحمد الجبري، وكانت معنا من التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. تقبلوا تحياتنا في أمان الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 8.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

المغرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أضمن الشعب اليمني وأضمن قيادتنا السياسية وأضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله أعلم.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

جيشنا ليلة قلبه صمامة بالمواقع وساحات الشرف ينهم جيبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه وانجازاته بطولية تزيل الهم هاش رمز الشموخ وعاش ديامه.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.